0: بالبداية بلشنا المشوار مع ملحم زين وغنيته وجع الروح، وهلأ ترفقنا مع ناجي القصة ومكملين نحن وياكم مشوارنا. بنتقل لأجواء الطقس. اليوم الأربعاء بسدني الحرارة بتوصل لل 18 درجة مع أجواء أبرد نسبة لمبارح، وبسدني بتوصل لل 17 درجة. الأجواء بمعظمها مشمسة، وهون ببيروت كحد أقصى الحرارة بتوصل ل 27 درجة مع شمس وطقس أدفى نسبة للأيام السابقة. رح نكمل نحن وياكم بعد هالاستراحة، بناخد بريك صغير وبنرجع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
5: There's only one network with all the coverage.
6: And

0: العودة لكم مستمعينا، وبرحب فيكم مجددا. إن شاء الله أوقاتكم سعيدة ووقتكم ماشي بشكل جيد. عندي خبر من لبنان بهم كل حدا عنده أهل عم بيدفعوا فاتورة كهرباء وفاتورة موتور، وعم بيسألوا إذا في تحسن قريب بالتغذية. وزير الطاقة والمياه جوز صديق أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء بهالمرحلة، احتجاجا على عدم التجاوب مع مقترحاته لمواجهة أزمة الطاقة. وبنفس الوقت أكد أنه رح يكفي شغله بالوزارة، يعني القرار ما هو يعني استقالة. كمان بحسب النهار، من مطالبه تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الوزارات والمؤسسات العامة، وتأمين كلفة الكهرباء المقدمة ضمن دعم المتضررين من الحرب، حتى تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الفيول. وطرح كمان تعرفة متحركة، وقال إنه ممكن تساعد بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية مقارنة بالمولدات. وهيدا موقف الوزير، أكيد بدنا نشوف كيف الحكومة رح تتعامل معه. اللي ناطرينه الناس هو جواب عملي، قديش رح توصل الكهرباء، قديش رح تصير الكلفة عليهم، لأنه زيادة التعرفة ما بتنقاس لحالها، لازم نعرف شو الخدمة اللي رح تقبلها. وأكيد بانتظار قرارات أوضح، الملف صار قدام الحكومة بشكل مباشر. رح ناخد فاصل صغير ومنكفي معكم.
1: لأول مرة في تاريخ أستراليا خفض نسبة الهجرة إلى أدنى مستوى لها حسب سياسة الائتلاف، بالإضافة لوفاة جندي أسترالي وإصابة 5 أثناء تدريبات في شرق داروين. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day، أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: شبكة الإذاعات 2ME على تردد 1638 AM.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: علي هجمع واطرح على من دعينك والنظر.
1: ورجعنا لعندكم مستمعينا دايما معكم عبر 2ME الموجة 1638 AM. كتير منكم بيعرفوا قدي متابعة الحالة الصحية بتصير متعبة وقت كل موعد يكون بمكان وكل اختصاص بده مشوار لحاله. في علين جديد بجنوب غرب سيدني هدفه يجمع خدمات أكتر بمكان واحد. حكومة نيو ساوث ويلز أعلنت التخطيط لمركز صحي بمنطقة كامبل تاون بيقدم رعاية أولية ووقائية ومتابعة للأمراض المزمنة وبيساعد بالتدخل المبكر قبل ما تتعقد الحالة. المشروع داخل استثمار بقيمة 35 مليون دولار لمركزين، واحد بكامبل تاون والثاني بويلتون. الفكرة كمان تخفيف الضغط عن مستشفيات ليفربول وكامبل تاون عبر توفير متابعة للحالات اللي ما بتحتاج طوارئ مستشفى. الموقع هلأ بعده قيد الاختيار مع التركيز على القرب من النقل العام ومواقف السيارات والخدمات، يعني المركز مش فاتح بعد بوابه وما في موعد افتتاح معلن يعني كمان لحد هلأ، بس حلو انه الوصول للمكان عم بيكون جزء من التخطيط، لانه وجود خدمة صحية بيصير افيد لما الكبير بالعمر او الشخص اللي ما عنده سيارة يقدر يوصل لهالموقع بسهولة. وأكيد بعدين لاحقاً منتابع التفاصيل العملية وخصوص موعد الافتتاح وطريقة الاستفادة. هلأ رح أترككم بعد الفاصل بدقائق، يعني مع دقائق من الموسيقى الحلوة، وبتمنى تستمتعوا. خليكن معنا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.

0: صار وقت نسمع أنا وياكم له الساعة أبرز المستجدات مع الزملاء من استوديو أخبار 2ME. بترككم مع هالنشرة ونرجع من بعدها منكمل سوا المشوار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي موثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة يعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: ما تبدل، ما تغير. كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
6: Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. Commemorations are taking place today in Australia and globally as Jewish people mark 3 years since the deadly Hamas terrorist attacks on Israel. Around 1,200 people were killed and 251 taken hostage on October 7, 3 years ago. A vigil was held in Sydney this morning where Jewish people paused and reflected on the attack which triggered the conflict in Gaza. US execution survivor Krista Pike is awake and speaking as she receives treatment at a hospital. The 50-year-old was sentenced to death following her conviction for murdering a classmate when she was 18. She survived the botched execution attempt a week ago and was transferred to a hospital in Nashville in the state of Tennessee. Authorities have not yet said whether they will try again to execute Pike. The governor of Tennessee has suspended all executions for the rest of the year. And doctors say patients who have failed to disclose the use of illegal peptides or weight loss jabs before surgery could face serious health consequences. They've issued a fresh warning after new research showed an 11-fold risk of regurgitation or aspiration under general anaesthetic for people on GLP-1 medication such as Ozempic. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام يمنية بسماع ضوي انفجارات بالقرب من مطار عدن. هذا وتتواصل المعارك على الساحل الغربي لليمن، حيث أطلقت القوات الحكومية اليمنية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز عملية عسكرية بهدف استعادة مديرية الوزعية غرب تعز، تمهيدا للتقدم نحو مديريتي المخا وذوباب اللتين لا تزالان خاضعتين لسيطرة الحوثيين. وفي تطور ميداني متصل، أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات المقاتلين من القوات الحكومية من جميع الاتجاهات في إحدى قرى مديرية المواسط جنوب تعز، وذلك بعد قطع خطوط الإمداد عنهم. في المقابل، قالت جماعة الحوثي إن مواقعها في الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة تعرضت خلال الساعات الماضية لأكثر من 66 غارة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشددة على أن السعودية مستمرة بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. كشفت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن عن نشاط متجدد وملحوظ في موقع منزديه الواقع شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران. ويصف المعهد الموقع بأنه مجمع نووي استنادا إلى ما أعلنته إسرائيل التي أعلنت عن ذلك خلال الحرب الأخيرة. هذا وكانت إسرائيل قد هاجمت المجمع في 3 مارس الماضي، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني، ويرجح أن الهجوم طال منشآت تحت الأرض أيضا. بحسب التقرير، تشير الصور الحديثة إلى غودة حركة المركبات المنتظمة حول الموقع عقب عملية تنظيف واسعة شملت إزالة الأنقاض والركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بسفح التل المجاور. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد. وجدد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستضمن أن لا تمتلك إيران أي سلاح نووي.
1: تم القضاء على العشرات من القادة الإيرانيين، وكما تعلمون لقد قضينا على قادتهم من الصف الأول وقضينا على الصف الثاني، والمشكلة الأكبر التي تواجهني هي أنه لا أحد يعلم من يدير البلاد، ولكن ربما يكون ذلك أمرا جيدا. نحن نفعل أشياء لم يفعلها أحد من قبل، ولا يزال علينا إنهاء الأمر لنضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا شيء طالما كررناه ولن يحدث ذلك أبدا.
0: طلب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة أجراها مع وكالة رويترز طلب إيران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكدا أن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بدلا من تقديم تأكيدات بذلك في المستقبل. وذكر فانس أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق، لكنها ستشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة، لافتا إلى أنه ليس من الواضح كيفية اتخاذ إيران لقراراتها. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية 7 أكتوبر توعد حركة حماس برد قوي وهائل إذا ما حاولت وفق قوله تحدي إسرائيل أو التأثير على الانتخابات عبر ما تبقى من مسلحها.
2: حماس ضعيفة جدا، ستحاول تحدينا بما تبقى من قواتها قبيل الانتخابات في محاولة للتأثير عليها. نحن مستعدون لذلك، سنرد، وقبل كل شيء سنحبط مثل هذه المحاولات، وفي كل الأحوال سنرد على ذلك بقوة هائلة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.
0: كما لوح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعلان الحرب على السلطة الفلسطينية وشن الجيش الإسرائيلي هجوما شاملا وفق خطة منظمة أعدها وصادق عليها نتنياهو بما يتماشى مع المبادئ المحددة لعمل الجيش. وأشار كاتس إلى أنه في حال شن عناصر مسلحة من أجهزة السلطة الفلسطينية هجوما على المستوطنين وجنود الجيش سيهاجم الجيش الإسرائيلي بقوة وبمشاركة قوات برية وجوية ووسائل خاصة وسيخلي مناطق من السكان ويهدم بنية تحتية في جميع مخيمات الضفة الغربية على غرار النموذج المطبق في قطاع غزة وجنوب لبنان. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى اجتماع طارئ في الإليزي لبحث أزمة احتجاجات الطلاب، بينما اتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورن اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وتصاعدت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية الثلاثاء لتشمل نقابيين وأولياء أمور، حيث خرج في أنحاء البلاد مئات آلاف المتظاهرين.
3: باستثناء مناوشات معتادة تقريبا في نهاية كل مظاهرة، ما كان يخشى أن يكون ثلاثاء أسود لم يكن بتلك القتامة. بعد أسبوعين من الاحتجاجات أمام الثانويات، التلاميذ خرجوا اليوم إلى الشوارع في العديد من المدن الفرنسية، لكن لم يكونوا لوحدهم.
4: انضممنا اليوم إلى تحرك الطلاب المدارس الثانوية لأننا نشاركهم مطالبهم المشروعة تماما. نحن أيضا نندد بالاكتظاظ الطلابي في الفصول ونقص المعلمين وعدم ملائمة المباني المدرسية على الإطلاق. هذه أمور نطالب بها نحن أيضا وندعمها، كما أن وجود بالغين إلى جانب الطلاب في المظاهرة يساهم في تعزيز السلامة وتخفيف التوتر وضمان قدرة طلابنا على التظاهر في ظروف جيدة.
3: آباء وأمهات رافقوا أيضا أبناءهم وبناتهم، وطلاب الجامعات انضموا إلى الجميع.
5: نعاني جميعا من تدهور ظروف التعليم، نعاني من قاعات محاضرات شديدة الحرارة، وتلاميذ الثانويات يعانون من نفس المشكلة في فصولهم المكتظة والساخنة وفي مدارس متهالكة. جامعتنا أيضا ليست كلها في حالة مثالية، جامعتي مثلا باريس سيتي في حالة جيدة نوعا ما، لكننا نعاني أيضا من البرد شتاء والحر صيفا، الوضع لا يطاق. لهذا السبب أنا هنا حاليا مع أصدقائي وهم من خلفيات متنوعة، لكننا موجودون هنا معا ليس من أجل أنفسنا فحسب، بل من أجل الجميع.
3: أكثر من 450 ألف متظاهر في كل المدن الفرنسية و100 ألف في باريس حسب النقابات، ونصف هذه الأعداد تقريبا حسب وزارة الداخلية. تلاميذ الثانويات بدوا مرتاحين لنجاحهم في حشد كل هذا الدعم لاحتجاجاتهم.
6: في الحقيقة يسعدنا جدا نحن طلاب الثانويات أن نجد هذا العدد الكبير من الداعمين لنا، سواء كانوا آباءنا أو أشخاصا من خارج الوسط التعليمي، كما أن وجود المعلمين معنا يساهم فعليا في إضفاء المصداقية على حركتنا.
3: مشاركة الآباء والأساتذة والنقابات إلى جانب التلاميذ في هذه الاحتجاجات ساهم بشكل واضح في سلميتها. التساؤل الآن هو ما إذا سيظل البالغون يؤطرون هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة، أم أن شبح العنف سيعود ليخيم عليها مجددا. علي وجانا، سكاي نيوز عربية، باريس.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر أن يجري اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا. في السياق، حذرت الولايات المتحدة موسكو من أن عدم كشف تفاصيل عن وفاة عاملة في مختبر تابع لمعهد أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية وفق صحيفة وول ستريت جورنال. كتاب النشر، ألقاكم على رأس الساعة مع مزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
7: هاي اللحظات الأخيرة الموجود فيها في قطاع غزة، وأنا على وشك الخروج منها.
8: ظنوا أن أصعب ما في غزة هو الخروج منها، لكن ماذا يحدث عندما تنجو وتترك حياتك كلها خلفك؟
9: استراحة الظهيرة، أغاني طربية.

0: الاثنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديشنا صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دوئي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nazil.
2: Way back. Back into time.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا.

0: الله على الغنية أدي حلوة. بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لروح الفنان الراحل جورج الراسي، وحلوة الرجعة سمعناها سوا، وأهلا وسهلا فيكن وبرفقتكن لإلنا مستمعين راديو 2 AM أستراليا. رح ارجع اذكر بطقس الاربع اليوم. سيدني بتوصل الحراره لل 18 درجه، ملبورن لل 17، وعنا ببيروت لل 27 درجه. الموسيقى بتكمل معنا بعد البريك، خليكن على السمع.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: اللي ما تخليك نتغنى
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب.

0: لحمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: أزمة جديدة تواجه باتلا جروف شركة التطوير العقاري، حيث طلبت من المستثمرين والمتقاعدين تحمل أعباء الضرائب والتكاليف اللي بتوصل ل $500,000. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

هالدقيقة رح تكون مخصصة لصوت من الزمن الجميل وأغاني تعودنا عليها ومنحبها قد ما نرجع نسمعها، هيك بضل تعطينا أحساس حلو وشعور ما بينوصف. على جسر اللوزية أنا وياكم مع السيدة فيروز عبر راديو 2ME.

0: لعودة لكم مستمعينا، حان الوقت هلأ لنتابع كل جديد محليا وعالميا ضمن نشرة أخبار الساعة واحدة عبر 2ME برفقة الزملاء، ومن بعدها بنرجع لنكمل مشوارنا.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضا إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by Esplimo Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال.
5: Annie Brown with the top stories. A landmark ruling in the High Court has found planning authorities are required to consider local climate change effects when approving fossil fuel projects. Three of the five judges found in favour of a Hunter Valley residents group, which halted the Mount Pleasant mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. The High Court found the project's planning approval needed to take into account local effects from climate change caused by emissions from its coal exports. This case is expected to have national implications for future fossil fuel project approvals. The French President Emmanuel Macron has been holding an emergency meeting after another day of nationwide protests about conditions in schools. The Interior Ministry says more than a quarter of a million people had taken part in the demonstrations. One union put that figure at almost double that. While many gatherings remained peaceful, there were sporadic clashes with police using batons and tear gas to disperse crowds. And Australia's first lunar rover has been unveiled ahead of its mission to the moon in 2030. Named Rover, the 20-kilogram bit of tech will be sent to the moon's south pole as part of NASA's Artemis program. The Australian Space Agency says it will be used to analyse lunar soil and help pave the way for a sustained human presence there. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: القوات اليمنية تطلق عملية عسكرية باتجاه الوزعية غرب مدينة تعز ومطار عدن الدولي. مطار عدن يتعرض لاستهداف الحوثي بصاروخين باليستيين. ترامب يقول إن إيران في وضع سيء ولا أحد يعرف من يقودها. وبنس يطالب طهران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. بذكرى هجوم 7 أكتوبر، نتنياهو يتوعد حماس، وكاتس يلوح بإعلان الحرب على السلطة الفلسطينية وتكرار سيناريو غزة وجنوب لبنان إذا تعرضت إسرائيل لهجوم جديد. بعد وفاة موظفة في مختبر أبحاث للأوبئة روسية في رصد إصابات بالطاعون في سيبيريا، وواشنطن تطالبها بالشفافية. أهلا بكم. أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن مدينة عدن اليمنية بأن صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي. وأضاف المكتب أنه لا أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الهجوم الصاروخي. هذا وتتواصل المعارك على الساحل الغربي لليمن، حيث أطلقت القوات الحكومية اليمنية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز أطلقت عملية عسكرية بهدف استعادة مديرية الوازعية غرب تعز، تمهيدا للتقدم نحو مديريتي المخا وذباب اللتين لا تزالان خاضعتين لسيطرة الحوثيين. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن قصفا استهدف مديرية مزيخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، في حين أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات المقاتلين من القوات الحكومية من جميع الاتجاهات في إحدى قرى مديرية مواسط جنوب تعز بعد قطع خطوط الإمداد عنهم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة الحوثي. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة. أضافت وزارة الدفاع السعودية أن العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشددة على أن السعودية مستمرة بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض وتدمير مصادرها. أعلنت سلطنة عمان عن إجلاء عشرة من أفراد طاقمي سفينة تجارية ترفع علم بنما لأسباب طبية بعد تعرضها لهجوم شمال شرقي ليما في محافظة موساندم. قبل ذلك أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن تلقي بلاغ يتعلق بإصابة ناقلة نفط عابرة بمقذوف مجهول أثناء توجهها خارج مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف ما يدير البلاد. وجدد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستضمن أن لا تمتلك إيران أي سلاح نووي.
7: تم القضاء على العشرات من القادة الإيرانيين، وكما تعلمون لقد قضينا على قادتهم من الصف الأول وقضينا على الصف الثاني، والمشكلة الأكبر التي تواجهني هي أنه لا أحد يعلم من يدير البلاد، ولكن ربما يكون ذلك أمرا جيدا. نحن نفعل أشياء لم يفعلها أحد من قبل، ولا يزال علينا إنهاء الأمر لنضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا شيء طالما كررناه ولن يحدث ذلك أبدا.
6: وفي وقت سابق قال ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية واقتصادها ينهار بعد تجاوز نسبة التضخم فيها 300%. وفي تصريحات صحفية أكد ترامب أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مستمرة، متوقعا أن تنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.
7: إيران في وضع سيء للغاية، اقتصادهم ينهار ولديهم نسبة تضخم تقارب 300%، ووزير نفطهم قد استقال للتو حيث قال ليس لدينا اقتصاد وليس لدينا نفط، ليس لدينا أي شيء. أما بالنسبة لمضيق هرمز فقد تم تسليم كميات هائلة، ملايين البراميل من النفط خلال اليومين الماضيين فقط. إننا نقوم بتمريرها بمستويات باتت تتساوى بل وتتجاوز أحيانا ما كانت عليه قبل الحرب. لقد أبلينا بلاء حسنا للغاية.
6: طلب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خلال مقابلة أجراها مع وكالة رويترز طلب إيران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكدا أن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب النووي بدلا من تقديم تأكيدات بذلك في المستقبل.
8: ولفت فانس إلى أنه ليس من الواضح كيفية اتخاذ إيران لقراراتها. كشفت صور أقمار اصطناعية غالية الدقة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن عن نشاط متجدد وملحوظ في موقع ميزاديه الواقع شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران. ويصف المعهد الموقع بأنه مجمع نووي استنادا إلى ما أعلنته إسرائيل التي كشفت عنه خلال الحرب الأخيرة. هذا وكانت إسرائيل قد هاجمت المجمع في 3 مارس آذار الماضي، وأدى إلى تدمير عدد من المباني، ويرجح أن الهجوم طال منشآت تحت الأرض أيضا. وبحسب التقرير تشير الصور الحديثة إلى عودة حركة المركبات المنتظمة حول الموقع عقب عملية تنظيف واسعة شملت إزالة الأنقاض والركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بسفح التل المجاور. في مؤشر جديد على تصاعد الخلافات داخل دوائر الحكم في إيران، يواجه وزير الخارجية عباس عراقجي طلبا برلمانيا للاستجواب على خلفية لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي في نيويورك من دون إذن بحسب عضو في البرلمان تقدم بالطلب. ويكشف التحرك عن احتدام التباين داخل السلطة الإيرانية بشأن إدارة العلاقة مع واشنطن في ظل الحرب المتصاعدة بين البلدين.
9: الانقسام في إيران إلى مزيد من التأزم على وقع حرب مجمدة وصراع مستمر. آخر تمظهر لهذا يتجلى بطلب رسمي في البرلمان لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي لسبب قد يبدو ليس سببا، وهو عقده لقاء مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك دون إذن مسبق من المرشد بزعم صاحب دعوة الاستجواب. فما هو إذن دور وزير الخارجية لبلد يخوض حربا مفصلية ومفاوضات مصيرية؟ لكن هذا الوضع البديهي لا يسري على الحالة الإيرانية، حيث يهيمن المتشددون على الحكم ويفرضون رؤاهم العدمية. وللمفارقة أن هؤلاء هم من يفترض بعراقجي مراجعتهم في غضون دقائق قبل الدخول إلى قاعة أو إجراء مكالمة مع خصم إيران كي يحاوره، حيث الممسكون بزمام السلطة في طهران اليوم على غرار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يرى بأن التفويض الإيراني لعراقجي كان يقتصر على أبلاغ الشروط الإيرانية عبر الوسطاء الدوليين فقط، وليس من خلال فتح قنوات تواصل مباشر مع الولايات المتحدة. وعلى أي حال ينتظر هذا الاستجواب خطوة نقل الطلب إلى هيئة الرئاسة العليا في البرلمان، فيما تنضم إليه سلسلة أزمات أخرى ضمن مسلسل التصدع في رأس السلطة في إيران، إذ يشتبك البرلمان بالحكومة حيال ملء الحقائب الأمنية والاقتصادية الحيوية. فبينما قدم الرئيس بيتشكيان مرشحيه لوزارتي الدفاع والنفط، لا تزال هناك ضغوط نيابية حادة وتساؤلات حول تأخر حسم مرشح وزارة الاستخبارات، خاصة مع بقاء أعلى المناصب الاستخباراتية شاغرة منذ تصفيتها مع بداية الحرب.
8: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية 7 أكتوبر توعد حركة حماس برد قوي وهائل إذا حاولت وفق قوله تحدي إسرائيل أو التأثير على الانتخابات عبر ما تبقى من مسلحها.
9: حماس ضعيفة جدا، ستحاول تحدينا بما تبقى من قواتها قبيل الانتخابات في محاولة للتأثير عليها. نحن مستعدون لذلك، سنرد، وقبل كل شيء سنحبط مثل هذه المحاولات، وفي كل الأحوال سنرد على ذلك بقوة هائلة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.
8: كما لوح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعلان الحرب على السلطة الفلسطينية وشن الجيش الإسرائيلي هجوما شاملا وفق خطة منظمة أعدها وصادق عليها نتنياهو بما يتماشى مع المبادئ المحددة لعمل الجيش. وأشار كاتس إلى أنه في حال شن عناصر مسلحة من أجهزة السلطة الفلسطينية هجوما على المستوطنين وجيش وجنود الجيش، سيهاجم الجيش الإسرائيلي بقوة وبمشاركة قوات برية وجوية ووسائل خاصة، وسيخلي مناطق من السكان ويهدم بنية تحتية في جميع مخيمات الضفة الغربية على غرار النموذج المطبق في قطاع غزة وجنوب لبنان. هذا وأفادت تقارير إعلامية بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية. بالمقابل أعلنت السلطات الروسية عن مقتل 4 أشخاص جراء هجوم أوكراني في مقاطعة لوغانسك شرق أوكرانيا الخاضعة للسيطرة الروسية، إلى جانب مقتل 2 في مقاطعة موسكو من جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة شاركت فيه 650 مسيرة تم تدمير معظمها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المقرر أن يجري اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا.
0: من استديوهات الأخبار، العودة إلى استديوهات الهوى. ماريا معكم وبعدنا مكملين لساعة 3 بعد الظهر مشوارنا. خلينا ناخد فكرة عن طقس بكرة الخميس 8 أكتوبر. سيدني بتوصل الحرارة ل 19 درجة مع احتمال للأمطار صباحا، وملبورن بتوصل لل 24 درجة والأجواء مشمسة، وبيروت بتوصل الحرارة لل 28 درجة. رح نبلش هالساعة مع الفنان عاصي الحلاني وغنية رائعة من أغانيه.

0: صبحية غير شكل مع تؤدي.
1: يعني مع احترامي لأخبرتك لك 10 سنة بالإذاعة، لازم تعرفه لوحدك بدون ما تسأل. الشيعي حيقلك ولو وسطني حيقلك ايه، والمسيح مشتت بين أبيض وأسود، عرفتكي؟
2: أنا ما طرحت سؤال على فوقه. لا لا معلي، أنا ما طرحت، أنا ما سألتك إذا حزب الله إرهابي ولا لا، أنا مش هيدا سؤالي. أنا السؤال اللي كنا طرحناه أنه الجامعة العربية طلعت ببيان اتهمت فيه حزب الله إذا كان إرهاب. وأنا بتأسف، أنا بسألك 20 سنة بتسمعنا وبتسمعنا بالمقلوب مثل ما أنت بدك.
1: لا بسمع بالمقلوب.
3: صوتكن الحر ورأيكن الحر وإذاعتكن المفضل الحرة
4: GME أستراليا.
2: Love it.
4: Love it. Love it.

0: من أجواء السوبر ستار رغم علي ما تركني لحالي نرجع لعندكم بس ما حتكون لحالكم دايما راديو 2 أم أستراليا معكم وين ما كنتوا. اليوم 7 أكتوبر هو World Day for Decent Work اليوم العالمي للعمل اللائق وهالسنة الاتحاد الدولي للنقابات عم بيركز على الشباب وفرص العمل يلي بتعطيهم هيك أجرا مناسب واستقرار وصوت بمكان الشغل. كتير شباب خصوصا ببداية حياتهم المهنية بيكون همهم يلاقوا أول فرصة وهيدا أكيد مفهوم بس مع قبول الوظيفة في تفاصيل بتستاهل تنسأل. شو طبيعة الشغل؟ شو الساعات؟ كيف بينحسب الأجر ومين الشخص يلي بيرجعوا له إذا صار في مشكلة؟ أنا بشوف إنه الوضوح من البداية بيريح الطرفين والبيئة اللي بتسمح للموظف يسأل ويتعلم من دون إحراج بتساعده يثبت حاله ويعطي أكتر. اليوم المناسبة بتحط هالموضوع قدامنا، فرصة العمل الجيدة تشمل كمان طريقة التعامل مع الشخص يلي عم بيقوم فيها ولكل شاب وصبية عم بيقدموا طلبات وناطرين جواب. نتمنى لكم فرصة مناسبة وتقدير لا تعبكم أهم شيء. يعطيكم العافية جميعا، رح نكمل سوا مشوارنا منروح لفاصل ومن بعده منرجع لعندكم فخليكن على السمع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أم أستراليا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة 2 عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.

0: بدي.
1: كمين مشوارنا عبر راديو 2 أمية أستراليا الموجة 1638 AM، وبدي أتوقف عند هالخبر المهم جدا، وهو خبر صحة إيجابي من نيو ساوث ويلز عن دعم أبحاث ممكن تساعد بتطوير علاجات بالمستقبل. الحكومة أعلنت تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار لاستقطاب 4 باحثين بمجالات طبية مختلفة. نيكولاس لام انتقل لمعهد هارت ريسيرش انستيتيوت، وشغله بيركز على ترميم عضلة القلب المتضررة. جيمس ماكناميرا انتقل لمعهد فيكتور تشانغ ليدرس أسباب أمراض عضلة القلب وطرق تطوير علاج يناسب المريض. الباحث فيليب رومل انضم إلى غارفن انستيتيوت بأبحاث عن تطوير خلايا مناعية لمواجهة مقاومة العلاج بسرطان الثدي والمبيد. أما ميراندا ليم فرح تنضم لمعهد وولكوك مطلع السنة الجاية لتدرس علاقة النوم بقدرة الدماغ على إزالة مواد ضارة وسبل الحفاظ على صحته مع التقدم بالعمر. هيدي مشاريع بحث، وبعض يعني البعض منا بده دراسات وتجارب قبل ما تصير علاج متاح، بس وجود الباحثين بهالمؤسسات بيعطي فرصة لتوسيع التعاون مع الفرق

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي، حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: نكمل معكم مستمعينا المشوار. برحب فيكم مجددا لكل اللي عم بيسمعونا فردا فردا من أي مكان. بعد سرطان الثدي في سلاح بسيط قد يحمي الصحة لسنوات. قد تعتمد المرأة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي أنه الأولوية يجب أن تقتصر على اجتياز رحلة العلاج، إلا أنه النشاط البدني ما بيقتصر دوره على دعم المريضة خلال العلاج، بل بيساعد أيضا بتحسين صحتها ونوعية حياتها على المدى الطويل. فممارسة الرياضة ممكن تساعد بتخفيف التعب واضطرابات المزاج، وبتبقى الحركة مهمة بعد انتهاء رحلة العلاج أيضا، لأنه ممكن تساعد بمواجهة بعض آثاره الطويلة، يعني الطويلة الأمد، ودعم صحة العظام والقلب. وبيبقى الأهم أنه تكون التمارين مناسبة للحالة الصحية والآثار الجانبية لكل مريضة. كرمال هيك ينصح باستشارة الفريق الطبي قبل بدء أي برنامج رياضي. أصلا ولا مرة الرياضة كانت ضد الإنسان، دايما مهم تكون مناسبة لجسم كل حدا فينا. منكمل نحن ويكون المشوار، خليكن معنا، عنا استراحة صغيرة ومن بعدها نرجع للفنان الكبير توني كيوين.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
0: وهون منكون وصلنا نحن وياكم لأخبار ساعة تنتين عبر راديو 2ME الموجة 1638 AM. رح نترككم مع الزملاء وأبرز المستجدات لليوم الأربعاء، وبنرجع منلتقى بعدها.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
7: Australia News.
8: ABC News.
9: Annie Brown with the top stories. A landmark ruling in the High Court has found planning authorities are required to consider local climate change effects when approving fossil fuel projects. Three of the five judges found in favour of a Hunter Valley residents group, which halted the Mount Pleasant mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. The High Court found the project's planning approval needed to take into account local effects from climate change caused by emissions from its coal exports. This case is expected to have national implications for future fossil fuel project approvals. The French President Emmanuel Macron has been holding an emergency meeting after another day of nationwide protests about conditions in schools. The Interior Ministry says more than 250,000 people had taken part in the demonstrations. One union put that figure at almost double that. While many gatherings remained peaceful, there were sporadic clashes with police using batons and tear gas to disperse crowds. And Australia's first lunar rover has been unveiled ahead of its mission to the moon in 2030. Named Rover, the 20-kilogram bit of tech will be sent to the moon's south pole as part of NASA's Artemis program. The Australian Space Agency says it will be used to analyse lunar soil and help pave the way for a sustained human presence there. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن باليمن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات. وقد أعلنت وزارة النقل إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب الهجوم. وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة تتصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب، كما أعلن استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. بينما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي، واعتراض آخر كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة ما بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا، بينما إيران في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس لرويترز أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق شرط تقديم إيران تنازلات نووية ملموسة. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. على صعيد متصل، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. إذن مشاهدينا، البداية بالتطورات في اليمن، حيث أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي. ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف، يقول اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته ميليشيا الحوثي. إذن المتحدث باسم قوات التحالف يقول أيضا نتتبع بمنظومة استخباراتنا منصة الإطلاق في سماء صنعاء وسندمرها. في المقابل، مشاهدينا، قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، بينما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي والتصدي لتقدم القوات الحكومية في محافظة تعز.
1: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية، بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1000 642 غارة جوية أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15 بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن فضلا عن إعطاب آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو ست غارات جوية، فضلا عن غارات جوية أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن قد أفاد بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون إصابات، فيما أكدت وزارة النقل اليمنية إخلاء المطار ونقل طائرتين لمناطق آمنة عقب الهجوم الحوثي.
2: إدارة أمن عدن أعلنت أن هناك استهداف لمطار عدن بصاروخين باليستيين، واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، وأكدت أنه لا إصابات في هذه الحادثة، وأيضا دعت الأهالي إلى عدم القلق والخوف، ومشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث هي أحداث سيئة وأيضا تؤدي إلى عواقب وخيمة، وأيضا استهداف مطار مدني ليس استهداف مكان عسكري. أيضا السلطة المحلية في عدن أدانت هذا الاستهداف وأكدت أن الأوضاع طبيعية في عدن وأن الأمور تمشي بشكل طبيعي، ولكنها أدانت مثل هذا الاستهداف لمطار عدن الدولي وقالت إنه منشأة حيوية مدنية تهم الناس جميعا واستهدافها يؤدي إلى ضرر للناس جميعا. بالعودة إلى ما يتعلق بالحرب في تعز وفي اليمن بشكل عام، ما زالت الاشتباكات تدور في عدة جبهات في تعز، وأكدت القوات الحكومية أنها سيطرت على عدة قمم في مديرية الوازعية، بالإضافة إلى السيطرة على قمة أو أعلى قمة في جبل حبشي غربية تعز، وأيضا كانت قد أعلنت أنها سيطرت على عدة قمم وجبال في مديرية حيفان جنوبية تعز. أيضا أكدت أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في جبهات غربية تعز، وكان قد أعلن عن مقتل 6 أشخاص من المدنيين وإصابة 4 آخرين في استهداف للحوثيين للمدنيين في مناطق المصراق وما جاورها. بالذهاب إلى مأرب، كانت هناك تقدمات للقوات الحكومية، وأكدت القوات الحكومية أنها استهدفت مواقع الحوثيين جنوبية المحافظة. في الجوف أيضا كان هناك استهداف للحوثيين من قبل قوات درع الوطن بالطائرات المسيرة، وأكدت القوات هناك أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين. بالعودة إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على مناطق ذباب ومطار ذباب وكذلك باب المندب وما جاوره، وتؤكد أنها تسعى للتقدم نحو باقي المناطق مثل المخا والخوخة وما جاورها. سياسيا، وزير الدفاع أكد على أو أشاد بما قام به الجيش، وأكد أنه لا بد للجيش للتقدم حتى السيطرة على كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء شايع الزنداني دعا وزارة الداخلية إلى تطبيع الحياة وإلى استتباب الأمن في كل المناطق التي سيطر عليها الجيش والتي سوف يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة.
0: وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس أو خميس مشيط، كما أكد التحالف استمراره في
3: يسعد أوقاتكم جميعا بهالوقت هيدا من نهاركم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت حلو لحد هالساعة. رح نبلش مع الشحرورة الصبوحة إيام اللولو، تابعونا.

0: بالأجواء والموسيقى الحلوة مكملين المشوار مع راديو 2 امي أستراليا اللي بترضي كل الأذواق بمختلف الأغاني اللي بتقدمها. رح نكمل سوا وبرجع بذكر بطقس بكرة الخميس. الحرارة بسيدني بتوصل ل 19 درجة مع احتمال للأمطار صباحا. ملبورن أدفى وبتوصل الحرارة لل 24، وببيروت عنا هون بتوصل ل 28 درجة مع طقس مشمس. منكفي بالأغاني بعد هالاستراحة، خليكن على السمع.
1: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحن لبينا. 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: يسعد صباحك الحلو.
7: أزمة جديدة تواجه باتلا جروب شركة التطوير العقاري، حيث طلبت من المستثمرين والمتقاعدين تحمل أعباء الضرائب والتكاليف اللي بتوصل ل 500,000 دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: ورجعنا لعندكم مستمعينا ماريا برفقتكم من وراء ميكرو راديو 2 ام استراليا ومكملين بمشوارنا وبهالساعة الأخيرة. بدي أقول بالنسبة لكل اللي بيحبوا أغاني مارسيل خليفة في إصدار جديد عم بيتحضر بيرجع فيه لأعمال كتير منكم بيعرفوه من سنين. بمقابلة نعملت معه حكي عن إعادة تسجيل 4 أعمال من قصائد محمود درويش بمرافقة العود وحده ريتا أمي جواز السفر ووعود من العاصفة. التسجيلات الجديدة انسمعت بحضور يعني بحضوره بمعهد العالم العربي بباريس خلال فعاليات صارت بين 25 و 27 سبتمبر تمهيدا لطرحها رسميا بنوفمبر، والنصوص والألحان بقيت نفسها مع تسجيل جديد بعد تقريبا 50 سنة من النسخ الأولى. يعني هون ما عم نحكي عن أغاني جديدة بالكامل، عم نحكي عن طريقة تقديم جديدة لأغاني إلى جمهورها وذكرياتها. والحلو بالمقارنة بين تسجيل قديم وتسجيل جديد إنه المستمع بيقدر ينتبه للصوت والأداء وتفاصيل المرافقة الموسيقية. في ناس رح تفضل يمكن النسخة اللي تعودت عليها، وناس رح تحب تسمع كيف الفنان عم بيقدم هالعمل اليوم. فمننطر أكيد طرح التسجيلات حتى نسمعها كاملة. ولهون بيخد معكم استراحة كتير سريعة ومنرجع من بعدها لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: صباحك يبدأ عنا
2: feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع 2 كل صباح.
5: Wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. 2ME 2ME

0: شي مرة سمعتوا عن هالخبر اللي هو خدعة عصير البرتقال الصحي الأورنج جوس طبيعي؟ يعني كيف حولت الحروب شرب البرتقال لعادة صباحية؟ فخلينا نشوف أنا وياكم. عصير البرتقال ما وصل إلى مائدة الإفطار بناء على توصية طبية، تنكون صريحين، بل كان نتيجة التقاء فائض المحاصيل الزراعية بالتسويق الذكي والتطوير الصناعي أثناء الحروب. فبسنة 1945 أثمر التمويل العسكري عن ابتكار العصير المركز المجمد لينتقل بعد الحرب العالمية الثانية للأسواق المدنية، وتحولوا الإعلانات إلى عنصر إفطار أساسي. فكوب الصباح منه إلا نجاح تجاري كرس فائدة غذائية كعادة يومية. وما بتعني العبارات الترويجية مثل طبيعي 100% انه هو هالعصير خالي من السكر، بل بتعني فقط عدم اضافة سكر خارجي، يعني zero added sugars، بس هو اكيد فيه sugars. الفكرة انه فيه السكر الطبيعي لهالفواكه، لذا يفضل تناول الفواكه كاملة وتقليل العصير او تخفيفه. فهيك معلومة حبيت شارككم إياها، لأنه يعني تتشوفوا فكرة أنه هالعصير الصحي إجيت بسبب الحروب، مش أنه الأطباء قالوا أنه هالقد مفيد، لا لازم دايما يكون موجود بالبريكفست مثلا. خليني أكمل أنا وياكم مشوارنا وبنرجع بعد البريك لنختم بآخر جولة أغاني عنا إياها لليوم، تابعونا.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: وهون بنكون وصلنا لنهاية برنامج الأربعاء اليوم. كان معكم ماريا وبشكركم كتير على متابعتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. رح أترككم بهالأثناء مع نشرة أخبار 2ME وبعدها أكيد بتكفوا البرامج والأغاني على الموجة 1638 AM برفقة الزملاء. بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو وانتبهوا على حالكم. إلى اللقاء.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: First. 2ME Australia.

0: ثمانيتنا شراتنا الإخبارية عدتها وتقدمها أمل بيروك. صباح الخير.
1: صباح الخير ريتا. ونبدأها بالعناوين. في الذكرى الثالثة لهجمة 7 أكتوبر، مراسم شعبية ورسمية في إسرائيل، وأوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة. السعودية تعلن اعتراض صاروخ استهدف جنوب غرب البلاد وسط اشتداد المواجهة مع الحوثيين. نائب الرئيس الأمريكي يقول على إيران خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. وفي فرنسا تلاميذ الثانويات يطالبون بمواصلة الاحتجاجات لزيادة موارد التعليم وتحسين أوضاع المدارس والأساتذة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر تشرين الأول، الحدث الذي شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها. تحيي إسرائيل إذن ذكرى ضحاياها بمراسم رسمية وشعبية. هذا وأقر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي بالفشل في حماية السكان وانكسار ثقتهم بالجيش، متوعدا حماس برد قوي على أي هجوم جديد. تصريحات تأتي وسط تأهب أمني وتحذيرات حكومية تربط احتمال التصعيد بالانتخابات المقبلة في إسرائيل. من القدس زياد حلبي.
3: في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتزاحم في إسرائيل التحذيرات من الانفجار المقبل، ويتراجع بينها سؤال المحاسبة على الإخفاق الذي فتح أبواب الحرب. نتنياهو يستحضر ما يسميه إنجازات القتال على 7 جبهات، ويحذر من محاولة حماس التأثير في الانتخابات بعمل عسكري متوعدا برد هائل. ووزير الدفاع كاتس الذي هدد حماس وسكان القطاع أيضا يوسع خريطة التهديد إلى الضفة الغربية، ملوحا بحرب على السلطة الفلسطينية إذا وجهت أجهزتها السلاح نحو المستوطنين والجيش، وبحملة تدميرية تتبع نموذجي غزة ولبنان. لكن التقدير الأمني يضع حدا لليقين السياسي. حماس قد تتحرك عسكريا في الفترة المقبلة ردا على الضربات الإسرائيلية، ولا معلومات استخباراتية محددة عن هجوم قيد التخطيط وفق مصادر عسكرية. وفي هذه الأجواء بحث قادة الجيش والشباك والشرطة حساسية الفترة السابقة للانتخابات أمنيا، فيما حضر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج من احتمال استهدافهم في الذكرى. فيما يبقى سؤال المسؤولية عن 7 أكتوبر الذي يطالب به الشارع والمعارضة مفتوحا بعد 3 سنوات في انتظار نتيجة الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وتحل الذكرى الثالثة لهجمة 7 أكتوبر على قطاع غزة الذي دخل منذ ذلك اليوم في حرب طويلة خلفت الألاف من القتلى والجرحى ونزوحا واسعا لمعظم سكان القطاع. حول الوضع في القطاع نستمع لهذا التقرير من غزة مع مراسل مونتي كارلو وسام أبو زيد.
4: مع انقضاء 3 سنوات على الحرب في غزة ودخولها عامها الرابع، لا يزال الفلسطينيون يتمسكون بأمل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وفتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر من العام الماضي. ذكرى تمر دون تقدم ملموس في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، فيما لا يزال أكثر من 1 مليون فلسطيني يعيشون في خيام النزوح وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة. وتفيد التقارير الطبية أن عدد الضحايا منذ اندلاع الحرب تجاوز 74,245 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 175,200 من الجرحى. أرقام تواصل الارتفاع يوميا مع استمرار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، بينما يعيش أكثر من 1 مليون فلسطيني فيما مساحة لا تتجاوز 30% من القطاع وسط أوضاع إنسانية واقتصادية تزداد قسوة مع استمرار الحرب وتداعياتها. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: في الضفة الغربية المحتلة. ومع مرور 3 سنوات على الحرب في غزة، نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية وقفة بحضور عدد من أهالي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لتسليط الضوء على واقع الأسرى الصعب داخل السجون الإسرائيلية، الذي أو هذا الوضع الصعب الذي تنام بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 من رام الله شروق أسعد وتفاصيل.
5: والدة الأسير أحمد دينو تحمل صورته إلى جانب صور أخرى للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
6: مين إليك؟
7: ابني أحمد دينو، انحكم 13 سنة الجوع والضرب، نزل من وزنه 45 كيلو.
5: أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمعتقلين وضعنا في حجم الاعتقالات خلال 3 سنوات الماضية.
8: 30,000 معتقل ومعتقلة منذ 7 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 4,000 طفل. الآن داخل السجون الإسرائيلي 89 فتاة بينهن 3 حوامل، بالإضافة إلى وجود 1620 معتقلا من قطاع غزة، شرعت قانون إعدام خاص بهم، هذا بالإضافة إلى ارتقاء 92 أسيرا شهيدا.
5: المحامية والمدافعة عن قضايا الأسرى سحر فرانسيس قالت لنا لم يشهد الأسرى الفلسطينيون واقعا أكثر قساوة ولا إنسانية.
9: تم عزل الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، 3 سنوات من منع زيارات الصليب والأهل، وطبعا العنف والتعذيب الجسدي الشديد، حد القتل، إهمال الطب الشديد، سياسة التجويع، الاعتداءات الجنسية واسعة النطاق وبشكل ممنهج.
5: فيما لكل معتقل وعائلة قصة وتفاصيل معاناة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على مصور صحفي من وكالة فرانس بريس، وأطلقوا النار باتجاه زميل له أثناء تغطيتهما يوم أمس. هجمات المستوطنين التي تصاعدت مع بدء موسم قطف الزيتون. في الملف الفلسطيني دائما، أعلنت السلطة الفلسطينية رفض إسرائيل السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، ما يزيد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 20 نوفمبر المقبل. هنا في فرنسا، دعا تجمع طوارئ فلسطين إلى تظاهرة في باريس اليوم الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمة 7 من تشرين الأول أكتوبر في إسرائيل. لكن السلطات الفرنسية حظرت هذه التظاهرة، وذلك بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة باريس. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد في أحدث تصريحاته بشأن القيادة الإيرانية. من جهة أخرى، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة حصرية مع رويترز إنه على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الكيفية التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات. في شأن اليمني، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية، حيث وصل تحالف بقيادة السعودية ضرب منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين ولمخازنها. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشيرا إلى أن التحالف مستمر بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادر هذه الصواريخ من صنعاء محمد السماوي مراسل مونتي كارلو وتفاصيل أكثر حول الميدانيات.
6: شن طيران السعودي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومحافظة صعدة ومحافظة الجوف بحسب مصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وبالانتقال إلى جبهة تعز شهدت تصعيدا عسكريا كبيرا وواسعا هو الأعنف منذ فترة، حيث شنت القوات الحكومية مسندة بالمقاومة الشعبية وقوات درع الوطن عملية عسكرية واسعة تحت اسم فجر اليمن، تمكنت خلالها السيطرة على جبل المنظرة والأشاريف وذيبان جنوبي تعز، واشتباكات ما زالت مستمرة في جبهة الوازعية وعدة جبهات في محافظة تعز بحسب وسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية. فيما تقول جماعة أنصار الله الحوثيين أنها أيضا تتقدم وما هي إلا مسألة وقت فقط، ويتم السيطرة الكاملة على كل المواقع الاستراتيجية في محافظة تعز، فالجبهات في ذروة الاشتعال والقتلى والجرحى والنازحين أيضا على حد سواء يزدادون يوما بعد آخر، وانقطاع الطريق المؤدي إلى محافظة عدن يفاقم الأزمة بشكل أكبر في سباق من قبل الطرفين على السيطرة وتثبيت الأقدام على الأرض. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: في لندن يواجه ثلاثة إيرانيين اتهامات بجمع معلومات عن صحفيين وأشخاص آخرين ضمن تحركات يشتبه بأنها سبقت التحضير لاعتداء محتمل، وبين رواية الادعاء وإنكار المتهمين تبحث المحكمة طبيعة المهام التي نفذوها ومدى معرفتهم بأهدافها. هدى الحسيني من لندن والتفاصيل.
10: بدأت في لندن محاكمة ثلاثة إيرانيين بتهمة التجسس لصالح طهران في قضية تقول النيابة إنها تتعلق بمراقبة صحفيين معارضين تمهيدا لاستهدافهم. مثل المتهمون المقيمون في لندن أمام محكمة وولويتش الجنائية، حيث نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. بحسب الادعاء نفذ الثلاثة عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس آب 2024 وفبراير شباط 2025، وزاروا عناوين مرتبطة بأشخاص يثيرون اهتمام النظام الإيراني، بينهم صحفيان يعملان في قناة إيران انترناشنال الناطقة بالفارسية التي تصفها طهران بأنها منظمة إرهابية. لم ينكر المتهمون زيارة تلك العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكن أحدهم قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، فيما أكد الآخران أنهما لم يكونا يعلمان أن عملهما يخدم الاستخبارات الإيرانية. ستركز المحاكمة على تحديد ما إذا كانت هذه التحركات تمهد لأعمال عنف وما إذا كان المتهمون يعرفون الغرض منها. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي العراق أفاد مراسل مونتي كارلو الدولية بحدوث مواجهات بين قوات الأمن العراقية وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في كركوك. في ليبيا انتخب البرلمان الليبي الصالحين عبد النبي رئيسا له خلفا لعقيل صالح الداعم للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، في خطوة قد تشير إلى تغير التوازنات السياسية وتتزامن إزاحة عقيل صالح مع مناقشات بشأن مبادرة أمريكية لإحياء العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية. رضا جودي والتفاصيل.
11: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له جاء عقب موافقة 98 نائبا على نظام داخلي جديد يحدد مدة ولاية رئيس المجلس ونائبيه بعام واحد فقط، منهيا ترتيبات استمرت منذ انتخاب أول قيادة للمجلس عام 2014. وأفاد نواب بوجود تذمر متزايد من إدارة عقيل صالح للمجلس، متهمين إياه باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى الأعضاء. ولطالما اعتبر عقيل صالح البالغ من العمر 82 عاما حليفا وفيا لعائلة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا. وينحدر الرئيس الجديد للمجلس الصالحين عبد النبي من مدينة طبرق، وسبق له أن ترأس لجنة الصداقة الليبية التركية في البرلمان وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية. كما انتخب المجلس طارق الأشتر نائبا أولا لرئيس المجلس ومصباح دوما نائبا ثانيا من التشكيلة القيادية الجديدة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس تحولات في موازين القوى داخل معسكر شرق ليبيا بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لإحياء العملية السياسية وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب منذ عام 2014.
1: وهنا في فرنسا وصل طلاب المدارس الثانوية المطالبة بتوفير موارد للتعليم يوم أمس في مظاهرات قالت سلطات رسمية إنما لا يقل عن 250 ألف متظاهر شاركوا فيها عبر مختلف أنحاء البلاد، ويعتزم التلاميذ مواصلة تحركهم رغم دعوة الحكومة إلى العودة إلى مدارسهم للحوار. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، أبرز عناوينها: في الذكرى الثالثة لهجمة 7 أكتوبر، مراسم شعبية ورسمية في إسرائيل.
12: Sydney Olympic Park, the M4, Homebush Bay Drive a little congested with an accident reported. Further along the M4 at Greystanes Road, there's been a westbound crash and a little busy at Norwest Boulevard and Windsor Road, Norwest, following an accident too. Melbourne, reports of a Clayton breakdown southbound Clayton Road before Dandenong Road, and Springvale South Westall Road at Heatherton Road, there's been a crash. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
13: مع الفنان شادي جميل بنبلش مشوارنا هون راديو 2ME.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلأ وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لهالمشوار الحلو على أمل تقضوا برفقتنا وقت كتير كتير رائع بالساعات القادمة. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، وصلنا ليوم الأربعاء اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم وصل 20 درجة 18 على الصعيد ميلبن. رهوة فيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. منوعات موسيقية غير شكل نسمعها عبر أثير راديو 2ME بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا من بعد أخبار الساعة 6. كل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لغرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME بنتعرف على آخر وأهم المستجدات تجديات المحلية والعالمية. مع أول فاصل استراحة متوجه لألو وبنرجع أكيد نبلش سوا. مرحبا، منتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع منكمل مشوارنا هون راديو 2ME. بونسوار.
1: Weong Fitzpatrick with the top stories. A majority ruling in the High Court has found planning authorities need to consider how overseas emissions should be managed when approving fossil fuel projects in Australia. The finding is in favour of a Hunter Valley residents group which halted the Mount Pleasant coal mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. The High Court has found the project's planning approval needed to take into account the climate change harm caused by emissions from its coal exports. The case is centred on New South Wales, but is expected to have national implications for fossil fuel project approvals. Education and business groups have warned the Coalition's plan to slash Australia's temporary migration program would damage the economy. Opposition leader Angus Taylor has rejected criticism of the economic impact of his proposal, but acknowledged the changes would hit some visa holders working in aged care. The Coalition is yet to detail how many aged care workers would be affected and will wait until the election to release costings underpinning its claims its plan is budget neutral. And death row inmate Krista Pike has woken up and is speaking almost a week after a botched execution attempt at a US prison. The 50-year-old was rushed to hospital following two doses of the lethal injection drug pentobarbital inside the death chamber in Tennessee. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة هنا في استوديوهاتنا في باريس 4:30 صباحا.
1: موجز الأخبار من إعداد وتقديم أحلام الطاهر. صباح الخير.
2: صباح الخير ريتا، صباح الخير لكل المستمعين. وبداية هذا الموجز الأول من فرنسا، حيث تصاعدت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية يوم الثلاثاء لتشمل نقابيين وأولياء أمور، وخرج في أنحاء البلاد ما لا يقل عن 450,000 متظاهر بحسب المنظمين. وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اعتقال أكثر من 6,000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، غالبيتهم من القُصر. هذا وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا في الإليزي لبحث الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل أيضا على الخط وحمل الهجرة والإسلام مسؤولية هذه الاحتجاجات. في سياق آخر، قال دونالد ترامب إن أكبر مشكلة يواجهها منذ بداية الحرب على إيران هي أنه لا يعرف من يدير البلاد حقا. من جانبه، قال نائبه جيدي فانس في مقابلة حصرية مع رويترز إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم، وذلك لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. في الملف اليمني، ذكرت قناة الإخبارية السعودية في وقت مبكر اليوم أن التحالف الذي تقوده المملكة أعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. وقال التحالف إن صنعاء ومحافظتي سعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية. دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر اليوم تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية. وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي، صرح زيلينسكي بأن أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. على صعيد آخر، نفت روسيا فرض تدابير لمكافحة الطاعون بعدما أفادت تقارير بوفاة موظفة مختبر في معهد لمكافحة هذا المرض، فيما دعتها واشنطن إلى التحلي بالشفافية بشأن الوضع. وبالتزامن مع أحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، دعا تجمع طوارئ فلسطين إلى تظاهرة في باريس يوم الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، لكن السلطات الفرنسية حذرتها. وفي ليبيا، انتخب البرلمان الصالحين عبد النبي رئيسا له، خليفة لعقيل الصالح، ويعرف بدعمه للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: نتابع برفقتكم مشوار درافت عن بروجرام ليوم الأربعاء، اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، على صعيد ميلبن 18. من جولتنا الغنائية وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME، منروح لفاصل استراحة.
2: All day, all night, playing more new music than anybody else.
3: All day, all night.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Blumel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
7: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى. وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
8: هون Radio 2ME Australia.
1: مع الفنان رامي عياش نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: News. اعتكاف الصدي رفض لمساواته بوزراء الطاقة السابقين. لي بانوراما، أهلا بكم.

0: في عناوين لبانوراما أيضا: قاسم يعد بالتحرير الثاني وللتعاون في الداخل تحت سقف الدستور. المجلس الدرزي يدعو إلى عدم تحريك الملفات الداخلية الخلافية. مطار القليعات الشهر المقبل. اليمني يتقدم والحوثي يستهدف السعودية. في لبانوراما أيضا: الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. اعتكف الوزير، أي في العمل يبقى وزيرا لكن لا يشارك في الجلسات، أي وزير ساعة يشاء وليس وزيرا ساعة لا يشاء، أي وزير بالربح لا بالخسارة الحكومية. هذا في الظاهر، لكن في السياسة قرار الاعتكاف صدر فرديا لا جماعيا، ما يعني أنه مرتبط بوزير واحد وبوزارة واحدة، وبالتالي يعبر عن استياء من الحكومة مجتمعة لعدم الأخذ بمشروعه لمعالجة الكهرباء. لكن القرار يخفي ما هو أبعد من منطلق أنه يشكل من جهة رفضا لتحميل الوزير فشل معالجة أزمة الكهرباء وتشبيهه بمن سبق من وزراء الطاقة، بحيث يتساوى وزير القوات مع وزراء التيار في القصور الكهربائي. ويشكل الاعتكاف من جهة ثانية رسالة سياسية من المرجعية الحزبية التي ينتمي إليها وزير الطاقة بأنها غير راضية عن أداء الحكومة، وبالتالي تكون الحكومة أمام إنذار مبكر باعتكاف وزير، وفي حال التطنيش تكون الخطوة المقبلة واحدة من اثنتين: إما استقالة الوزير أو اعتكاف الوزراء الذين يمثلون القوات اللبنانية، والاحتمال الثاني مرجح أكثر من الأول. وقد يكون إفاد الدكتور سمير جعجع النائب ملحم رياشي إلى بعبدة رسالة تهدوية أو تصعيدية، والاحتمال الأول مرجح أكثر من الثاني. قد يكون الاختبار الأول الجدي الذي تتعرض له الحكومة، رغم أنها تجاوزت قطوعات أخطر لدى اتخاذها قرارات حصرية السلاح بيد الدولة وحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية. إذن وزير الطاقة يؤكد أن اعتكافه عن حضور الجلسات الحكومية ليس تخليا عن المسؤولية. مجد لينيج.
1: فتح التأزم في ملف الكهرباء واستعصاء الحلول وعدم الاستجابة لبعضها الباب أمام وضع الحكومة في أول اختبار لتماسكها، في ضوء إعلان وزير الطاقة جوز صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة وحلول لتأمين استمرارية التغذية على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية دون تجاوب.
2: أنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين هالقرارات المحقة تتاخد، بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة وهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا رح ضلني مركز عليهم، بس معتكف بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزراء. يلي حابب أقوله أنه بآخر المطاف مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة. هيدا منه تهرب على المسؤولية، هيدا تحمل المسؤولية أن الواحد يقوم ويعلن وين المشكلة وكيف بدها تنحل.
1: وزير الطاقة أكد أنه لن يرضى أن يتحمل المواطن وحده أعباء أزمة الطاقة، ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة حلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين.
2: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. بدي بس أكد أنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطارات. هيدا التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة، مش رح نضلنا ناطرين بهالوقت. التغذية نزلت اليوم بين 2-4 ساعات، نحن على القليل بدنا نرجع نعليها للـ 4-6 ساعات، حيث هيدا بيساعد المواطن مباشرة بتخفيض فاتورة الموتور.
1: الصدي وفي ضوء استعراضه للخطوات الإصلاحية أوضح أنه طالب بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة على الوزارات والمؤسسات والتي تجاوزت 300 مليون دولار لتتمكن وزارة الطاقة من شراء الفيول، إلا أن التجاوب كان جزئيا ولمرة واحدة فقط. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: في المواقف لم يستبعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحرير الجنوب مجددا، وأعلن استعداده للتعاون في الداخل من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية والتفاهم تحت سقف الدستور. النائب حسين الحاج حسن جدد من جهته توزيع انتقاداته عربيا وإسلاميا.
3: الأمريكان وإسرائيل وبعض الدول الغربية إن لم يكن معظمها، وبعض الدول العربية والإسلامية وإن لم يكن أكثرها، مشروع هو إنهاء المقاومة، وصولا بعضهم يهدف إلى إنهاء حزب الله. هذا المشروع حتى الآن لم يحقق أهدافه، والدليل هو إنه أعدائنا لليوم بعدنا عم بيقولوا حصر السلاح ونزع السلاح، كثرة الضغط والتهويل والحروب والكلام عن هذا المشروع يعني أن المقاومة لم تنتهي رغم الحروب الثلاثة.
0: في المواقف أيضا أكد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الذي اجتمع برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى أن الأولوية الوطنية المطلقة هي لتثبيت وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحصين حضور مؤسسات الدولة في الجنوب، مركزا على أن الظرف الراهن لا يحتمل تحريك الملفات الداخلية الخلافية. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تشغيل مطار القليعات لم يعد مشروعا قيد التحضير، بل مسارا دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ وصولا إلى انطلاق الرحلات التجارية منه الشهر المقبل. وأشار خلال اجتماع خصص للمطار إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة عملية في اتجاه الإنماء المتوازن وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكار والشمال. في الميدانيات آخر ما سجل تفجير في محيط القنطرة في قضاء مرجعيون، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي كونين وعناثة من جهة برعشيت في قضاء بنت جبيل. أعلنت قوات الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من جبهات المحافظة. وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، كما وإحباط مخطط لهجمات تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وردت الجماعة الحوثية باستهداف السعودية.
4: الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، والثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ، فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار حالاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير.
0: اتهم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطالبية. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرد ما يحدث في فرنسا إلى ما أسماه هجرة جماعية خرجت عن السيطرة. من باريس، دعاء حمصي فرح.
5: تختلف حركة الاحتجاجات الطالبية في مرحلتها الثالثة عن المرحلتين السابقتين، وتخرج إلى بعد أوسع عن المطالب التربوية، يتمثل بمحاولة واضحة لخلق تقاطع بين الطلاب والأساتذة والنقابات والأهل وشمولها عشرات المدن الفرنسية، بالتوازي مع ظهور الأحزاب اليسارية في موقع المؤيد والمشارك، في مقدمها الحزبان الاشتراكي والشيوعي وحزب فرنسا الأبية الذي حضر زعيمه جان لوك ميلانشون مشجعا الطلاب على المضي في التحرك. وشارك الآلاف في التظاهرة المركزية التي انطلقت من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة وسط جو مشحون بين المتظاهرين وعناصر الشرطة. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو أمام الجمعية الوطنية حصيلة الإصابات التي وصفها بأن الأثقل منذ عقود في قطاع التربية الوطنية، وأشار إلى إصابة 215 طالبا و85 من أفراد الطاقم التربوي و715 من عناصر الدرك والشرطة، وندد بتطبيع العنف قائلا إنه غير مقبول، مطالبا بإجراء تحقيقات.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، فيما تتراوح الحرارة بين 19 و27 درجة.

0: west this afternoon. Hinchinbrooke, a triple vehicle smash southbound on Cow Pasture Road. Beverly Hills, meantime, a northbound breakdown reported King George's Road at Broad Arrow Road near the school. In Melbourne, Mornington Peninsula Freeway southbound before Springvale Road. Heavy back to lower Dandenong Road with a reported incident and reports of a crash. Mernda Bridge Inn Road eastbound before Wellington Street. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. Traffic from 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 4 نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درافت وان بروجرام بيرفتكم ليوم الأربعاء اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل 20-18 على الصعيد ملبن. جولتنا الغنائية كتير حلوة رح نبلشها مع الفنان ملحم زين. نرجع ونكمل مع الفناني نانسي عجرم وعندي كمان الدكتور ودي عصافي هون راديو 2ME. يسعد لي مساكم.

مطرح ما خلى المي تقلب خمر. كانت الدنيا عم تستي جمر.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Swiong Fitzpatrick with the top stories. A majority ruling in the High Court has found planning authorities need to consider how overseas emissions should be managed when approving fossil fuel projects in Australia. The finding is in favour of a Hunter Valley residents group which halted the Mount Pleasant coal mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. The High Court has found the project's planning approval needed to take into account the climate change harm caused by emissions from its coal exports. The case is centred on New South Wales, but is expected to have national implications for fossil fuel project approvals. Education and business groups have warned the Coalition's plan to slash Australia's temporary migration program would damage the economy. Opposition leader Angus Taylor has rejected criticism of the economic impact of his proposal, but acknowledged the changes would hit some visa holders working in aged care. The Coalition is yet to detail how many aged care workers would be affected and will wait until the election to release costings underpinning its claims its plan is budget neutral. And death row inmate Krista Pike has woken up and is speaking almost a week after a botched execution attempt at a US prison. The 50-year-old was rushed to hospital following two doses of the lethal injection drug pentobarbital inside the death chamber in Tennessee. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أهلا بكم. فترة الصباح فرانس 24 متواصلة معكم حتى الساعة 9 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أنباء هذه عناوينها. إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر مع تعزيز الإجراءات الأمنية وجدل في البلاد قبيل الانتخابات التشريعية بشأن المسؤوليات عن تقاعس أمني في السابع من أكتوبر 2023. القوات اليمنية المدعومة من السعودية تعلن التقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية، والحوثيون يؤكدون الثبات في مواقعهم ويستهدفون مطار عدن بصاروخين باليستيين ومسيرات مفخخة، والسعودية تفيد باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض وآخر في خميس مشيط. دعوات في فرنسا لمواصلة الاحتجاجات في المدارس الثانوية بعد مسيرات حاشدة الثلاثاء جمعت مئات الآلاف من التلاميذ والطلاب ومسانديهم للتنديد بنقص الإمكانيات وللمطالبة بتحسين ظروف الشباب. واجتماع طارئ للرئيس الفرنسي مع عدة وزراء مع دعوات للحوار وتنديد بالتوظيف السياسي للحراك.

0: تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الذي هز البلاد، ولازالت المعارضة تهاجم بنيامين نتنياهو ومسؤوليته على عدم حماية إسرائيل. وبدأت مراسم إحياء الذكرى صباح اليوم بعد دقيقة صمت في التوقيت نفسه الذي بدأ فيه هجوم حركة حماس قبل 3 سنوات انطلاقا من قطاع غزة، هجوم أدى إلى مقتل 1221 شخصاً بحسب إحصاء لفرانس بريس. كانت تلك أيضاً بداية حرب إسرائيل التي محت جزءاً كبيراً من قطاع غزة وأدت إلى مقتل أكثر من 74,200 فلسطيني مع فقدان آلاف آخرين، وأدت إلى أزمة إنسانية قل نظيرها مع تداعيات طالت منطقة الشرق الأوسط ككل من لبنان إلى إيران.
1: 6:30 صباحا من 7 أكتوبر 2023، هجوم غير مسبوق انطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية استخدمت فيه حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أقصى ما لديها من إمكانات عسكرية. هجوم شتت الانتباه وحيد الكاميرات والرشاشات الآلية المثبتة على الأبراج الموزعة على طول السياج الأمني المحيط بالأراضي الفلسطينية من خلال استخدام طائرات مسيرة مفخخة. بعد لحظات قليلة اخترقت مجموعات من القوات الخاصة هذا الجدار الحديدي باستخدام المتفجرات أو معدات البناء الثقيلة، وشنت هجوما على نقاط التفتيش الإسرائيلية في اليوم الذي وافق ما يعرف بعيد الفرح بالتوراة اليهودي. بتزامن مع ذلك دخل مسلحون آخرون إلى إسرائيل عبر البحر أو الجو باستخدام طائرات شراعية خفيفة بدائية الصنع. ما يقرب من 3,000 مقاتل عبروا الحدود لشن هجوم يعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية. تعرضت المركبات الأولى التي غادرت المواقع لكمائن نصبتها شاحنة صغيرة ودراجات نارية ومسلحون مترجلون تقدموا في الاتجاه المعاكس. بعيد 7 صباحا اقتحم عشرات المسلحين موقع مهرجان سوبر نوفا للموسيقى الإلكترونية في منطقة رعيم حيث قتل 300 شخص حسب الرواية الإسرائيلية. في بعض المواقع حاول مسؤولو الأمن وعدد من السكان صد الهجمات، غير أن المهاجمين تدفقوا بأعداد غفيرة وأطلقوا النار واحتجزوا الناجين كرهائن. تكررت السيناريوهات نفسها في القواعد العسكرية بالمنطقة كقواعد رعيم ونحال عوز وزيكيم. على شبكات التواصل الاجتماعي ظهرت الصور الأولى لمسلحين في مدينة سيدي الروت شمال قطاع غزة حيث قتل 45 شخصا حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. حسب الرواية الإسرائيلية أسفر هجوم حماس الذي سمي بطوفان الأقصى عن مقتل ما يقرب من 1,200 شخص في إسرائيل من حوالي 40 جنسية مختلفة، كما أصيب ما يقرب من 7,500 شخص واحتجز ما يقرب من 251 شخصا كرهائن. مقاطع الفيديو التي وثقت وصول الأسرى الإسرائيليين إلى غزة مثلت بداية محنتهم التي دامت لشهور طويلة، لكنها ابتدأت بالمقابل مرحلة دمار وقتل وتشريد في قطاع غزة، مرحلة خلفت وراءها عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وملايين المشردين بينما محيت مدن بكامل تفاصيلها من الخريطة. طوفان تجاوز الأراضي الفلسطينية ليحدث تغييرا مزلزلا في الإقليم بأكمله، ما زلنا نعيش آثاره حتى اليوم.
0: وتزامنا مع إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر تمت الدعوة هنا في فرنسا لتظاهرة في باريس تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، دعا إليها تجمع طوارئ فلسطين، لكن السلطات الفرنسية حظرت التظاهرة بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة. السبب مستوى مرتفع من التهديد الإرهابي في وقت ما زالت فيه الأعمال المعادية للسامية عند مستويات مرتفعة حسب قائد شرطة باريس. وقال مسؤولون في تجمع طوارئ فلسطين إنهم سيطعنون في القرار أمام القضاء الإداري. في اليمن يشد الضغط على الحوثيين إثر تقدم القوات الحكومية المدعومة من السعودية في عديد الجبهات، وقالت تلك القوات إنها واصلت استعادة مناطق ساحلية مطلة على باب المندب وأيضا في محيط تعز ما ينفيه الحوثيون، وضربت السعودية أهدافا لهم كمنصة إطلاق صواريخ في صنعاء، لكن ذلك لم يوقف الهجمات الحوثية إذ أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض وآخر فوق خميس مشيط. الحوثيون أعلنوا فجر اليوم استهداف مطار الرياض وأبها بصواريخ ومسيرات، كما هاجموا مطار عدن الدولي جنوب اليمن بصاروخين باليستيين ومسيرات مفخخة دون أن يتبين حتى الآن حجم الخسائر.
2: التطورات الميدانية في اليمن تتسارع. القوات الحكومية تعلن عن تقدم عسكري وسيطرة على مدينة ذوباب، إضافة إلى مواقع استراتيجية جنوب تعز. في المقابل يؤكد الحوثيون أنهم يحتفظون بجميع مكتسباتهم الميدانية، ويعلنون عن استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى عدة مواقع استراتيجية داخل السعودية. تقدم الحوثيين دفع بكل من باكستان والسعودية وتركيا إلى الانتقال الفوري إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك ونشر القوات العسكرية المتفق عليها في السعودية، عقب اجتماع طارئ للجنة السياسية والدفاعية التابعة لتحالف مكة. دعم كبير للسعودية في مواجهتها للحوثيين تعبر عنه أيضا دولة قطر.
3: ندعم الإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن، كما ندعم أيضا أي منطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف لتحقيق الاستقرار.
2: في أول تعليق له على عملية فجر اليمن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد جدا. وقبله كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد أن لدى واشنطن اتفاقا أمنيا ملزما مع السعودية، وأنهم سيعتزمون الوفاء به.
0: في ليبيا تساؤلات تطرح بعد تغيير لافت على رأس البرلمان، إذ تم انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا للبرلمان في بنغازي خلفا لعقيل صالح. عقيل صالح الذي تولى المنصب لمدة 12 سنة وهو البالغ من العمر 82 عاما. ولطالما كان عقيل صالح من أكبر المساندين لخليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي، لكن نوابا انتقدوا في الآونة الأخيرة صالح وإدارته، وتأتي تنحيته مع تعزيز أبناء المشير حفتر مواقعهم في الشرق، خصوصا صدام حفتر الذي اختير نائبا لأبيه. هنا في فرنسا بعد التعبئة القياسية في الشارع أمس لتلاميذ الثانويات ومن ساندهم، سيكون اليوم يوم اختبار للحراك وقدرته على مواصلة التعبئة، واختبار للحكومة في سعيها لإعادة الهدوء إلى الوضع. ودعا ممثلو تلاميذ الثانويات وأيضا طلاب الجامعات إلى الاستمرار في التظاهر للتنديد بأوضاع الشباب، وضربوا موعدا الخميس لمسيرات حاشدة جديدة كالتي شهدتها مدن فرنسية عدة أمس. ما بين 270 ألفا و 450 ألف شخص شاركوا الثلاثاء. أمام حجم التعبئة الجماهيرية اجتمع إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء مع عدد من الوزراء دون أن يعلن عن تدابير جديدة.
2: من باريس إلى تولوز وليل ومرسيليا وليون وغيرها من المدن الفرنسية، شوارع البلاد تشهد تصاعداً لاحتجاجات لطلاب المدارس الثانوية تجاوزت المدرسة، فمعهم شارك أولياء الأمور والمعلمين.
4: On Sydney's northern beaches this afternoon, Forestville, a breakdown southbound Warringah Road just past Valley Road, and the M5 off-ramp across town at Belmore Road, Riverwood, a truck breakdown to contend with as well. Meantime in Melbourne, Mernda reports of a crash, Bridge End Road eastbound before Wellington Street, and an earlier building fire, Maidstone, has Mitchell Street closed between Ashley Street and Churchill Avenue. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نسمع الفنانة نجوى كرم، عندي كمان الفنان راغب عليمي والفنانة هيبة طواجي. منروح لأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة 18 على الصعيد ميلبون يوم الأربعاء اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بقصوها

0: نكمل جولتنا الغنائية. بنرجع لعنكم مستمعينا, منروح للمسؤول. المسؤول عندما يكذب تسمى سياسي, المواطن عندما يكذب تسمى جريمي. مستر أنتوني ألبانيزي قال: لا أريد العيش في وطن لا يستطيع شباب امتلاك منزل, لا أريد رؤية أبناء جيلي يمتلكون منازل بينما جيل الشباب حاليا لا يستطيعون شراء منازل لهم. ولذلك نحن نعالج هذا الموضوع في الميزانية الفيدرالية الأسترالية. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM. شفتوا الأوانين عنا هون مستمعينا. المسؤول إذا بده يكذب بيكذب, وهيدي تسمى سياسي. أما المواطن لما بيكذب تسمى جريمة. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير, لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة, لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل, استمر في التخطيط, استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: 2MA. بنسمع الفنانة مايا دياب عبر أثير راديو 2MA 1638 AM.

0: بنتوقف مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 هون راديو 2ME بس النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
7: Australia News.
8: اعتكاف الصدي رفض لمساواته بوزراء الطاقة السابقين. لي بانوراما، أهلا بكم.

0: في عناوين ليبان ورما أيضا قاسم يعد بالتحرير الثاني وللتعاون في الداخل تحت سقف الدستور. المجلس الدرزي يدعو إلى عدم تحريك الملفات الداخلية الخلافية. مطار القليعات الشهر المقبل. اليمني يتقدم والحوثي يستهدف السعودية. في ليبان ورما أيضا الأحوال الجوية نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. اعتكف الوزير، أي في العمل يبقى وزيرا لكن لا يشارك في الجلسات، أي وزير ساعة يشاء وليس وزيرا ساعة لا يشاء، أي وزير بالربح لا بالخسارة الحكومية. هذا في الظاهر، لكن في السياسة قرار الاعتكاف صدر فرديا لا جماعيا، ما يعني أنه مرتبط بوزير واحد وبوزارة واحدة، وبالتالي يعبر عن استياء من الحكومة مجتمعة لعدم الأخذ بمشروعه لمعالجة الكهرباء. لكن القرار يخفي ما هو أبعد من منطلق أنه يشكل من جهة رفضا لتحميل الوزير فشل معالجة أزمة الكهرباء وتشبيهه بمن سبق من وزراء الطاقة، بحيث يتساوى وزير القوات مع وزراء التيار في القصور الكهربائي. ويشكل الاعتكاف من جهة ثانية رسالة سياسية من المرجعية الحزبية التي ينتمي إليها وزير الطاقة بأنها غير راضية عن أداء الحكومة، وبالتالي تكون الحكومة أمام إنذار مبكر باعتكاف وزير، وفي حال التطنيش تكون الخطوة المقبلة واحدة من اثنتين، إما استقالة الوزير أو اعتكاف الوزراء الذين يمثلون القوات اللبنانية، والاحتمال الثاني مرجح أكثر من الأول. وقد يكون إفاد الدكتور سمير جعجع النائب ملح مرياشي إلى بعبدة رسالة تهدوية أو تصعيدية، والاحتمال الأول مرجح أكثر من الثاني. قد يكون الاختبار الأول الجدي الذي تتعرض له الحكومة، رغم أنها تجاوزت قطوعات أخطر لدى اتخاذها قرارات حصرية السلاح بيد الدولة وحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية. إذن وزير الطاقة يؤكد أن اعتكافه عن حضور الجلسات الحكومية ليس تخليا عن المسؤولية. مجد لينيج.
1: فتح التأزم في ملف الكهرباء واستعصاء الحلول وعدم الاستجابة لبعضها الباب أمام وضع الحكومة في أول اختبار لتماسكها، في ضوء إعلان وزير الطاقة جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة وحلول لتأمين استمرارية التغذية على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية دون تجاوب.
2: أنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين هالقرارات المحقة تتاخد، بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا لحضنني مركز عليهم، بس معتكف بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزراء. يلي حابب أقوله أنه بآخر المطاف مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيداً بتخص كل الحكومة.
3: هيدا هروب من المسؤولية،
2: هيدا منه تهرب عن المسؤولية، هيدا تحمل المسؤولية أن الواحد يقوم ويعلن وين المشكلة وكيف بدها تنحل.
1: وزير الطاقة أكد أنه لن يرضى أن يتحمل المواطن وحده أعباء أزمة الطاقة، ولفت إلى أنه تقدم بمجموعة حلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين.
2: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. بدي بس أكد أنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدا التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة، مش رح نضلنا ناطرين بهالوقت. التغذية نزلت اليوم بين 2-4 ساعات، نحن على القليل بدنا نرجع نعليها للـ 4-6 ساعات، حيث هيدا بيساعد مواطن مباشرة بتخفيض فاتورة المطر.
1: الصدي وفي ضوء استعراضه للخطوات الإصلاحية أوضح أنه طالب بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة على الوزارات والمؤسسات والتي تجاوزت 300 مليون دولار لتتمكن وزارة الطاقة من شراء الفيول، إلا أن التجاوب كان جزئيا ولمرة واحدة فقط. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: في المواقف لم يستبعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحرير الجنوب مجددا، وأعلن استعداده للتعاون في الداخل من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية والتفاهم تحت سقف الدستور. النائب حسين الحاج حسن جدد من جهته توزيع انتقاداته عربيا وإسلاميا.
4: الأمريكان وإسرائيل وبعض الدول الغربية إن لم يكن معظمها، وبعض الدول العربية والإسلامية وإن لم يكن أكثرها، مشروع هو إنهاء المقاومة، وصولا بعضهم يهدف إلى إنهاء حزب الله. هذا المشروع حتى الآن لم يحقق أهدافه، والدليل هو إنه أعدائنا لليوم بعدهم عم بيقولوا حصر السلاح ونزع السلاح، كثرة الضغط والتهويل والحروب والكلام عن هذا المشروع يعني أن المقاومة لم تنتهي رغم الحروب الثلاثة.
0: في المواقف أيضا أكد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الذي اجتمع برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى أن الأولوية الوطنية المطلقة هي لتثبيت وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحصين حضور مؤسسات الدولة في الجنوب، مركزا على أن الظرف الراهن لا يحتمل تحريك الملفات الداخلية الخلافية. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن تشغيل مطار الإقليعات لم يعد مشروعا قيد التحضير، بل مسارا دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ وصولا إلى انطلاق الرحلات التجارية منه الشهر المقبل. وأشار خلال اجتماع خصص للمطار إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة عملية في اتجاه الإنماء المتوازن وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكار والشمال. في الميدانيات آخر ما سجل تفجير في محيط القنطرة في قضاء مرجعيون، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي كونين وعناثة من جهة برعشيت في قضاء بنت جبيل. أعلنت قوات الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز في وقت تتواصل فيه المعارك على عدد من جبهات المحافظة. وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، كما وإحباط مخطط لهجمات تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وردت الجماعة الحوثية باستهداف السعودية.
5: الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، والثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ، فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاوز.
6: In Sydney's southwest at Douglas Park, a two-car crash southbound on the Hume motorway approaching Picton Road. Across town in Castle Hill, a westbound breakdown on Showground Road approaching Windsor Road. Meantime in Melbourne this afternoon, there have been a few problems, including a building fire at Maidstone. Mitchell Street remains closed between Ashley Street and Churchill Avenue. And watch for a crash in Somerton, Cooper Street eastbound at Sydney Road. you wouldn't operate a chainsaw blindfolded, so why dig without searching before you dig first? If you don't, you're digging blind. Search before you dig online every time. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار منرجع لاستديوهات الهوى تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 18 على الصعيد ملبن. من أخبارنا تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. من روح هلأ عبر أثير راديو 2ME لجولتنا الغنائية.

0: الجولة الغنائية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفتي ذات 2MA 1638 عام. منروح لشعبية مستر أنتوني ألبانيزي تصل إلى أدنى المستويات في أستراليا. الناس مخنوقة من الغلا، وبدأت تدق جرس الانذار ضد سياسة حزب العمال الذي يحكم أستراليا. استطلاعات الرأي أظهرت تراجع تاريخي في شعبية رئيس الوزراء مستر أنتوني ألبانيزي ووزير الخزينة جيم تشالمز، وطبعا الأسباب هي ارتفاع أسعار الفائدة، ضغوطات المعيشية والغلاء في أستراليا، الإيجارات والقروض والبنزين وكل شيء عنا هون بأستراليا غلا. نعم، هيدي هي الضغوطات المعيشية على الأسترالي. تحياتي لكم من جديد، مسا النور. انتو برفت إذا 2MA 1638 AM. بتوجه لفاصل استراحة ونرجع تنتبع سوا.
1: 2MA maximum hit and more maximum music maximum hit 2MA Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. انتو برفقي دعت 2MA 1638 AM. انك توقع هيدا اسمه حادث، بس انك ضل واقع هيدا اسمه قرار. بصوار لألكم، انتو برفقي دعت 2MA 1638 AM. اسمع الفنان عاصي حليني.

0: 2ME إذاعتكم.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
5: سميرة والنبي.
4: وفي عناوين هذه النشرة: إسرائيل تضع الجيش في حالة تأهب قصوى عشية ذكرى 27 أكتوبر، ونتنياهو يتعهد بألا تحكم حماس في غزة، والوضع متفاقم في القطاع المدمر والحال على حاله. قطر تؤكد استمرار الاتصالات مع إيران لحل النزاع في الشرق الأوسط، والقوات اليمنية تنفذ هجوما استراتيجيا لتحرير صنعاء وتسيطر على باب المندب. رئيس الحكومة الفرنسية يتهم اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. شدد الحوثيون على أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي تقدموا إليها أخيرا في غرب اليمن، وسط تقارير متضاربة على الأرض بشأن تطورات العمليات العسكرية بعد إعلان الحكومة شن هجوم مضاد بمساندة الرياض. وفي الرياض سمع دوي انفجار على ما أفاد عدد من سكان، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية الشرعية والحوثيين أنصار الله. حول الصراع الإيراني الأمريكي، أفادت قطر بأن اتصالات مع إيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط، في حين أكد الديوان الأميري أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في الدوحة. وفي السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إسلام أباد أدى دورا وسيطا حاسما بين طهران وواشنطن، وحث على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه وضع الجيش في حالة تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية ذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا بحسب قوله في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وبين ركام الحرب المستمرة وتعثر الحلول السياسية والدبلوماسية، يكمل قطاع غزة عاما كاملا من الأزمات المأساوية التي تراوح مكانها، والمتابعة في تقرير ريتا خوري.
6: هو عام مر على إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، غير أن الخطة تراوح مكانها في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وسيطرة الجيش على ثلثي القطاع المدمر. وعلى الرغم من أن المرحلة الأولى أفضت إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد فعليا، إذ واصلت إسرائيل شن ضربات شبه يومية خلفت أكثر من 1400 قتيل، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية لمليوني نازح يعيشون وسط شح حاد في المساعدات. وفي المسار السياسي، تعثرت خطط نزع السلاح ودخول هيئة الإدارة التكنوقراطية، إضافة إلى نشر قوة الاستقرار الدولية، بينما تتصاعد التحديات الداخلية مع إثارة ساسة إسرائيليين لدعوات التهجير القسري تحت غطاء ما يسمى الهجرة الطوعية. وفي ظل هذا الدمار الهائل تقف خطط إعادة الإعمار عاجزة أمام احتياجات القطاع لعشرات مليارات الدولارات مقابل تخصيص مبالغ زاهدة لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الملحة للسكان.
4: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه المعطيات. يبدأ الجيش اللبناني تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني وفق ما أعلن الطرفان على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في هذه المناورات غير المعتادة التي تمتد لثلاثة أسابيع. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضربات العشوائية بالطائرات المسيرة والهجمات على المدنيين في السودان. في فرنسا يخرج عشرات الآلاف من طلاب المدارس والثانويات للتظاهر في أنحاء البلاد، واتهم رئيس الحكومة اليسار الراديكالي بسعي لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية. فإلى أي مدى يمكن للحكومة الفرنسية أن تكون قادرة على احتواء هذه الأزمة؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على المحلل السياسي المختص في الشأن الأوروبي الدكتور طارق وهبي.
0: للأسف الشديد الحكومة الفرنسية لم تستطع احتواء الموضوع بالمفهوم العملاتي، يعني على الأرض، وأيضا حتى بالحلول، لأن معظم الحلول التي قالها وزير التربية البارحة تتطلب موازنة إضافية لكل ما يقال. ولكن حتى على الأرض أني أرى أن وزير الداخلية ووزير العدل يساعدان أكثر من اللازم بالتهديدات الموجودة الآن أمام الأهل وحتى مع الطلبة. زيارة الوزير البارحة إلى منطقة الإفلين 78 واللقاء عدد من المدراء ولقاء يعني عدد من الطلبة، هذا بالمفهوم الإعلامي جيد، ولكن بالمفهوم لحل المشكلة أبدا غير واضح. والتصعيد سيستمر، أنا برأيي سيستمر، لأنه هناك من يصمم أن يطلب من الحكومة أن تتنازل، وهذا التنازل لا أعرف حتى اللحظة كيف سيكون. لماذا؟ لأنه القضية متطلبة للأموال ومتطلبة برامج لا يمكن أن تأخذ بعينها.
7: North Sydney, a truck breakdown northbound on the Warringah Freeway at the on-ramp from Berry Street. Also a two-car crash further north at Warringah, southbound on the Pacific Highway at Redleaf Avenue. Meantime in Melbourne, a breakdown reported on the Westgate Freeway outbound before Montague Street. A crash, Chermside Park on Edward Road at Switchback Road. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. That's traffic on 1638 2ME Australia.
8: نتابع برفقتكم مشوارنا مساء النور لك المستمعين الكرام، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء، اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 20 درجة، على الصعيد ميلبن 18. من حركة السير والطرقات وأخبارنا المحلية والعالمية اللي تابعناها سوا عبر أثير راديو 2ME، العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم، لكل اللي عم يتابعونا على 2ME .com.au، لكل اللي عم يشوفونا كمان عبر الفيسبوك واللي عم يسمعونا عبر الساتلايت ماي سات. بدي ذكر مستمعينا فيكن كمان تسمعوا الأغاني الكلاسيكية، الأغاني المطولة الهادي والرائعة عبر 2ME Gold. خلونا نروح هلأ لفاصل غنائي مع الفنانة جو أشقر. منبلش هالساعة، مش منبلش هالساعة، منبلش جولتنا الغنائية

0: طوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد من عند الفنان توني كيوان. منروح لزعيم حزب الأحرار عم يقول أنه الموضوع أصبح تجارة سياسية. نعم، زعيم حزب الأحرار يضع خطة جديدة لتخفيض عدد المهاجرين واللاجئين. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM. استراحة ونكمل. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين.
2: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: من أكبر مكتب موسيقي عربي بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME The Original 2ME.
0: اللي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف شو بيقول كف عدس. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. نروح لجولتنا الغنائية.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تو أمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 مساء النور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. اليوم يحمل الرقم 7 في روزنامة الزمن للشهر العاشر من روزنامة السنة وللذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى التي أطلقها زعيم حماس يحيى السنوار إذانا بتحرير فلسطين. فأتت الحرب وبالا على الفلسطينيين أولا كما على لبنان وسوريا واليمن وبقدر أكبر بكثير على إيران التي تفاخر نظامها بامتلاكه قرارات 4 عواصم عربية تضم العراق أيضا. ولو جرؤ السياسيون على قراءة نقدية في نتائج الطوفان الإخواني لسجل لهم التاريخ أن معركة حماس أطاحت بكل أمل لدولة فلسطينية على تماس مع الدولة العبرية، فيما تهاوى النظام الإيراني القابع في تاريخه المظلم فاقدا إلى حد كبير قدراته الداخلية والخارجية. وفي الخلاصة، درس 7 من أكتوبر 2023 يصلح ليكون مادة تبحث على مستوى الاستراتيجيات السياسية، إنما من الوجهة السلبية لمعركة انتهت مجزرة خاسرة في حق أصحابها. إذن في الذكرى الثالثة لهجوم 7 من أكتوبر، عودة إلى ذاكرة أحد أكثر الأيام دموية في التاريخ الحديث لإسرائيل. تقرير ماريو دويري.
1: صباح السبت 27 الأول 2023 بدأ هجوم واسع من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل إلى مواقع عسكرية وتجمعات سكنية. الساعة 6:29 دقيقة صباحا أطلقت آلاف الصواريخ من غزة، وبالتوازي اخترقت مجموعات مسلحة بقيادة حماس الحدود من عشرات النقاط، واتجهت نحو قواعد عسكرية، طرقات ومناطق سكنية داخل إسرائيل. الساعة 6:32 توقفت الموسيقى بمهرجان نوفا وبدأ المشاركين بإخلاء المكان. مع وصول المسلحين إلى الطرقات المحيطة ترك عدد منهم سيارات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو الحقول أو لجأوا إلى ملاجئ قريبة. ووسعت التحقيقات إطلاق النار على مدنيين وإلقاء قنابل داخل بعض الملاجئ حيث قتل 364 شخص. الهجوم توسع إلى عدة مناطق بالداخل الإسرائيلي، اقتحمت المنازل وأضرمت النار ببعضها في مكان سكان بداخلها. وأظهرت تحقيقات دولية أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الحريق والاختناق. ووثقت لجنة التحقيق الأممية حالة 3 أشقاء شاهدوا مقتل والديهم وطفلة بعمر 3 سنوات، فيما بقي شقيقيها مختبئين داخل خزانة لمدة 14 ساعة. وبحالة أخرى أجبر فتى يبلغ 17 عام على طرق أبواب منازل جيرانه ودعوتهم إلى الخروج، قتل لاحقا فيما خطفت شقيقته بعمر 8 و15 سنة إلى غزة. عمليات الخطف شملت أطفال ونساء ومسنين ومدنيين وعسكريين، كما خلصت بعثة تابعة على الأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب بتؤدي للاعتقاد بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بعدة مواقع، إضافة إلى عنف جنسي بحق بعض الرهائن. وبعد مقابلة 144 شخص وتحليل أكثر من 280 صورة وفيديو، خلصت Human Rights Watch إلى أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن لم تكن حوادث فريدة، بل جزء من هجوم مخطط ومنسق تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع نهاية اليوم بلغت الحصيلة نحو 1200 قتيل بينهم 40 طفل بحسب لجنة التحقيق الأممية، إضافة إلى 251 رهينة نقلوا إلى غزة من بينهم 36 طفل.
0: وعشية 7 من أكتوبر أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة. وكشف كاتس عن تلقيه معلومات عن نية حركة حماس شن هجمات مع حلول الذكرى، متوعدا إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. وفي ذكرى 7 من أكتوبر عودة إلى الاغتيالات التي تسلسلت منذ ذلك التاريخ ولم تقتصر على غزة، فمن هم أبرز قادة الصف الأول لمحور الممانعة الذين غيبتهم إسرائيل؟ الجواب مع ماريان زوين.
2: إنه هجوم 7 من أكتوبر 2023، بعد 3 أعوام مهندسوه الثلاثة لم يعودوا موجودين. نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى اختيل في غزة في أذار 2024، كما قائد تلك الكتائب محمد الضيف في خان يونس في آب من العام نفسه، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قتل في رفح في تشرين الأول 2024. لكن الاغتيالات لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى كل ساحة دخلت الحرب، فطالت لائحة اغتيالات قادة الصف الأول لمحور الممانعة. من دمشق في كانون الأول 2023 البداية مع القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي، ثم إلى بيروت صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في كانون الثاني 2024، وعودة إلى دمشق في نيسان 2024 مع محمد رضا زاهدي أحد أبرز قادة فيلق القدس. صيف 2024 نقل الثقل إلى الضاحية الجنوبية إلى اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، فاختيل أنذاك فؤاد شكر في تموز وخلفه إبراهيم عقيل في أيلول.
3: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا،
2: ثم الضربة الأكبر في الشهر نفسه مع استهداف السيد حسن نصر الله ومعه قائد جبهة الجنوب علي كركي وقائد إيراني. وبعد أقل من أسبوع وبينما حكي عن تحضيره لخلافة نصر الله، استهدفته إسرائيل واختالت السيد هاشم صفي الدين. وقبل ذلك كانت طهران نفسها قد أصبحت مسرحا للاغتيالات، إسماعيل هنية قتل فيها في تموز 2024. وفي أيار 2025 عادت غزة إلى الواجهة، محمد سنوار الذي ترأس القيادة العسكرية بعد مقتل شقيقه والضيف اختلته إسرائيل بدوره. لكن في حزيران انتقلت الضربات إلى قلب إيران وإلى رأس هرمها العسكري، رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد القوة الجو فضائية أمير علي حاجزاد، ورئيس استخبارات الحرس محمد قاضمي. ومن إيران إلى اليمن في آب 2025 قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في ضربة إسرائيلية على صنعاء. وفي تشرين الأول أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانهم محمد عبد الكريم الغماري الذي كانت إسرائيل قد أعلنت استهدافه. وفي لبنان حتى من وصل بعد حرب 2024 لم ينجو، رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي اختيل في الضاحية في تشرين الثاني 2025، ليسجل أعلى سقف للاغتيالات في 28 شباط 2026 حين وصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى رأس النظام الإيراني نفسه المرشد الأعلى علي خامنئي.
4: وكلنا مشاريع استشهادية.
2: هي ثلاثة أعوام بدأت بهدف إنهاء إسرائيل، فتغيرت بعدها خريطة المحور بكاملها.
0: في أبرز الشؤون الحياتية المحلية، وزير الطاقة جو صدي وقاطع جلسات الحكومة، تقرير صبح إبلاوي.
5: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء.
6: موقف وزير الطاقة جو الصدي أتى بعد عدة محاولات لتغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه ملف الطاقة. الصدي أوضح أن أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تقلص قدرات كهرباء لبنان على إنتاج حتى الحد الأدنى، حيث دوبل سعر الفيول، كما أن المشكلة الأكبر هي كلفة الإنتاج، والدولة اللبنانية ترضى أن يدفع المواطن السعر المرتفع للمولدات، فيما ترفض تحرير التعرفة مما يتسبب بخسائر لكهرباء لبنان. وعلمت الـ MTV أن ديون الدولة لمصلحة كهرباء لبنان ارتفعت إلى 300 مليون دولار.
5: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند الموتورات أو بشراء الفيول بتضلها بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها أوكي بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع الموتورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي على ساعة تغذية إضافية.
6: الصدي لم يكن مؤيدا لضريبة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، استغرب رفض الدولة تجميد تلك الضريبة.
5: مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيداً بتخص كل الحكومة.
6: هذا وأعلن وزير الطاقة انتهاء أعمال صيانة خط الغاز العربي، وأنه أحال العقود إلى مجلس الوزراء بعد عقود من الإهمال. إلى ذلك استغربت مصادر مطلعة أن تكون موازنة وزارة الطاقة 100 مليون دولار فقط، فيما موازنة مجلس الجنوب 170 مليون دولار.
0: في السياسة بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار النواب؟ التفاصيل مع جويس حقيقة.
7: أي أهم؟ سحب سلاح حزب الله أو قانون الانتخاب؟ بهذا السؤال توجهنا إلى البرلمان وسألنا النواب من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، وهكذا كانت الأجوبة.
8: الأولوية طبعا لما هو قائم، هو الاحتلال الإسرائيلي وطبعا انسحاب إسرائيل،
7: يعني سلاح،
8: ونهاية وجود اليونيفيل اللي هي أزمة كبيرة كتير، واللي نحن جاي من اجتماعاتها.
7: يعني الأولوية لسلاح
8: بصرف النظر طبعا انه لكل هالمواضيع.
9: مشكلة البلد الأساسية سلاح وحرب، هيدي بنحل كل شيء وراها.
10: سلاح بسلاح حزب الله، والإصلاح وقانون انتخاب ثلاثته بنفس المستوى.
11: لا أكيد اليوم بناء دولة فعلية هو الأساس. بدنا نشيل السلاح نبني دولة فعلية، نرجع نطرح كل شيء على الطاولة.
12: الأولوية لتحرير لبنان،
7: يعني
12: الدولة.
7: كيف بتحرر
12: الدولة؟
7: يعني للسلاح
12: بتحررية، أكيد السلاح هو جزء من هذا الموضوع، أكيد طبيعي.
13: الدولة المنيعة والقادرة على مواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وصد العدوان، هي أولوية.
7: يعني السلاح أولوية،
13: الدولة القوية هي الأولوية.
7: أي أهم، قانون الانتخاب أو السلاح؟
10: السلاح هو بيحمي قانون الانتخاب،
7: يحميه أو بفشكله؟
10: بيعمل السلاح، هو بيعمل قانون الانتخاب.
7: يعني قانون الانتخاب تحت وصاية السلاح؟
10: بيحمي السلاح، هو بيحمي قانون الانتخاب وبيخلي قانون الانتخاب يكون قانون عادل.
7: وأمام الكاميرا حاول نائب حزب الله استمالة النائب ألا عون ليجيب كما يشتهي هو بأن سلاح حزب الله هو الحامي من العدو، لكن لم تجر الرياح كما تشتهي سفن النائب المقداد.
10: قل له أنه سلاح أهم العدو.
7: أي أهم، قانون الانتخاب أو سلاح حزب الله؟
14: شو؟
7: أي أهم نبحث فيه اليوم؟ سلاح أي أهم بهاللحظة السياسية؟
14: هلا لك ساعات حزب الله عم يبحث فيه أوريدي، موضوع محسوم.
7: محسوم بعد ما انحسم الأولوية.
15: Sydney this afternoon, Bonnie Rigg, two-car crash eastbound towards Liverpool on Elizabeth Drive approaching Bonnie Rigg Avenue, and Bayside Brightonley Sands, bus breakdown eastbound on Bay Street at Hinkler Street. Meantime in Melbourne, Keilor Downs, a crash Green Gully Road eastbound after Sunshine Avenue, only one lane remains open. And Pascoe Vale South, Cumberland Road north of Bell Street, heavy both ways because of a crash too. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 2ME Australia.
16: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية لتمام الساعة 60. نرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن ليوم الأربعاء اليوم، أمسية الأربعاء وبداية أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. تاريخنا اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. تقصنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 18 على الصعيد ميلبن. بنسمع جولة غنائية رائعة جدا عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. سنور

بتابع برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم. انتو برفقتي دعتة تشيو ام اي 1638 عام. نروح لجنوب شرق ملبن على الطريق السريع. عملية أمنية كبيرة أسفرت عن اعتقال 6 مطلوبين بعد عمليات سرقة سيارات شاركت فيها قوات من الشرطة مدعومة بقوات خاصة من الفرقة التكتيكية. تم قطع الطريق والاصطدام بالسيارات من أجل إيقافها. بعدها جرت عمليات الاعتقال. بونسوار لكم. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 عم نسمع الفنان

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tweeyong Fitzpatrick with the top stories. The former Bishop of Broome, once one of the most senior and longest serving Catholic clerics in the country, has been sentenced to more than 6 years in prison for sex offences against two young men. Christopher Alan Saunders, 76, was found guilty earlier this year of multiple offences against the men when he was the bishop of a remote area of Western Australia, three times larger than England. He was convicted of one count of sexual penetration and 12 counts of indecent assault. A landmark ruling in the High Court has found planning authorities are required to consider the emissions caused by burning fossil fuels overseas when approving projects. Three of the five judges found in favour of a Hunter Valley residents group, which halted the Mount Pleasant mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. The High Court case centred around an open-cut coal mine near Muswellbrook, which was approved for expansion by New South Wales planning authorities in 2022 before being halted through a community-led court battle last year. And Nepal's government is trying to speed up the process of reissuing identification documents to those impacted by devastating floods in August. Nepal has officially called off the search and rescue operation in the Himalayan border region with Tibet, focusing on rehabilitation instead. More than 5,000 people remain missing, including 34 Australians. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم إلى ساعة الأخبارية الجديدة من باريس مباشر. تتابعون حديث الأخبار من فرانس 24. تتابعون حديث الأخبار وإليكم العناوين. الحراك الطلابي في فرنسا يتواصل غدا تعبئة تاريخية وتظاهرات حاشدة جمعت مئات الألاف، والحكومة تدعو إلى الحوار داخل المؤسسات ورئيسها لو كورنيو يأمر الوزراء بتلبية المطالب الرئيسية للطلاب. الحوثيون يعلنون استهداف مطاري الملك خالد بالرياض وعدن بالصواريخ البالستية، والتحالف الذي تقوده السعودية يؤكد اعتراض وتدمير صاروخ بالستي شمال الرياض وآخر باتجاه مدينة خميس مشيط. أحياء ذكرى مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر وتنظيم وقفة تأبين في موقع مهرجان نوفا الموسيقي قرب حدود غزة.

0: بعد يوم شهد تعبئة تاريخية في نحو 30 مدينة فرنسية، يتواصل الحراك الطلابي اليوم. تظاهر أمس نحو 450 ألف شخص من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. اليوم نصف المدارس الثانوية أغلقت أبوابها. الحكومة الفرنسية تدعو إلى الحوار داخل المؤسسات في محاولة لنزع فتيل الأزمة، فيما تدعو الاتحادات الطلابية والنقابات إلى مواصلة الاعتصام والمسيرات إلى أن تتحرك الحكومة وتخصص الميزانية الضرورية لإصلاح ودعم المنظومة التعليمية في فرنسا. سياسيا، الرئيس إيمانويل ماكرون عقد اجتماعا طارئ لكبار الوزراء، وقال رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو أنه أمر وزراءه بتلبية المطالب الرئيسية للطلاب. ينضم إلينا موفد فرانس 24 محمد فرحات. أهلا بك محمد، كيف هي الصورة الآن مع دعوات لمواصلة الحراك الطلابي والاعتصام؟
1: صباح الخير عزيزة، كما تشاهدين يتم في هذه اللحظة إغلاق معهد لكوربوزيه في ضاحية باريس في أوبيرفيليه تحديدا. هؤلاء الطلبة ممثلين عن نقابات التلاميذ يقومون بمنع فتح الأبواب هذا الصباح، ورسالتهم واضحة إن كنت تشاهدين، يقومون بجلب كل ما لديهم من أجل إغلاق أبواب المعهد على سبيل المثال. كما تشاهدين يرفضون الحوار، يعني هو كان مقرر هذا الصباح حتى قبل الإعلان عن التدابير التي تحدث عنها وزير التعليم. كانت هناك مساحة مقررة من هذا المعهد لما يسمى الحوار والديمقراطية، لكن هؤلاء التلاميذ بالنسبة إليهم المطالب واضحة، لا حوار إلا مع تحقيق جميع المطالب التي دعوا إليها منذ بدء هذا الحراك، حراك التلاميذ. وخاصة أيضا كنا نتحدث منذ قليل مع ما يسمى ممثلي أولياء التلاميذ، وحدثونا عن خاصة الغيابات المتكررة للأساتذة. هناك من لم يتلقى على سبيل المثال دروس في الإنجليزية منذ السنة الماضية، غياب أيضا بالنسبة لعدد من الأساتذة في مواد مهمة أيضا مثل التاريخ والجغرافيا الرياضيات. يعني خاصة الغيابات هي التي تؤثر كثيرا في هذه المعاد، وأيضا الحقوق التي يطالبون بها، يطالبون أن تكون لهم نفس الحظوظ على الأقل مثل بقية التلاميذ في وسط العاصمة الفرنسية باريس. لا يتحدثون أيضا عن الساعات الطويلة، هذا اليوم الطويل جدا من الدروس الذي ينطلق من الساعة 8 إلى ما بعد الساعة 6 مساء، وبالتالي هم يتحدثون عن إرهاق كبير، عن عدم قدرة كما قالوا لنا من عيش حياتهم بشكل طبيعي مثل بقية التلاميذ أو مثل بقية أطرابهم. وبالتالي تشاهدين الآن يعني كيف يغلقون باب الدخول إلى المعهد بهذه الحاويات وبالكراسي وبكل ما لديهم.
0: شكرا جزيلا لك محمد فرحات موفد فرانس 24. ومنذ قليل أعلن وزير الداخلية أن فرنسا تعلق استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية. إلى اليمن، تتصاعد حدة القتال على عدة جبهات. أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، كما استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة والمفخخة. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون شمال الرياض وآخر باتجاه مدينة خميس مشيط.
2: الحوثيون يستهدفون مطار عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تؤكد وكالة سبأ اليمنية الخبر، فيما أعلنت أن الهجوم لم يسفر عن خسائر.
3: ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة.
2: المطار يعد البوابة الرئيسية لأجزاء من اليمن التي لا يسيطر عليها الحوثيون إلى الآن. هجوم يأتي في ظل تجدد القتال بعد تقدم الحوثيين على مدى أسابيع على امتداد ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، والهجوم المضاد الذي شنته القوات الحكومية المدعومة من السعودية، والذي أسفر عن استعادة مناطق قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي بدعم جوي من قوات التحالف الذي تقوده المملكة السعودية. في المقابل أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
3: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.
2: عقب هذا البيان أعلن الحوثيون عبر قناة المسيرة أن القوات السعودية شنت ضربة في منطقة تمتد بين محافظتي إب وتعز بوسط البلاد. تضارب في التقارير على الأرض بشأن تطورات العمليات العسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية المعترف بها دوليا التي شنت هجوما بمساندة الرياض لاستعادة مناطق بقبضة الحوثيين، خصوصا تلك التي سيطروا عليها في سبتمبر الماضي، وتشمل مدينة المخ في غرب محافظة تعز والساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
0: قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. وذكر فانس أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل لاتفاق، ولكنها ستشترط تنازلات نووية إيرانية ملموسة. الاتصالات مع إيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط. استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الداخلية الإيراني في الدوحة، كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إسلام آباد، شدد على الثقة التي تحظى بها باكستان كوسيط في الشرق الأوسط.
4: أمام حالة الجمود في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، محاولات لتحريك المياه الراكدة في مسار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. إلى باكستان يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة تباحث خلالها مع كبار المسؤولين الحكوميين في إسلام آباد، منوها بالثقة التي تحظى بها باكستان كوسيط بين الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط.
5: أود توجيه رسالة قوية وواضحة إلى جميع الأطراف، انهوا الصراع وعودوا إلى دبلوماسية وأعيدوا حرية الملاحة بالكامل. العالم يضم دولا تحظى بالثقة حتى من جانب أطراف تعتبر بعضها البعض أعداء، وكانت الثقة التي استحقتها باكستان عنصرا جوهريا في إتاحة المجال لبدء مفاوضات السلام.
4: في الوقت ذاته يصل وزير الداخلية الإيراني ويلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قطر التي شددت على الثمن الباهظ للنزاع في الشرق الأوسط.
6: إن حجم هذا الصراع وفداحة الثمن الذي يدفعه العالم بأسره يحتمان علينا بذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا الوضع فورا من خلال حل عبر المفاوضات.
4: ولم يحرز أي تقدم في ملف استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران مع تواصل تبادل التهديدات، رغم إبرام الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار في نيسان أبريل وتوقيع مذكرة تفاهم في حزيران يونيو.
0: ويحيي الإسرائيليون اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر. من المقرر تنظيم وقفة تأبين في موقع مهرجان نوفا الموسيقي قرب حدود غزة، حيث قتل 348 شخصا خلال هجوم حماس، هجوم عقبته حملة عسكرية دمرت قطاع غزة. وتقول السلطات الصحية أن الحرب الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم أسفرت عن مقتل أكثر من 74,000 شخص في قطاع غزة.

من روائع الفنان مايز البياع. هالأغنية استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 أمسيد الأربعة اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم وصل درجات الحرارة لعشرين درجة, على صعيد ملبن 18. خلوكم برفقة إذاعة 2ME 1638. نتوقف مع فاصل استراحة كتير قصير ومنرجع تنتبه سوا.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: بس على 2ME.
7: بعدنا مكملين برفقتكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لاستطلاع هالرأي هيدا يلي اظهر انه 1500 ناخب، نعم استطلاع رأي

مع 1500 ناخب عبر الانترنت، انه 79% منهم قالوا انه دفع فاتورة مشتريات السوبر ماركت اصبح اصعب مقارنة بالعام الماضي. ارتفاع تكاليف المعيشة واسعار المواد الغذائية لا يزال بشكل في ضغط عليه على ميزانيات الكثير من العائلات. نعم، اذا لاحظتوا مستمعينا، كل فاتورة عم ندفعها هي دبل ما دفعنا بالسنة الماضية. نعم دبل. بونسوار لكم من جديد، نسمع الفنانة نجوى كرم على راديو 2ME 16.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best top back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هونيكي وبيسمعوكي لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it.
2: The Breakfast Show.
4: The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: Get the news first from 2ME.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدينا، ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت قفزة في جلسة يوم أمس، ارتفاعات بدعم من البنوك بالدرجة الأولى وبدعم من أرامكو. اليوم نتابع الحركة بالطبع على هذه الأسهم القيادية، نتابع الحركة على سولوشنز التي وقعت عقد مع الشركة الزميلة STC Bank ب 190 مليون ريال لمدة عامين. أيضا اليوم يتم تداول السهم على سعر أساس عند 107 ريالات بعد أن وافقت الجمعية على توزيعات المنحة. ها هو مؤشر السوق يرتفع في مطلع التداولات بدعم من الراشحي وبدعم من سهم المعادن، يسجل ارتفاعات ب 1.3%. نفصل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق.
1: التحالف يعلن اعتراض صاروخين حوثيين شمال مدينة الرياض وخميس مشيط ويحدد مصادر التهديدات ويتوعد بتدميرها. بالتزامن مع هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية، الحوثيون يستهدفون مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين ومسيرات. بأنس يدعو إيران لخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب ويؤكد أن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق. مع حلول الذكرى الثالثة لسابع من أكتوبر، إسرائيل تعلن عن اكتشاف أحد أكبر أنفاق حماس في الشجاعية.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشره المفصله المقدمه من العربيه. نبدا بهذا الخبر، حيث افاد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعيه في اليمن اللواء الركن تركي المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف شمال مدينه الرياض، كاشفا ان منظومه استخبارات التحالف في سماء صنعاء تتبع منصه الاطلاق وستدمرها. كذلك اعلن المالك عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه الارهابيه باتجاه خميس مشيط، مؤكدا استمرار التحالف بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. واعتبر المالكي أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. وفي أحدث التطورات الميدانية في اليمن، شن الطيران الحربي اليمني سلسلة غارات فجر اليوم استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية وناقلات جند للميليشيا الحوثية في شمال محافظة مأرب وغرب محافظة الجوف. بحسب مصادر ميدانية لمراسل العربية، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بخمس غارات مخازن صواريخ باليستية وقاعدة لإطلاق ومخابئ أسلحة مموهة في معسكر ماس ومحيطه على الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. المصادر أكدت أيضا استهداف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية في مفرق الجوف آليات عسكرية وناقلة جند كانت متجهة من العاصمة صنعاء لتعزيز جبهات الحوثيين في الجوف. كما استهدفت غارات أخرى خنادق وتجمعات للحوثيين في مواقع الخسف والأقشع في الصحراء الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف.

هذا وتدور في الأثناء معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة الحوثي في مديريات الوازعية جنوب غرب تعز، وسط تقدم القوات المسلحة اليمنية وسيطرتها على مرتفعات استراتيجية. وتركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نمان عقب السيطرة على جبال الكافر، واستعادت القوات المسلحة اليمنية مناطق ومرتفعات في مديريات جبل حبشي، بينها منطقة يفرس والكلائبة وقحاف والنوازل. وقالت القوات المسلحة اليمنية أنها نصبت كمائن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي واغتنام 5 دوريات عسكرية. وفي جبهة الصلو جنوب شرقي تعز، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل 12 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين بعد صد هجوم على مواقعها في تلك المنطقة.

0: ولرصد آخر التطورات ينضم إلينا من جنوب تعز مراسل العربية هائل سعيل. أهلا بك هائل، إذا نرصد معك آخر التطورات الميدانية خصوصا فيما يتعلق بمديريات الوازعية الاستراتيجية.
1: نعم، المعارك تدور على أكثر من محور في هذه المحافظة، هي محافظة تعز، سواء المحاور الجنوبية الغربية لمحافظة تعز أو حتى المحاور الشرقية وسط المدينة. إذا ما بدأنا من مديرية الوازعية، تخوض القوات المسلحة اليمنية وأيضا وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن مواجهات عنيفة بينها وبين الميليشيات الحوثية الإنقلابية في عديد من المرتفعات الجبلية، تحديدا في محيط المنصورة التي كانت القوات المسلحة اليمنية قد طوقت الميليشيات وعناصر الميليشيات في هذه المنطقة بعد سيطرتها على عديد من المرتفعات الجبلية التي تطل على معاقل وثكنات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الوازعية. تحاول القوات هنا تحقيق اختراق في صفوف ميليشيات الحوثي والتقدم باتجاه المناطق الساحلية. كذلك تدور المواجهات في محيط منطقة شريرة وكذلك أيضا في جبل نومان الاستراتيجي، وهو أحد المرتفعات الجبلية الحاكمة في هذه المنطقة. المعارك التي تخوضها القوات في الجبهة هي جبهة تعز، تحديدا في الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز، من ضمنها جبهة الصحة وكذلك أيضا جبهات داخل مدينة تعز، حيث أحرزت القوات المسلحة اليمنية يعني السيطرة على عديد من المناطق داخل مدينة تعز، من ضمنها النوازل وكذلك يفرس والكلائبة وعديد من المناطق بعد عملية التفاف واسعة للقوات المسلحة اليمنية هناك، وتنفيذ عدة كمائن للميليشيات التي كانت تحاول التسلل إلى مواقع القوات الحكومية. كان هناك هجوم عنيف داخل هذه المناطق، الميليشيات تحاول فرض الحصار من الناحية الغربية للمدينة وكذلك الاتجاه باتجاه منطقة القروض، وهي منطقة حاكمة تقرب تماما من جبل صبر، أهم المرتفعات الجبلية داخل مدينة تعز، وبالتالي تمنع القوات المسلحة اليمنية تقدم الميليشيات إلى هذا المرتفع الجبلي كونه مرتفع حاكم بسقوطه، يعني قد تسقط المدينة، وبالتالي تستميت القوات المسلحة اليمنية على أطراف هذا الجبل، تحديدا على جبل على الأقروض، كذلك أيضا على منطقة النوازل، أيضا على منطقة الوادي ويفرس. كان هناك أيضا العديد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي. هذه الكمائن طبعا كبدت الميليشيات العوثية العديد من الخسائر، من ضمنها إحراق آلية عسكرية الميليشيات، كذلك اغتنام 4 دوريات للميليشيات الحوثية، وكان هناك عدد من القتلى. هناك 12 قتيل للميليشيات في منطقة الصل وفي جبهة الصل التي تدور فيها أيضا المواجهات جنوب تعز.
0: شكرا جزيلا على هذه المعطيات وآخر التحديثات فيما يتعلق بجبهة تعز، وكنت معنا من جنوب تعز مراسل عربية هائل سعيد. كما ينضم إلينا من غرب مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. صباح الخير محمود، نرصد معك إذن آخر التطورات المتعلقة بجبهة مأرب.
2: صباح الخير، بالنسبة للتطورات في جبهات مأرب والجوف، فقد كانت الساعات الماضية هنالك هجمات جوية مركزة على مواقع الميليشيات الحوثية. عندما نتحدث عن مناطق تقع بين محافظتي مأرب والجوف، الغارات كانت بأكثر من 15 غارة استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات الحوثية، وكذا تحركات الميليشيات الحوثية التعزيزات للميليشيات الحوثية بالتحديد. كانت هنالك 5 غارات استهدفت معسكر ماس ومحيط معسكر ماس في الأطراف الشمالية لمحافظة مأرب. هذا المعسكر الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية والذي يحوي الكثير من مخازن الأسلحة، مخازن الصواريخ الاستراتيجية وكذا قواعد الصواريخ. القوات الحكومية كانت قد قصفت هذا المعسكر في السابق بعديد من الغارات. اليوم هنالك 5 غارات مركزة على هذا المعسكر استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ وأيضا مخزن صواريخ، وأيضا خلف هذا المعسكر هنالك الكثير من الأعمال الإنشائية التي أنشأتها الميليشيات الحوثية لتخبئة الأسلحة في الأودية المجاورة لهذا المعسكر استهدفها الطيران فجر اليوم. الغارات امتدت إلى مفرق الجوف، وتحديدا عندما استهدفت هذه الغارات آليات للميليشيات الحوثية وناقلات جند كانت قادمة من العاصمة صنعاء وتذهب لتعزيز جبهات الحوثيين في محافظة الجوف. الغارات أيضا كانت في العمق الصحراوي الفاصل ما بين محافظتي مأرب والجوف، تحديدا ما بين مديريتي رغوان والحزم، وقد استهدفت هذه الغارات منطقة الخصب والأقشع وهي مناطق مراقبة للميليشيات الحوثية في الصحراء استهدفتها بغارتين القوات الحكومية. يعني هذا في ظل أن الميليشيات الحوثية تستمر في عملية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مركز محافظة الجوف وتحديدا مدينة الحزم مع اقتراب القوات الحكومية من هذه المديرية التي تعتبر مديرية مهمة، وأيضا محاولة القوات الحكومية عزل مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف من خلال عمليات عسكرية من الشمال في منطقة اليتمة تحديدا ومن الغرب في منطقة غوان ومجزر في محافظة مأرب والتي تعزل محافظة الجوف تماما.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غرب مأرب مراسل عربية محمود الحميدي. أعلنت وزارة النقل اليمنية عن تعرض مطار عدن الدولي لهجوم بصاروخين باليستيين ومسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي. وقالت الوزارة إن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من هبوط رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من القاهرة، ما دفع السلطات إلى إلغاء هبوطها وتحويل مسارها إلى جدة. وأوضحت الوزارة بأن المطار كان يشهد وجود مسافرين وموظفين استعدادا لرحلة متجهة إلى جدة إلى جانب طائرتين تابعتين للخطوط اليمنية وطيران عدن. وبحسب البيان أخلت السلطات الطائرتين من منطقة الخطر، كما أخلت مبنى المطار من الموظفين والمسافرين بالتزامن مع رصد عدد.
3: بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. عودتنا من غرفة الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت أون بروجرام بيرفتكم لأمسية الأربعاء اليوم 7 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. وصلت درجات الحرارة اليوم لعشرين درجة 18 على الصعيد ملبن. نسمع فيروزتنا، بنرجع ونكمل مع الشامية، وعندي كمان الفنانة ألين خلف. جولتنا الغنائية رائعة جدا، نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. بس النور

0: عودي لمتابعة مشوارنا أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. أحفظ الود ولو انتهت الصحبة. نعم فالقلوب الكريمة لا تهدم ما كان جميلا. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
0: بعدنا مكملين برفقتكم، ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. في الصعوبات وعند الازمات ستعرف من كانت اخلاقه عن قناعه ومن كانت اخلاقه مجرد قناع. بونسوار، بسمع الفنان رامي خليل.

نتابع برفقتكم مشوارنا ودي وصل تحياتي المسائية لقلكم من جديد. أنتوا برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM. كلما كنت أكثر هدوءا كان تفكيرك أكثر وضوحا. تحرك بناء على استراتيجية لا بناء على العاطفة. ونصور.

Australia. 2ME Australia.

0: الفنانين نانسي عجرم بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.

0: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. رح نرجع نجدد بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر عبر أثير راديو تي ام اي. بترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة وبدي أتمنى لكم سهرة حلوة وهادية ورايقة. دلوا بألف خير.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up.
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تويت.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع تويت الصباح.
5: Wake up. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
8: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
10: Young Fitzpatrick with the top stories. The federal government's controversial private health insurance changes appear all but doomed after the Greens sent the strongest signal yet that they would not back the legislation in its current form. The development comes as the ABC obtains figures prepared by the health department revealing that more than 2 million Australians affected by the changes live on less than $37,000 a year. The proposal would wind back the rebate Australians aged 65 and over receive on their private health cover, banking about $3 billion to spend elsewhere in the aged care system. A landmark ruling in the High Court has found planning authorities are required to consider the emissions caused by burning fossil fuels overseas when approving projects. Three of the five judges found in favour of a Hunter Valley residents group, which halted the Mount Pleasant mine expansion last year in the New South Wales Court of Appeal. That court had agreed that the project's global emissions would cause local climate change impacts, and the approval did not take this into account. And some cafes have begun lifting prices in response to the ban on card surcharges. About 17% of cafes are now charging more for a flat white compared with prices prior to October 1, according to an online price tracker. Though economists do not expect the hikes to have a major ongoing effect on the inflation rate. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

ترامب يقول إن المشكلة الأكبر مع إيران هي عدم معرفة من يدير الدولة في الوقت الحالي، وفانس يشترط خفض تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. مع انطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في غرب تعز، الجماعة تعلن استهداف مطار عدن في اليمن ومطار الرياض. إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر وسط تحذيرات من احتمال استهداف إسرائيليين في الخارج خلال الذكرى. كييف تتعرض لهجوم روسي كبير، مقتل أكثر من 10، وزيلينسكي يصفه بأنه أحد أكبر الهجمات على أوكرانيا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد. وجدد ترامب التأكيد أن الولايات المتحدة ستضمن ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي.
1: تم القضاء على العشرات من القادة الإيرانيين، وكما تعلمون لقد قضينا على قادتهم من الصف الأول وقضينا على الصف الثاني، والمشكلة الأكبر التي تواجهني هي أنه لا أحد يعلم من يدير البلاد، ولكن ربما يكون ذلك أمرا جيدا. نحن نفعل أشياء لم يفعلها أحد من قبل، ولا يزال علينا إنهاء الأمر لنضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا شيء طالما كررناه ولن يحدث ذلك أبدا.
0: وفي وقت سابق قال ترامب أن إيران تمر بوضع سيء للغاية واقتصادها ينهار بعد تجاوز نسبة التضخم فيها 300%. وفي تصريحات صحفية أكد ترامب أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مستمرة، متوقعا أن تنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.
1: إيران في وضع سيء للغاية، اقتصادهم ينهار ولديهم نسبة تضخم تقارب 300%، ووزير نفطهم قد استقال للتو حيث قال ليس لدينا اقتصاد وليس لدينا نفط، ليس لدينا أي شيء. أما بالنسبة لمضيق هرمز فقد تم تسليم كميات هائلة، ملايين البراميل من النفط خلال اليومين الماضيين فقط. إننا نقوم بتمريرها بمستويات باتت تتساوى بل وتتجاوز أحيانا ما كانت عليه قبل الحرب. لقد أبلينا بلاء حسنا للغاية.
0: طلب نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس خلال مقابلة مع وكالة رويترز إيران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، مؤكدا أن أي اتفاق سيتطلب من إيران خفض قدرتها على التخصيب النووي بدلا من تقديم تأكيدات بذلك في المستقبل. ولفت فانس لأنه ليس من الواضح كيفية اتخاذ إيران لقراراتها. كشفت صور أقمار اصطناعية عالية الدقة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن عن نشاط متجدد وملحوظ في موقع منزديهي الواقع شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران. ويصف المعهد الموقع بأنه مجمع نووي استنادا إلى ما أعلنته إسرائيل التي كشفت عنه خلال الحرب الأخيرة. هذا وكانت إسرائيل قد هاجمت المجمع في 3 مارس الماضي، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني، ويرجح أن الهجوم طال منشآت تحت الأرض أيضا. وبحسب التقرير تشير الصورة الحديثة إلى عودة حركة المركبات المنتظمة حول الموقع عقب عملية تنظيف واسعة شملت إزالة الأنقاض والركام وإصلاح الأضرار التي لحقت بسفح التل المجاور. أكدت قطر استمرار الاتصالات والزيارات المتبادلة مع إيران بغية التوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه لحل النزاع في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بالتزامن مع استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني في الدوحة. أفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن مدينة عدن اليمنية بأن صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي. وأضاف المكتب أنه لا أنبأ عن وقوع إصابات جراء الهجوم الصاروخي. هذا وتتواصل المعارك على الساحل الغربي لليمن، حيث أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز بهدف استعادة مديرية الوازعية غربي تعز، تمهيدا للتقدم نحو مديريتي المخا وذوباب اللتين لا تزالان تخاضعتين لسيطرة الحوثيين. وأفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن قصفا استهدف مديرية مذخرة بمحافظة إب ومديرية شرعب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، في حين أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات المقاتلين من القوات الحكومية من جميع الاتجاهات في إحدى قرى مديرية المواسط جنوبي تعز بعد قطع خطوط الإمداد عنهم. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراضها وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته جماعة الحوثي، فيما أعلن الحوثيون مهاجمة مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمسيرات. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراضها وتدمير صاروخ آخر أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشددة على أن السعودية مستمرة بتحييد تهديد الصواريخ البالستية والصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها.

وقفت عائلات إسرائيلية دقيقة صمت اليوم في مواقع هجمتها حركة حماس في جنوب إسرائيل إحياء للذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. يأتي ذلك بينما حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من تزايد خطر استهداف إسرائيليين في الخارج تزامنا مع الذكرى. في التطورات الميدانية أصيب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس في الضفة الغربية، كما تعرض شخص آخر للإصابة. ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في مدينة نابلس تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، وأحرق مستوطنون مركبات شمال شرقي رام الله، كما هدم الجيش الإسرائيلي منزل الأسير قدري سمارة في بلدة شمالي القدس. يأتي هذا بينما منع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون أصحاب الأراضي وقاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، واحتجزوا عددا منهم إضافة إلى اعتقال صحفيين كانوا يغطون الأحداث في المكان. وفي قطاع غزة أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة لإصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

للمزيد ينضم أو تنضم إلينا شبكة مراسلين من مدينة غزة، مراسلنا حازم البنا، ومن شمالي قطاع غزة محمود عليان، ومن رام الله.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

ايه يا ابني مبسوط ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص، نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
4: Okay.
2: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
5: What the f-
2: 2ME no limits.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: أزمة جديدة تواجه باتلا جروب شركة التطوير العقاري، حيث طلبت من المستثمرين والمتقاعدين تحمل أعباء الضرائب والتكاليف لتوصل $500,000. لما زيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
8: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is El Tubazar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music.
1: Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. اليوم يحمل الرقم 7 في روزنامة الزمن للشهر العاشر من روزنامة السنة وللذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى التي أطلقها زعيم حماس يحيى السنوار إذانا بتحرير فلسطين. فأتت الحرب وبالا على الفلسطينيين أولا كما على لبنان وسوريا واليمن وبقدر أكبر بكثير على إيران التي تفاخر نظامها بامتلاكه قرارات 4 عواصم عربية تضم العراق أيضا. ولو جرؤ السياسيون على قراءة نقدية في نتائج الطوفان الإخواني لسجل لهم التاريخ أن معركة حماس أطاحت بكل أمل لدولة فلسطينية على تماس مع الدولة العبرية، فيما تهاوى النظام الإيراني القابع في تاريخه المظلم فاقدا إلى حد كبير قدراته الداخلية والخارجية. وفي الخلاصة، درس 7 أكتوبر 2023 يصلح ليكون مادة تبحث على مستوى الاستراتيجيات السياسية، إنما من الوجهة السلبية لمعركة انتهت مجزرة خاسرة في حق أصحابها. إذن في الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، عودة إلى ذاكرة أحد أكثر الأيام دموية في التاريخ الحديث لإسرائيل. تقرير ماريو الدويري.
1: صباح السبت 7 تشرين الأول 2023 بدأ هجوم واسع من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل إلى مواقع عسكرية وتجمعات سكنية. الساعة 6:29 صباحا أطلقت آلاف الصواريخ من غزة، وبالتوازي اخترقت مجموعات مسلحة بقيادة حماس الحدود من عشرات النقاط واتجهت نحو قواعد عسكرية، طرقات ومناطق سكنية داخل إسرائيل. الساعة 6:32 توقفت الموسيقى بمهرجان نوفا وبدأ المشاركين بإخلاء المكان. مع وصول المسلحين إلى الطرقات المحيطة ترك عدد منهم سيارات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو الحقول أو لجأوا إلى ملاجئ قريبة. ووسعت التحقيقات إطلاق النار على مدنيين وإلقاء قنابل داخل بعض الملاجئ حيث قتل 364 شخص. الهجوم توسع إلى عدة مناطق بالداخل الإسرائيلي، اقتحمت المنازل وأضرمت النار ببعضها في مكان سكان بداخلها. وأظهرت تحقيقات دولية أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الحريق والاختناق. ووثقت لجنة التحقيق الأممية حالة 3 أشقاء شاهدوا مقتل والديهم وطفلة بعمر 3 سنوات، فيما بقي شقيقيها مختبئين داخل خزانة لمدة 14 ساعة. وبحالة أخرى أجبر فتى يبلغ 17 عام على طرق أبواب منازل جيرانه ودعوتهم إلى الخروج، قتل لاحقا فيما خطفت شقيقته بعمر 8 و15 سنة إلى غزة. عمليات الخطف شملت أطفال ونساء ومسنين ومدنيين وعسكريين، كما خلصت بعثة تابعة للأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب بتؤدي للاعتقاد بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بعدة مواقع، إضافة إلى عنف جنسي بحق بعض الرهائن. وبعد مقابلة 144 شخص وتحليل أكثر من 280 صورة وفيديو، خلصت Human Rights Watch إلى أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن لم تكن حوادث فريدة، بل جزء من هجوم مخطط ومنسق تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع نهاية اليوم بلغت الحصيلة نحو 1200 قتيل بينهم 40 طفل بحسب لجنة التحقيق الأممية، إضافة إلى 251 رهينة نقلوا إلى غزة من بينهم 36 طفل.
0: وعشية 7 أكتوبر أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حال التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة. وكشف كاتس عن تلقيه معلومات عن نية حركة حماس شن هجمات مع حلول الذكرى متوعدا، إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. وفي ذكرى 7 أكتوبر عودة إلى الاغتيالات التي تسلسلت منذ ذلك التاريخ ولم تقتصر على غزة، فمن هم أبرز قادة الصف الأول لمحور الممانعة الذين غيبتهم إسرائيل؟ الجواب مع ماريان زوين.
2: إنه هجوم 7 أكتوبر 2023،
0: بعد 3 أعوام مهندسوه الثلاثة لم يعودوا موجودين. نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى اختيل في غزة في أذار 2024، كما قائد تلك الكتائب محمد الضيف في خان يونس في آب من العام نفسه، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قتل في رفح في تشرين الأول 2024. لكن الاغتيالات لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى كل ساحة دخلت الحرب، فطالت لائحة اغتيالات قادة الصف الأول لمحور الممانعة. من دمشق في كانون الأول 2023 البداية مع القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي، ثم إلى بيروت صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في كانون الثاني 2024، وعودة إلى دمشق في نيسان 2024 مع محمد رضا زاهدي أحد أبرز قادة فيلق القدس. صيف 2024 نقل الثقل إلى الضاحية الجنوبية إلى اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، فاختيل أنذاك فؤاد شكر في تموز وخلفه إبراهيم عقيل في أيلول.
2: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا،
0: ثم الضربة الأكبر في الشهر نفسه مع استهداف السيد حسن نصر الله ومعه قائد جبهة الجنوب علي كركي وقائد إيراني. وبعد أقل من أسبوع بينما حكي عن تحضيره لخلافة نصر الله استهدفته إسرائيل واختالت السيد هاشم صفي الدين. وقبل ذلك كانت طهران نفسها قد أصبحت مسرحا للاغتيالات، إسماعيل هنية قتل فيها في تموز 2024. وفي أيار 2025 عادت غزة إلى الواجهة، محمد سنوار الذي ترأس القيادة العسكرية بعد مقتل شقيقه والضيف اختلته إسرائيل بدوره. لكن في حزيران انتقلت الضربات إلى قلب إيران وإلى رأس هرمها العسكري، رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد القوة الجوفضائية أمير علي حاجزاد، ورئيس استخبارات الحرس محمد قاضمي. ومن إيران إلى اليمن في آب 2025 قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في ضربة إسرائيلية على صنعاء. وفي تشرين الأول أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانهم محمد عبد الكريم الغماري الذي كانت إسرائيل قد أعلنت استهدافه. وفي لبنان حتى من وصل بعد حرب 2024 لم ينجو، رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي اختيل في الضاحية في تشرين الثاني 2025، ليسجل أعلى سقف للاغتيالات في 28 شباط 2026 حين وصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى رأس النظام الإيراني نفسه المرشد الأعلى علي خامنئي.
3: وكلنا مشاريع استشهادية.
0: هي 3 أعوام بدأت بهدف إنهاء إسرائيل، فتغيرت بعدها خريطة المحور بكاملها.
4: في أبرز الشؤون الحياتية المحلية، وزير الطاقة جو صدي وقاطع جلسات الحكومة. تقرير صبح إبلاوي.
5: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء.
6: موقف وزير الطاقة جو الصدي أتى بعد عدة محاولات لتغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه ملف الطاقة. الصدي أوضح أن أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تقلص قدرات كهرباء لبنان على إنتاج حتى الحد الأدنى، حيث دوبل سعر الفيول، كما أن المشكلة الأكبر هي كلفة الإنتاج، والدولة اللبنانية ترضى أن يدفع المواطن السعر المرتفع للمولدات فيما ترفض تحرير التعرفة، مما يتسبب بخسائر لكهرباء لبنان. وعلمت الـ MTV أن ديون الدولة لمصلحة كهرباء لبنان ارتفعت إلى 300 مليون دولار.
5: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند الموتورات أو بشراء الفيول بتضل بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها أوكي بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع الموتورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي عساعة تغذية إضافية.
6: الصدي لم يكن مؤيدا لضريبة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، استغرب رفض الدولة تجميد تلك الضريبة.
5: مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيداً بتخص كل الحكومة.
6: هذا وأعلن وزير الطاقة انتهاء أعمال صيانة خط الغاز العربي، وأنه أحال العقود إلى مجلس الوزراء بعد عقود من الإهمال. إلى ذلك استغربت مصادر مطلعة أن تكون موازنة وزارة الطاقة 100 مليون دولار فقط، فيما موازنة مجلس الجنوب 170 مليون دولار.
4: في السياسة بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار النواب؟ التفاصيل مع جويس حقيقة.
7: أي أهم؟ سحب سلاح حزب الله أو قانون الانتخاب؟ بهذا السؤال توجهنا إلى البرلمان وسألنا النواب من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، وهكذا كانت الأجوبة.
8: الأولوية طبعا لما هو قائم، هو الاحتلال الإسرائيلي وطبعا انسحاب إسرائيل،
7: يعني سلاح،
8: ونهاية وجود اليونيفيل اللي هي أزمة كبيرة كتير واللي نحن جاي من اجتماعاتها.
7: يعني الأولوية لسلاح
8: بصرف النظر طبعا انه لكل هالمواضيع.
9: مشكلة البلد الأساسية سلاح وحرب، هيدي بنحل كل شيء وراها.
10: سلاح بسلاح حزب الله، والإصلاح وقانون انتخاب ثلاثته بنفس المستوى.
11: لا أكيد اليوم بناء دولة فعلية هو الأساس. بدنا نشيل السلاح نبني دولة فعلية، نرجع نطرح كل شيء على الطاولة.
12: الأولوية لتحرير لبنان.
7: يعني
12: الدولة.
7: كيف بتحرر
12: الدولة؟
7: يعني للسلاح
12: بتحررية أكيد، السلاح هو جزء من هذا الموضوع أكيد طبيعي.
13: دولة المنيعة والقادة.
14: This is the best of breakfast on 2ME.
15: صباح الخير عبر راديو 2ME على 1638 AM. منتبع نحن وياكم لقاءنا مع البريكفاست شو، وكمان رح يكون لنا لقاءنا في هذه الأثناء مع الصحافي الأستاذ وسيم جنبين من بيروت لمتابعة اليوم القرار اللي اتخذه وزير الطاقة جو صدي لقرر الاعتكاف، يعني قرر اعتكافه عن مشاركته في جلسات الحكومة، وكمان شو هو الهدف من هذا القرار اللي اتخذه وزير الطاقة. برحب فيك أستاذ وسيم، يعطيك ألف عافية وصباح الخير من أستراليا.
16: مرحبا كلود، صباح النور إليك وللمشاهدين بكافة أنحاء العالم وبأستراليا تحديدا.
15: شكرا لك أستاذ وسيم. كيف قرأت قرار وزير الطاقة جو صدي باعتكافه عن مشاركته في جلسات مجلس الوزراء؟
16: يعني بصراحة قرار الوزير صدي اليوم كان قنبلة فجرة الوزير جو صدي بإعلان اعتكافه حضور جلسات مجلس الوزراء. طبعا هيدي الخطوة ما عادت مناورة، يعني قبل كان هناك من مناورات، احنا سمعنا انه في توجه للاعتكاف قبل اسبوع او 10 أيام، وكان في مراسلات ما بين رئيس حزب القوات دكتور سمير جعجع ورئيس الجمهورية من خلف الكواليس لعدم الاقدام على هذه الخطوة، لكن يبدو انه اجى الوقت انه يعني ياخذوها هذه الخطوة، وهي يعني جرس انذار بعتقد دقته القوات بوجه الحكومة اللبنانية ووجه لبنان الرسمي. طبعا الوزير صدي برر الخطوة بانه هو بيرفض انه يتحمل المواطن اللبناني اعباء الأزمة الطاقة العالمية وعجز الدولة مقابل هذه الاعباء، واشترط لعودته اتخاذ قرارات حكومية سريعة وحاسمة، من أبرزها دفع الإعفاءات والمتأخرات المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل مؤسسات الدولة لتقدر وزارة الطاقة تشتري بمقابل فيول، وإلغاء تعليق العمل بضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة المحروقات، بالإضافة إلى إقرار تعرفة كهرباء متغيرة يعني تحاكي الأسعار العالمية. اليوم اللبنانيين يعني بيعيشوا على واقع تغذية كهربية لا تتجاوز ساعتين يوميا، بحين أنه أسعار المحروقات عم خلال 6 أشهر الماضية عم نشوفها عم تتصاعد. سياسيا اعتكاف وزير الطاقة إجا بغطاء كامل من قيادة القوات اللبنانية، وكان رئيس الحزب سمير جعجع أوفد النائب ملحم رياشي لقاء رئيس الجمهورية جزاف عون لوضعه بالصورة قبل هذا التصعيد. القوات بتعتبر أن الحكومة مؤسساتها تسهل هدر الأموال وصرف الاعتمادات لجهات معينة، يعني في كلام عن ملايين الدولارات من توجه إلى إعفاء الجنوب تحديدا، من إعفاءات بملايين الدولارات، كمان في تهرب من تمويل الحلول المستدامة اللي كان تقدم بها الوزير صدي بما خص قطاع الكهرباء، وأيضا موازنة 2027 يبدو أنها مستمرة بفرض ضرائب مباشرة، وبالتالي القوات وضعوا الحكومة اليوم أمام امتحان، وكان تحذير من الانفجار مقبل قد يكون مقبل اجتماعي. هل طبعا هذا الشلل نعم
15: هل برأيك أستاذ وسيم اللي فجر الوضع هو طريقة التعاطي مع وزير الخارجية يوسف رجي؟
16: لا أعتقد في إلى علاقة، ولكن يعني رئيس الحكومة اللي بنعرفه عنه أنه هو بيمشي باي ذا بوك، يعني بينفذ الأمور باي ذا بوك، هو من خارج هذه المنظومة السياسية يعني، ولكن يبدو أنه الرئيس جوزيف عون يعني ما زال يضع بعض من ثقله أو بعض من أمله السياسي بسلة حزب الله أو بسلة الرئيس بري، وبالتالي هناك بعض التباين والاختلاف بالآراء على طريقة إدارة الدولة اللي على ما يبدو وبعد سنتين من هذا العهد على ما يبدو أنها يعني للأسف فاشلة، خاصة بالملف الأهم وهو ملف حصر سلاح بيد الدولة. نحن نعرف أنه لغاية هذه اللحظة هناك تململ بالتعاطي بهذا الملف، وتحديدا من قيادة الجيش اللبناني التي تتبع بدورة إلى رئاسة الجمهورية وتحديدا الرئيس يوسف عون، وأيضا من الأجهزة الأمنية. حتى اللحظة هناك يعني عدم توجه جدي بمعالجة ملف السلاح، وهذا الأمر يضع لبنان تحت ضغط دولي وأمريكي وإسرائيلي كبير، وقد يتوجه هذا الضغط إلى يعني يضع لبنان تحت حرب مقبلة، لأنه هذا الشلل واضح بتحديد الموضوع نزع السلاح يأتي بتوقيت أمني خطير جدا في جنوب لبنان. نحن عم نقترب هلأ من 31 ديسمبر، وهذا الموعد النهائي اللي حدده قرار مجلس الأمن رقمه 2970 لانسحاب اليونيفيل، يعني بشكل كامل الخطر الأكبر اللي بيولده انسحاب اليونيفيل هو فراغ أمني قد يبتلع الجنوب إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية. حتى الآن المساعي الدبلوماسية مثل المبادرة الفرنسية والإيطالية لإنشاء آلية دعم مستقلة أو إرسال بعثة تدريب أوروبي للجيش اللبناني مقابلة برفض أمريكي وإسرائيلي لأي دور أممي جديد. ويعني إسرائيل أيضا ترفض انسحاب من دون تشجيع حزب الله من سلاحه، وتقول على كامل الأراضي اللبنانية، يعني إسرائيل لا تطلب تشجيع السلاح من جنوب لبنان، هي تشدد على كامل الأراضي اللبنانية. وعلى المقابل حزب الله لا يزال يرفض التخلي عن السلاح رغم الضربات.
15: ولكن اليوم أستاذ وسيم لاحظنا هيك ما بعرف تغيير نوعا ما بلهجة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يلي ذكر أنه هو منفتح يعني على الداخل، يعني أكيد التعاطي مع الداخل، ولكن من دون على أساس يعني دستوري، ولكن دون إملاءات خارجية. كيف قرأت أستاذ وسيم اليوم كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؟
16: أعتقد أن الشيخ نعيم قاسم ما زال يراوغ على الكلام ويماطل بشراء مزيد من الوقت بناء للرغبة الإيرانية. نحن بنعرف أنه المفاوضات هلأ يعني صرنا على حافتها، فقد تتدهور المفاوضات ونذهب إلى حرب وضربة إسرائيلية تحديدا لإيران وليست أمريكية، يعني قد تدعوم مدعوم قد تكون مدعوم أمريكيا، ولكن على ما يبدو أن القناعة باتت يعني متشكلة ومنتهية بضرورة إنهاء النظام الإيراني. الآن هناك أعتقد بالكواليس تدرس أمور كيفية التخلص من هذا النظام. إيران تقبع تحت وطأة اقتصادية هائلة، الريال الإيراني 250 مليون مقابل الدولار، وبالتالي في مشكلة اقتصادية. أعتقد أن هناك خطة للتعاطي مع النظام الإيراني، وكمان إذا وسعنا العدسة أكبر نحو الإقليم نرى أنه الخناق يشتد على الفصائل المسلحة ليس فقط في لبنان وأيضا نعم. من ال
15: يعني هذا اللي بنا ضوي عليه اليوم. يعني هل برأيك استدرك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ما يحدث اليوم بالمنطقة خاصة بالعراق؟ القرار اتخذ بسحب السلاح الغير شرعي اليوم، يعني كمان يحدث في اليمن، كمان المواجهة مع الحوثيين، القوات الحكومية اليمنية اللي طبعا اليوم عم بتواجه الحوثيين بالإضافة للتحالف تحالف مكة. فهل برأيك استدرك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ما يحدث في المنطقة، ويعني التعاون مع الدولة اللبنانية، أم بعد الأمور كما هي؟
16: أي عاقل يعود إلى رشده ويعني يزين منطق لغة المنطق يعلم أنه البوابة السورية أغلقت كليا على الفصائل المسلحة، تحديدا على حزب الله. المشهد بسوريا تغير جذريا بعد سقوط نظام الأسد، الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يتواجد اليوم بالعاصمة السعودية رياض بزيارة رسمية، التقى خلالها بولي العهد الأمين خالد بن سلمان. هذه الخطوة عم بتأكد اندماج سوريا الجديدة بالمحيط العربي والخليجي وابتعادها عن المحور الإيراني ومحور طهران. إن انعكاس هذا التحول على لبنان أكيد قاسي على حزب الله مباشر. انتهت حقبة التهريب، ونعيم قاسم يعرف أن هذه الميليشيا تعتاش على تهريب المخدرات وتهريب السلاح والحدود المفتوحة. الأجهزة الأمنية السورية اليوم تعترض وتصادر شحنات الأسلحة الثقيلة المتجهة إلى لبنان عبر الحدود، مراقبة جوية صارمة عبر الأقمار الصناعية، طائرات الميكانيزم تبلغ الجيش اللبناني بأي خروقات. يعني هناك خط الإمداد الاستراتيجي لحزب الله أصبح تقريبا شبه مقطوع. إذا ما انتقلنا إلى الساحة الدولية والإسرائيلية، المنطقة بانتظار انتخابات الكنيسة الإسرائيلية ب 27 أكتوبر، استطلاعات الرأي تشير إلى أنه كتلة المعارضة بحصول على نحو 53 إلى 54 مقعد مقابل تراجع تكتل بنيامين نتنياهو إلى 49 إلى 51 مقعد، ما يعني عجز الطرفين عن تشكيل حكومة أغلبية بسهولة. نتنياهو اليوم مأزوم داخلياً، ملاحق بمذكرات توقيف من الجنائية الدولية. يجد نتنياهو هذه الخطورة أنه باستمرار الحرب على جبهة لبنان هي ورقة سياسية أخيرة لضمان بقائه وتأجيل محاسبته. وهذا التوظيف الانتخابي للعمليات العسكرية قد يفرغ المساعي الدبلوماسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، ويبقى ملف غزة وجنوب لبنان بدائرة الاستهداف والحرب.
15: ماذا عن إيران؟ ماذا عن إيران؟ ألا تعتبر يعني أنه هي كمان ورقة رابحة لنتنياهو؟
16: وجود إيران أعتقد لا، أنا أعتقد أنه المقتص الوحول الذي وقع فيه نتنياهو قد يستدعي تدخلا أمريكيا سلبيا، ولكن يعني مثل وكأنه سيوضع نتنياهو ككبش محرقة لإيجاد نظام شرق أوسط جديد. أي نتنياهو قد يلجأ إلى، إن شاء الله ما تصير، قد يلجأ إلى يعني القيام بعملية عسكرية متهورة ضد إيران، وقد يلجأ إلى ضرب إيران بنووي مصغر لدفعها إلى الاستسلام بضوء أخضر أمريكي من خلف الكواليس. وقد يلجأ الأمريكي بعدها إلى التنصل من أفعال نتنياهو، ما يستدعي نفي نتنياهو إلى الخارج وإخراجه من المعادلة السياسية نهائيا، ولكن بعد أن يؤدي دوره برسم معالم شرق الأوسط الجديد. علينا أن نقتنع أن نتنياهو على ما يبدو من أولى مهامه هو رسم معالم هذه المنطقة، ورسم معالم هذه المنطقة تبدأ من إنهاء وجود نظام الملالي في طهران. يعني كخلاصة خلينا نستخلص الأمور، لبنان اليوم بقلب بعين العاصفة. من جهة مثل ما عم بتشوفي تفكك مؤسساتي، قرار سياسي ما زال مرتهن حتى الآن، لبنان لم يحسم أمره من موضوع حزب الله، لم يذهب إلى مفاوضات، لا يريد الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أزمة الكهرباء هي دليل على هذا يعني تخبط المؤسسات. اعتكاف الوزير أيضا تخبط داخلي غياب رؤية إنقاذية لدى الحكومة. من جهة أخرى في يواجه لبنان أيضا ضغوط جيوسياسية هائلة تعيد رسم التوازنات من الرياض ودمشق وصولا إلى تل أبيب. للأسف لبنان قد يكون خارجها إذا ما استمرت هذه الحال. اليوم التحدي الحقيقي أمام الحكومة اللبنانية مش بس إضاءة المنازل المعتمة التي لا عم توصل الكهرباء إلا ساعتين باليوم بال24 ساعة، بل بقدرة الدولة على استعادة سيادتها وقرارها المستقل قبل أن يفرض علينا تسويات إقليمية لا قد لا نحتملها وقد لا تحتملها تركيبتنا السياسية الهشة.
15: صحيح. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ وسيم جنبين على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر برفقتك. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيد يا أستاذ وسيم.

هيودوا إن كان في قرب ولا في بعد. أنا بحبه وراعي وده إن كان في قرب ولا في بعد. أنا بحبه وراعي وده.

0: that's it for me on 1638 20 Australia. بلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The Sahara, enjoy your evening.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
5: منتابع بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. منستقبل معنا الرئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل معنا على الخط. منحييك دكتور دوميت، صباح الخير.
6: صباح النور لك ولكل المستمعين والمشاهدين.
5: شكرا لك على وقتك أكيد دكتور دوميت. معك رح نتابع موضوع ومشكلة عم بتواجه سكان سيدني، هو هالفراشات اللي نحن منقلها العد، فعم تنتشر بشكل كثيف وين ما كان، على طرقات بالبيوت. فشو تفسيرك يعني لهذه المشكلة اللي عم تواجه السكان سيدني، وكمان كيف ممكن يعني نحل هذه المشكلة برأيك؟ هل في إلى دواء؟ هل لازم نقتلهم؟ هل بتسبب مشاكل؟ هل بتسبب نقل لأمراض؟ فشو تفسيرك لها؟
6: أنا حكيت بالموضوع، حكى معي مبارح بالموضوع، وحطيت الخطوط العريضة للمواجهة. أولا بدي أعطي معلومات للمشاهدين. بال 2016 كان في فترة انقراض مخيفة لهالأعداد الحشرات، وصلت ل 99% من الانقراض وغابت بشكل كلي، ولكن بال 2026 رجعت بزيادة عما كانت عليها 2016 بشكل مفاجئ، وهاجمت كل المناطق وكل المناطق البرية وغير البرية. هالحشرات نحن طلبنا أولا بدنا نعرف أي شحيم لفيروس، شحيم لبكتيريا، من وين مصدرها، أعدادها قديش فترة الحياة تبعها، بدنا نعرف تفاصيل دقيقة بالفحوصات المخبرية اللي بدها تنوجد عليها. بس ولكن بشكل بدائي انه ما في اي خطر على السكان وما في اي خطر على شيء، ولكن انا باكد انه هاي الفراشات رح تتحول لشرنقة بعد شهر تقريبا او اقل من شهر، وبعد الشرنقة بتبيض بقلب الشرنقة وبيطلع منها دودي. بدنا نشوف نوع هالدودي شوي اللي بتطلع، هل هالدودي هيدي بتأثر مدمرة للغابات، مدمرة للثروة الزراعية، هل تصيب الانتاج الزراعي؟ هودي بدنا طلبت منهم ينعمل فحوصات سريعة جدا ونقدر نعرف كيف بدنا نتعامل معهم. في حال كانت هالفراشات تحمل هاللي حكيت عنهم انه تضرب الثروة الزراعية والانتاج الزراعي او الاشجار الغابات، ساعتها بدنا ننجبر نتعامل معهم بطريقة الموبيدات ونقضي عليهم. نعم. ولكن في حال قرر قررنا انه نقضي عليهم بطريقه مبيدات، شيء مكلف ومضني، بده عمل جدي وبده عمل اختصاصيين، لانه نحن كخبراء بيئه وكما كعلماء بيئه بدنا نعرف اي انواع مبيدات بدها تنرش في حال بدها تنرش مبيدات. ما بدنا مبيدات نقتل بقى فراشه وندمر بيئه بشكل كامل، لانه المبيدات هي أساسا بتنزل على الأرض، وبعد ما تنزل على الأرض بتشتي، بيصير في هطول أمطار، وبعد هطول الأمطار بتصير بالمياه الجوفية. هذه مواضيع خطيرة. بس هلا ولكن أنا بدي أكد أنه من 2016 لغاية 2027 ما كان عندنا مشكلة نهائيا بهالفراشات، وكانت شبه
5: بهالكثافة كمان بهالكثافة، يعني وين ما كان بتلاقيها داخل البيوت بالحدائق على الطرقات، يعني هيدا شيء ما كنا نشوفه بفترة سابقة.
6: هيدا بيعني شغلتين، تغير المناخ العالمي جبر الحشرات تطلع من جحورها وتمشي بشكل، ويمكن وبكل تأكيد هيدي معظمها حشرات، الفراشات هيدي كلها مهاجرة من مسافات بعيدة. بدنا نشوف من وين، من أي بلد طالعة، هل طالعة من أمريكا، هل طالعة من أفريقيا، هل طالعة من ألاسكا، لأن هيدي بتمشي مسافات هائلة. مرة الماضية قطعت أسراب الفراشات من أمريكا الجنوبية لأفريقيا، مسافة 14 ألف كيلومتر قطعت دون توقف. هيدا شيء يعني بنشوف قدي هالحشرات عند الطاقة وعند القوة إنه تقطع مسافة 14 أو 20 يوم.
5: طيب لأنه هذه الفراشات الصغيرة عم تنتقل من منطقة لمنطقة وعم تكون مهاجرة، قدي برأيك يعني قد تكون كمان حاملة فيروسات اليوم منتشرة بالعالم، خاصة إذا كانت جاي من دول فيها هذه الأوبئة أو هذه الفيروسات؟
6: ما حكيت أنا ما نعمل بانيك للعالم، لأنه في حال كانت طالعة من مناطق فيها ملوثات خطيرة جدا، صرف صحي مكشوف أو نفايات مكشوفة كميات هائلة، أو تخمير بمناطق في مناطق غابات عند أوراق الغابات والنفايات الأخرى تتخمر، وفي حال طلعت من التخمير من مناطق مخمرة من مادة مخمرة، يعني إذا نفايات مخمرة أو مأكولات مكبوبة مخمرة، عم بعطي هيك مثلا ليفهموا العالم، بقى منطقة من مطارح التخمير بكل تأكيد حاملة بكتيريا وفيروس. بس شو هن الحاملينهم؟ ما بدنا نحكي، أنا عالم ما بحكي اختار أحكي، بحكي بعلم بدنا نفحص،
5: لأن هون في السلطات في أستراليا عم تدعو إلى عدم قتلهم، لأنه بيكونوا يعني جيدين للبيئة. فبالوقت يلي هني مهاجرين عم نحكي عن هيدي المشكلة، عم برجع بكري يعني سؤال، لأنه اليوم عم يدعونا هون لحتى ما نقتلهم، فبالوقت يلي كمان أمر يعني بيطلع علامة استفهام إذا كانوا حاملين فيروسات عم ينتقلوا من محل لمحل.
6: حرام نقتلهم، أكيد ما بنقتلهم، ونحن وين ما كان عم نحاول بكل المناطق بلبنان عم نخلي الفراشات تكون موجودة، لأن معظم هالفراشات عم تحمل نوع من الدودة المطلوبة لحماية الأشجار ولحماية الغابات. لا بكل تأكيد هالأعداد اللي قطعت بهالشكل هيدا، نحن بدنا نشوف بعد منها، هل بده يصير هزات أرضية، هل بده يصير فيه شيء ما معين، لأنه هالحشرات بتشوف قبل الإنسان وبتشوف وبتعرف قبل الإنسان وبتعرف وبتقرأ الوقت قبل بشهر عن أمور كتيرة. احنا بننتظر لفترة شهر نشوف شو بده يكون نتائج وجود هالحشرات اللي مهاجرة، من وين هاجرت، من وين وصلت، ولوين رايحة. هيدي ثلاث امور بدنا نتبعهم، لانه نحن اليوم عصر العلم والثقافة والدراسات والابحاث العلمية، علماء البيئة اليوم واللي مع انهم اعدادهم قليلة بالعالم كتير، ولكن اليوم بيفكروا بيشوفوا بيعرفوا بيدرسوا وعندهم سرعة جدا. انا يعني انا بين البارح واليوم اخذت 50% زيادة معلومات عن اللي كانوا مع البارحة وقبل البارحة كمان والمطلع. وبكره بكل تأكيد بكره بده يكون مع معلومات زيادة 50% زيادة عن اليوم. يعني نحن نتتبع، انا كعالم بيئي ما بترك امر ما معين، لانه لازم ينعرف ولازم نشوف كيف وينعرف وطريقة كيف تعمل.
5: نعم.
6: وهذه مجبورين نحكيها بكل العالم.
5: نعم. على أمل. على أمل أكيد يكون لنا لقاء لاحق معك دكتور دوميت لتفسير أوسع ويمكن بتبين الأمور بشكل أوضح مثل ما حضرتك سبق وذكرت. أنا لهون بدي أشكرك رئيس حزب البيئة العالمي دكتور دوميت كامل كان معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. مضطرين نروح لبريك من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية. كونوا معنا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
2: Will Howard Evans with the top stories. Israelis have held a moment of silence to mark 3 years since the October 7 Hamas attacks, which killed about 1,200 people and saw 251 others taken hostage. Israel's subsequent war on Gaza has since reportedly killed more than 74,000 Palestinians, and despite a ceasefire struck last year, Israeli airstrikes and attacks have continued. A memorial service has also been held at Bondi in Sydney to observe the anniversary. Legal experts say there's a chance Tennessee officials could try to execute Krista Pike again, while doctors warn they could run into the same problem. The 50-year-old's legal team says she's now awake and talking 6 days after receiving 2 lethal injection doses. Experts speculate the drug entered the tissue in Pike's arm instead of her bloodstream. Australia's peak mining body says a landmark High Court decision that global emissions must be considered when approving coal mines sets a dangerous precedent. The High Court has found planning authorities are required to consider how climate change effects should be managed when approving fossil fuel projects. 3 of 5 judges ruled in favour of a Hunter Valley community group, which appealed against an extension of the Mount Pleasant coal mine. The Minerals Council of Australia says it sends a negative signal to trade and investment partners. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 16:38 AM راديو 2ME.
4: ليش

0: نهتم بذكرة اليهود، ما نهتم بذكرة المجازر اللي عملوها اليهود أو الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني بغزة. هن بيردوا عليهم انه هذه إهانة بحقهم، ليش ما بتكون إهانة بحق الشعب الفلسطيني؟ لهالسبب انا بأيد المزارة 100%، واللي ما عجبه يحط راسه بالحيط.
1: طيب بس هون نحن عم ناخدها على صعيد ما يحدث بالخارج، ولكن في يهود عايشين هون معك في في في أستراليا يعني كمان،
0: ونحن الشعب العربي في عندك قريب المليون نسمة من جميع الجنسيات العربية. ليش اليهود بيشعروا مع اليهود، ما الشعب العربي ممنوع يشعر بالنكسة اللي عملوها بغزة وبجنوب لبنان؟
1: طيب خليني اسمع رأيك بالنسبة لرئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريسمس يلي كمان اليوم رح يشارك في هذه المراسم، هل برأيك هو موقف انتخابي؟ ما بعرف كيف شفته من وجهة نظرك.
0: هو شعر انه الصوت العربي بإسرائيل بيأثر وبيأثر عليه بانتخاب الانتخابات، ما في ضغط عليه من قبل رئيس الوزراء تبع إسرائيل، ولسبب تراجع لأنه اللي عملوا بمجازر اللي صارت عملوها الشعب الصهيوني بغزة وحطوا علامة إسرائيل على الأوبرا هاوس، هذه استفزت الشارع العربي.
1: خلينا نسمع رأيك كمان معنا على الهواء، معنا شادي من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
1: يا هلا، صباح النور.
2: بالنسبة للموضوع الغزة، إسرائيل أول شيء ما عملت مجازر بغزة ولا مع الفلسطينيين أبدا، هاللي عملته هي دفاعا عن النفس، هو رد فعل على عملية كبيرة حصلت بهذا التاريخ، هذا اللي حصل. إسا بالنسبة للمظاهرة هوني ما بيحقلون ينزلوا، ما بيحقلون يتظاهروا، هدول اللي بدي ينزلوا اليوم ما بيحقلون. أول شيء هذا ابتزاز للعالم.
1: ليه ما بيحقلون؟ القانون عندك، القانون
2: في شارع مقابلهم، بدي ينزل في شارع مقابلهم، بدي فهموا هيك يعني، مش هني لوحدهم على الشارع أو هو لوحدهم بأستراليا.
1: عظيم.
2: في هوني جالي يهودية بدها تحترم كمان.
1: يوسف من ياغونا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: تفضل يوسف.
3: الأخ اللي عم يحكي انه ما بيحقلن المظاهرة، نحن بدولة هون دولة حرية، منا بدولة عربية، والعالم بدها تنزل تعبر عن حزنها او عن فرحها. فأرجوك أرجوك أرجوك إذا عندك انت كراهية للعرب ما تحكيها علنا، معليش خليها ببطنك.
1: شادي عندك رد؟
2: احنا بحقنا نحكي هالمية، مثل انت تعترف بالديمقراطية الحقيقية، تعترف بالديمقراطية المضبوطة، مش تقعد تنزل على الشارع تتهين العالم وتنك تخرب بالشوارع وتنك شو اسمه تستنزف الدولة الأسترالية كرمال حضرتك مش معجبك، بعرف شو صار بشكل أوسط. احترم أستراليا مثل بقية المجتمعات، هذا اللي مطلوب من هذا العالم.
1: نعم. طيب أعطيني رأيك بالنسبة لوزير الطاقة اليوم اللي أعلن اعتكافه، هل أنت مع موقفه؟
2: أنا صراحة مش فهمان هذا الرد، إنه ليش اعتكف، بأنه حسب ما فهمت إنه الحكومة مش معطيته
1: نعم لا نعم
2: معطوه.
1: نعم
2: ما صراحة يعني ما بعرف إنه كيف هدي حتى الاعتكاف، يعني شو الاعتكاف يعني هذا؟ ما بكرة إذا صار في شيء إذا ما أعطوه وقام رجع على الحكومة، ما هذه إهانة لإله؟ ما هذه إهانة بكرة إذا هو رجع مع الحكومة ما أعطته؟ تاني شغل الحكومة بلبنان مش لازم تعطي مصاري لحزب الله، مش لازم تعطيه حزب الله ولا دولار،
1: نعم، شكرا لك على المداخلة. هيدا رأيك، كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص برجع أذكركم بأهم المواضيع اليوم. رأيكم بالنسبة للقرار اللي اتخذه وزير الطاقة جو صدي باعتكافه عن مشاركة جلسات مجلس الوزراء، هل بتشوفوا أنه هذه رسالة للحكومة؟ كمان بالوقت يلي اليوم عدم مشاركة رئيس ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز بمراسم إحياء ذكرى 7 أكتوبر، مشاركته الجالية اليهودية اليوم ببونداي في هذه المراسم، كيف قرأته يعني كمان أو كيف شفته اليوم موقفه؟ هل هو بيصب باتجاه انتخابي مثلا أو موقف ضبابي كان لرئيس الولاية كريس مينز؟ خلينا نسمع تعليقاتكم طبعا على المظاهرات المناصرة لفلسطين كمان اليوم اللي رح تكون في سيدني في وولونغونغ وسيدني. هل برأيكم اختيارهم لهيدا التاريخ 7 أكتوبر هو استفزاز رح يكون للجالية اليهودية في
4: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 PM for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي موثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي، حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: First. 2ME Australia News. الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
12: وفي العناوين: إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر قبل 3 سنوات. فرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية. ونوبل الكيمياء للفرنسي أنري كاغان والياباني كينسو سوي.
13: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلح حماس. وقف أقارب الضحايا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل أفاد مصدر أمني في قطاع غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. ومن جهة الوضع الصحي والطبي في القطاع، الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية يقيم وضع المنظومة الصحية بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر. نستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
14: المنظومة الصحية تعاني معاناة كبيرة في قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات. من ناحية العملية، هي عمليا مهددة بالقيود الإسرائيلية بأن تتوقف عنها الخدمات في أي وقت. جميع المستشفيات تضطر إلى تقليص الخدمات أو توقف الخدمات بشكل جزئي بين الحين والآخر، علما بأنه لا تزال الخدمات مقتصرة على خدمات الطوارئ، ليس حزمة الخدمات تشمل كل شيء. فمريض السرطان لا يزال يعاني، مريض الأمراض المزمنة لا تزال تعاني، القدرات التشخيصية لا تزال تعاني، ملف الجرحى والمصابين لا تزال هناك أزمة كبيرة، العمليات الجراحية المجدولة للسكان أيضا أزمة كبيرة، ارتفاع في معدلات الوفاة عند السكان بنسبة يعني أكثر من المعتاد، قدرات تشخيصية ضعيفة في هذا الوضع. فهو ليس وضع صح، لا نستطيع الحديث عن نظام صحي، نحن نتحدث عن خدمات صحية ضمن منظومة الطوارئ حسب ما هو متاح من موارد في قطاع غزة. طالما استمرت القيود الإسرائيلية لا يمكن الحديث عن تحسن في الخدمات أو عن نظام صحي.
12: الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، متحدثا إلى مونت كارلو الدولية. إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في المقابل، تجد فرنسا نفسها أمام اختبار جديد لحكومة سيباستيان لوكورنيو. منى دويبي.
15: بدأت الثانويات الفرنسية اليوم تطبيق قرار حكومي بتخصيص نصف يوم من الدراسة للحوار مع الطلاب في محاولة لاحتواء حركة احتجاجية تتسع منذ أسابيع. خطوة تأتي قبل ساعة من خطاب مرتقب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو يتناول فيه أزمة المدارس إلى جانب أسعار الوقود والأزمة الزراعية والمالية العامة. لكن الحوار الذي تقترحه الحكومة لم يوقف التعبئة، إذ تمسكت التنظيمات الطلابية بمواصلة التحرك مطالبة بموارد إضافية للتعليم وتقليل اكتظاظ الفصول وتعويض المدرسين الغائبين وتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية. وتزداد الأزمة حساسية مع توسع رقعتها لتشمل طلاب الجامعات، إضافة إلى انتقال الجدل من مطالب الطلاب إلى أسلوب تعامل قوة الأمن معهم. وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد أعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية في احتجاجات طلاب الثانويات، فيما تتواصل التحقيقات في حالات إصابة خطرة نسبت إلى تدخلات الشرطة. وقد سجلت إصابة 215 طالبا منذ بدء الحركة، وفتحت المفتشية العامة للشرطة 18 تحقيقا، فيما يخشى الإليزي من أن تتحول أزمة المدارس إلى حركة اجتماعية أوسع.
12: ولفرنسا أيضا حظ في نوبل الكيمياء، إذ نال الفرنسي أنري كاغان نوبل الكيمياء، ولكنه تقاسم الجائزة مع الياباني كينسو سوي. قتل شخصان في هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم وفق رئيس البلدية بعدما حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي من ضربات واسعة تستهدف المدينة. واحتمى السكان في محطات المترو في وقت مبكر اليوم حاملين الحقائب وفرش النوم وبطانيات بعدما أصدر الجيش تحذيرات لكييف ومناطق أخرى من البلاد. وفي منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا قتلت هجمات روسية بمسيرات رجلين وأصابت عشرات الأشخاص وفق الشرطة الوطنية الأوكرانية التي قالت إن بين المصابين 3 أطفال تبلغ أعمارهم 14 و16 عاما أصيبوا عندما تعرض مبنى سكني لضربة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: on the Australia Marcon City and sharing with you some funnies, some funny little quirks that make us Arabs Arabs. One of them is, yes, you bought your driver's license, but what more do you have to prove when you've been driving since you were 13? We won't promote that one. I've got more for you coming up right after the break.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: to Amy, Mark and Serene, and أهلا وسهلا فيكم. Hope you're having a lovely evening, and inshallah you مرتاحين وبخير, and you're enjoying the music. We're coming up to the hour. We've got the أخبار every hour on the hour. We check your weather every hour on the hour, as well as awesome music direct from the Middle East and also the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music only on your 2ME. خليكم معنا.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Home to Australia.

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كلوا هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها. وانا حسوف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيفني معكم؟ يلا حضروا فنجانكم وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2MA أستراليا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 03920901112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
7: Authorized by Esplimo Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
8: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري.
10: وفي العناوين: إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر قبل 3 سنوات. فرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية. ونوبل الكيمياء للفرنسي أنري كاغان والياباني كينسو سوي.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلح حماس. وقف أقارب الضحايا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل أفاد مصدر أمني في قطاع غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. ومن جهة الوضع الصحي والطبي في القطاع، الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية يقيم وضع المنظومة الصحية بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر. نستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
12: المنظومة الصحية تعاني معاناة كبيرة في قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات. من ناحية العملية، هي عمليا مهددة بالقيود الإسرائيلية بأن تتوقف عنها الخدمات في أي وقت. جميع المستشفيات تضطر إلى تقليص الخدمات أو توقف الخدمات بشكل جزئي بين الحين والآخر، علما بأنه لا تزال الخدمات مقتصرة على خدمات الطوارئ، ليس حزمة الخدمات تشمل كل شيء. فمريض السرطان لا يزال يعاني، مريض الأمراض المزمنة لا تزال تعاني، القدرات التشخيصية لا تزال تعاني، ملف الجرحى والمصابين لا تزال هناك أزمة كبيرة، العمليات الجراحية المجدولة للسكان أيضا أزمة كبيرة، ارتفاع في معدلات الوفاة عند السكان بنسبة يعني أكثر من المعتاد، قدرات تشخيصية ضعيفة في هذا الوضع. فهو ليس وضع صحي، لا نستطيع الحديث عن نظام صحي، نحن نتحدث عن خدمات صحية ضمن منظومة الطوارئ حسب ما هو متاح من موارد في قطاع غزة. طالما استمرت القيود الإسرائيلية لا يمكن الحديث عن تحسن في الخدمات أو عن نظام صحي.
10: الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في المقابل تجد فرنسا نفسها أمام اختبار جديد لحكومة سيباستيان لوكورني. منى دويبي.
13: بدأت الثانويات الفرنسية اليوم تطبيق قرار حكومي بتخصيص نصف يوم من الدراسة للحوار مع الطلاب في محاولة لاحتواء حركة احتجاجية تتسع منذ أسابيع. خطوة تأتي قبل ساعة من خطاب مرتقب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو يتناول فيه أزمة المدارس إلى جانب أسعار الوقود والأزمة الزراعية والمالية العامة. لكن الحوار الذي تقترحه الحكومة لم يوقف التعبئة، إذ تمسكت التنظيمات الطلابية بمواصلة التحرك مطالبة بموارد إضافية للتعليم وتقليل اكتظاظ الفصول وتعويض المدرسين الغائبين وتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية. وتزداد الأزمة حساسية مع توسع رقعتها لتشمل طلاب الجامعات، إضافة إلى انتقال الجدل من مطالب الطلاب إلى أسلوب تعامل قوة الأمن معهم. وكان وزير الداخلية لوغون نيز قد أعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية في احتجاجات طلاب الثانويات فيما تتواصل التحقيقات في حالات إصابة خطرة نسبت إلى تدخلات الشرطة. وقد سجلت إصابة 215 طالبا منذ بدء الحركة، وفتحت المفتشية العامة للشرطة 18 تحقيقا فيما يخشى الإليزي من أن تتحول أزمة المدارس إلى حركة اجتماعية أوسع.
10: ولفرنسا أيضا حظ في نوبل الكيمياء، إذ نال الفرنسي أنري كاغان نوبل الكيمياء، ولكنه تقاسم الجائزة مع الياباني كينسو سوي. قتل شخصان في هجوم صاروخي على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم وفق رئيس البلدية بعدما حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي من ضربات واسعة تستهدف المدينة. واحتمى السكان في محطات المترو في وقت مبكر اليوم حاملين الحقائب وفرش النوم وبطانيات بعدما أصدر الجيش تحذيرات لكييف ومناطق أخرى من البلاد. وفي منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا قتلت هجمات روسية بمسيرات رجلين وأصابت عشرات الأشخاص وفق الشرطة الوطنية الأوكرانية التي قالت إن بين المصابين 3 أطفال تبلغ أعمارهم 14 و16 عاما أصيبوا عندما تعرض مبنى سكني لضربة. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
14: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنه استمر بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.

0: Classic Flashbacks. Only from 2 AM.
1: نزلت الاب تاع 2 ام اي وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.

0: Hello, Sydney and Marquin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
1: M-M-U-E قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. اليوم يحمل الرقم 7 في رزنامة الزمن للشهر العاشر من رزنامة السنة وللذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى التي أطلقها زعيم حماس يحيى السنوار إذانا بتحرير فلسطين. فأتت الحرب وبالا على الفلسطينيين أولا كما على لبنان وسوريا واليمن وبقدر أكبر بكثير على إيران التي تفاخر نظامها بامتلاكه قرارات 4 عواصم عربية تضم العراق أيضا. ولو جرؤ السياسيون على قراءة نقدية في نتائج الطوفان الإخواني لسجل لهم التاريخ أن معركة حماس أطاحت بكل أمل لدولة فلسطينية على تماس مع الدولة العبرية، فيما تهاوى النظام الإيراني القابع في تاريخه المظلم فاقدا إلى حد كبير قدراته الداخلية والخارجية. وفي الخلاصة، درس 7 من أكتوبر 2023 يصلح ليكون مادة تبحث على مستوى الاستراتيجيات السياسية، إنما من الوجهة السلبية لمعركة انتهت مجزرة خاسرة في حق أصحابها. إذن في الذكرى الثالثة لهجوم 7 من أكتوبر، عودة إلى ذاكرة أحد أكثر الأيام دموية في التاريخ الحديث لإسرائيل. تقرير ماريو دويري.
1: صباح السبت 27 الأول 2023، بدأ هجوم واسع من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل إلى مواقع عسكرية وتجمعات سكنية. الساعة 6:29 صباحا أطلقت آلاف الصواريخ من غزة، وبالتوازي اخترقت مجموعات مسلحة بأيادة حماس الحدود من عشرات النقاط، واتجهت نحو قواعد عسكرية، طرقات ومناطق سكنية داخل إسرائيل. الساعة 6:32 توقفت الموسيقى بمهرجان نوفا وبدأ المشاركين بإخلاء المكان. مع وصول المسلحين إلى الطرقات المحيطة، ترك عدد منهم سيارات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو الحقول أو لجأوا إلى ملاجئ قريبة. ووسعت التحقيقات إطلاق النار على مدنيين وإلقاء قنابل داخل بعض الملاجئ حيث قتل 364 شخص. الهجوم توسع إلى عدة مناطق بالداخل الإسرائيلي، اقتحمت المنازل وأضرمت النار ببعضها في مكان سكان بداخلها. وأظهرت التحقيقات الدولية أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الحريق والاختناق. ووثقت لجنة التحقيق الأممية حالة 3 أشقاء شاهدوا مقتل والديهم وطفلة بعمر 3 سنوات، فيما بقي شقيقيها مختبئين داخل خزانة لمدة 14 ساعة. وبحالة أخرى أجبر فتى يبلغ 17 عام على طرق أبواب منازل جيرانه ودعوته إلى الخروج. قتل لاحقا فيما خطفت شقيقته بعمر 8 و15 سنة إلى غزة. عملية الخطف شملت أطفال ونساء ومسنين ومدنيين وعسكريين، كما خلصت بعثة تابعة للأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب بتؤدي للاعتقاد بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بعدة مواقع، إضافة إلى عنف جنسي بحق بعض الرهائن. وبعد مقابلة 144 شخص وتحليل أكثر من 280 صورة وفيديو، خلصت Human Rights Watch إلى أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن لم تكن حوادث فريدة، بل جزء من هجوم مخطط ومنسق تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع نهاية اليوم بلغت الحصيلة نحو 1200 قتيل بينهم 40 طفل بحسب لجنة التحقيق الأممية، إضافة إلى 251 رهينة نقلوا إلى غزة من بينهم 36 طفل.
0: وعشية 7 من أكتوبر أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حال التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة. وكشف كاتس عن تلقيه معلومات عن نية حركة حماس شن هجمات مع حلول الذكرى، متوعدا إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. وفي ذكرى 7 من أكتوبر عودة إلى الاغتيالات التي تسلسلت منذ ذلك التاريخ ولم تقتصر على غزة، فمن هم أبرز قادة الصف الأول لمحور الممانعة الذين غيبتهم إسرائيل؟ الجواب مع ماريان زوين.
2: إنه هجوم 7 من أكتوبر 2023 بعد 3 أعوام مهندسوه الثلاثة لم يعودوا موجودين. نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى اختيل في غزة في أذار 2024، كما قائد تلك الكتائب محمد الضيف في خان يونس في آب من العام نفسه، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قتل في رفح في تشرين الأول 2024. لكن الاغتيالات لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى كل ساحة دخلت الحرب، فطالت لائحة اغتيالات قادة الصف الأول لمحور الممانعة. من دمشق في كانون الأول 2023 البداية مع القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي، ثم إلى بيروت صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في كانون الثاني 2024، وعودة إلى دمشق في نيسان 2024 مع محمد رضا زاهدي أحد أبرز قادة فيلق القدس. صيف 2024 نقل الثقل إلى الضاحية الجنوبية إلى اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، فاختيل أنذاك فؤاد شكر في تموز وخلفه إبراهيم عقيل في أيلول.
3: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا،
2: ثم الضربة الأكبر في الشهر نفسه مع استهداف السيد حسن نصر الله ومعه قائد جبهة الجنوب علي كركي وقائد إيراني. وبعد أقل من أسبوع وبينما حكي عن تحضيره لخلافة نصر الله، استهدفته إسرائيل واختالت السيد هاشم صفي الدين. وقبل ذلك كانت طهران نفسها قد أصبحت مسرحا للاغتيالات. إسماعيل هنية قتل فيها في تموز 2024، وفي أيار 2025 عادت غزة إلى الواجهة. محمد سنوار الذي ترأس القيادة العسكرية بعد مقتل شقيقه والضيف اختلته إسرائيل بدوره. لكن في حزيران انتقلت الضربات إلى قلب إيران وإلى رأس هرمها العسكري، رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد القوة الجو فضائية أمير علي حاجزات، ورئيس استخبارات الحرس محمد قاضمي. ومن إيران إلى اليمن في آب 2025 قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في ضربة إسرائيلية على صنعاء. وفي تشرين الأول أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانهم محمد عبد الكريم الغماري الذي كانت إسرائيل قد أعلنت استهدافه. وفي لبنان حتى من وصل بعد حرب 2024 لم ينجو. رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي اختيل في الضاحية في تشرين الثاني 2025، ليسجل أعلى سقف للاغتيالات في 28 شباط 2026 حين وصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى رأس النظام الإيراني نفسه المرشد الأعلى علي خامنئي.
4: وكلنا مشاريع استشهادية.
2: هي 3 أعوام بدأت بهدف إنهاء إسرائيل، فتغيرت بعدها خريطة المحور بكاملها.
0: في أبرز الشؤون الحياتية المحلية، وزير الطاقة جو صدي وقاطع جلسات الحكومة. تقرير صبح إبلوي.
5: قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء.
6: موقف وزير الطاقة جو الصدي أتى بعد عدة محاولات لتغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه ملف الطاقة. الصدي أوضح أن أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تقلص قدرات كهرباء لبنان على إنتاج حتى الحد الأدنى، حيث دوبل سعر الفيول، كما أن المشكلة الأكبر هي كلفة الإنتاج، والدولة اللبنانية ترضى أن يدفع المواطن السعر المرتفع للمولدات، فيما ترفض تحرير التعرفة مما يتسبب بخسائر لكهرباء لبنان. وعلمت الـ MTV أن ديون الدولة لمصلحة كهرباء لبنان ارتفعت إلى 300 مليون دولار.
5: الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند الموتورات أو بشراء الفيول بتضلها بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها أوكي بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع الموتورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين. يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي عساعة تغذية إضافية.
6: الصدي لم يكن مؤيدا لضريبة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، استغرب رفض الدولة تجميد تلك الضريبة.
5: مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيداً بتخص كل الحكومة.
6: هذا وأعلن وزير الطاقة انتهاء أعمال صيانة خط الغاز العربي، وأنه أحال العقود إلى مجلس الوزراء بعد عقود من الإهمال. إلى ذلك استغربت مصادر مطلعة أن تكون موازنة وزارة الطاقة 100 مليون دولار فقط، فيما موازنة مجلس الجنوب 170 مليون دولار.
0: في السياسة بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار النواب؟ التفاصيل مع جويس حقيقة.
7: أي أهم؟ سحب سلاح حزب الله أو قانون الانتخاب؟ بهذا السؤال توجهنا إلى البرلمان وسألنا النواب من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، وهكذا كانت الأجوبة.
8: الأولوية طبعا لما هو قائم، اللي هو الاحتلال الإسرائيلي وطبعا انسحاب إسرائيل،
7: يعني سلاح،
8: ونهاية وجود اليونيفل اللي هي أزمة كبيرة كتير واللي نحن جاي من اجتماعاتها.
7: يعني الأولوية لسلاح
8: بصرف النظر طبعا انه لكل هالمواضيع.
9: مشكله البلد الاساسيه سلاح وحرب، هيدي بنحلها بنحل كل شيء وراها.
10: سلاح بسلاح حزب الله، والاصلاح وقانون انتخاب ثلاثته بنفس المستوى.
11: لا اكيد اليوم بناء دوله فعليه هو الاساس. بدنا نشيل السلاح نبني دوله فعليه، نرجع نطرح كل شيء على الطاوله.
12: الاولويه لتحرير لبنان،
7: يعني كيف بتحرر
12: الدولة؟
7: يعني السلاح
12: بتحررية، أكيد السلاح هو جزء من هذا الموضوع، أكيد طبيعي.
13: دولة المنيعة والقادرة على مواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وصد العدوان، هي أولوية.
7: يعني السلاح أولوية،
13: الدولة القوية هي الأولوية.
7: أي أهم، قانون الانتخاب أو السلاح؟
10: السلاح هو بيحمي قانون الانتخاب،
7: يحمي أو بفشكله
10: بيعمل. السلاح هو بيعمل قانون الانتخاب.
7: يعني قانون الانتخاب تحت وصاية
10: بيحمي، السلاح هو بيحمي قانون الانتخاب وبيخلي قانون الانتخاب يكون قانون عادل.
7: وأمام الكاميرا حاول نائب حزب الله استمالة النائب ألا عون ليجيب كما يشتهي هو بأن سلاح حزب الله هو الحامي من العدو، لكن لم تجر الرياح كما تشتهي سفن النائب المقداد.
10: قل أنه سلاح أهم العدو.
7: أي أهم، قانون الانتخاب أو سلاح حزب الله؟
10: شو؟
7: أي أهم نبحث فيه اليوم؟ سلاح أي أهم بهاللحظة السياسية؟
12: هلا لك ساعات حزب الله عم يبحث فيه أوريدي. موضوع محسوم.
7: محسوم بعد ما انحسم. الأولوية لشو؟
12: الأولوية لهالموضوع أكيد، لأنه هلا في حرب دايرة بلبنان.
7: مع إنه قال لك ساعاته إنه إلا بالعكس.
12: شو؟
7: ما سمعت منه بطل حليف ولا
12: شو؟ ما انتبهت شو قال.
7: قدمنا لكم باختصار عينة عن أجوبة عدد من النواب من مختلف الانتماءات السياسية بشأن أولوية السلاح. ويعود لكم أن تحاسبوا كلا منهم على أساس إجابته يوم الحساب، أي يوم تسقطون الورقة في صندوق الاقتراع.

سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 16.38 سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى، ودايما عبر راديو تي ام اي 16.38 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits, non-stop.
2: Your number one hit music station.
4: Yes.
2: 2MA Australia.
5: أستراليا. فكرك عديد بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هذا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دائما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
6: Just drop.
7: Let it drop.
8: New music.
9: Australia.
10: New music.
11: Australia. 2ME Australia.

0: النظر.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.

0: متل اللي محروق بنار وبده النار.
1: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما منحكي عن الوجود منقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
2: يواجه الجنات الذين تزيد اعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصفو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
8: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
9: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثالثة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريت تخوري.
11: في العناوين: إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. أكثر من 200,000 نازح من اليمن بسبب القتال، وفرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلح حماس. وقفوا دقيقة الصمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل، أفاد مصدر أمني في قطاع غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع ومخيمات عدة شرق مدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي ودمر عددا من المنازل في حي الزيتون في وقت يصعد فيه بنيامين نتنياهو خطابه، بينما بقيت إجابات وأسئلة 7 أكتوبر معلقة. من القدس زياد الحلبي.
14: 3 سنوات على 7 أكتوبر وما يزال سؤال المسؤولية يرافق انقسام الإسرائيليين. أحيت إسرائيل الذكرى بمراسم وحداد واحتجاجات شعبية طالبت بالمحاسبة وبلجنة تحقيق رسمية. ومنذ الهجوم أحصت وزارة الدفاع 1318 قتيلا في صفوف العسكريين والأجهزة الأمنية، وسجلت تأمين الوطني 1029 قتيلا مدنيا، وأعيد جميع الأسرى والمختطفين أحياء وجثمين. لكن خطاب الحكومة من دون إعلان تحمل المسؤولية عن الإخفاق بقي منصبا على الإنجازات العسكرية والتهديدات الأمنية المقبلة. نتنياهو يتحدث عن إضعاف الأعداء ويحذر من هجمات لحماس قبيل الانتخابات، فيما حذر الوزير بن غفير من السياج بمحاذاة طول كرم من تكرار 7 أكتوبر في وسط إسرائيل من الضفة هذه المرة، داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاح. بين شارع يطالب بالمحاسبة وحكومة تستحضر القتال المقبلة، تبقى أسئلة 7 أكتوبر بلا حسم في انتظار يوم الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة في إيران علي عبد الله اليوم إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 سرع أفول إسرائيل بحسب تعبيره، في وقت يحيي فيه الإسرائيليون الذكرى الثالثة لأكثر الأيام دموية في تاريخ بلادهم. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. الحراك يتواصل غدا الخميس رغم دعوة الحكومة إلى العودة إلى المدارس للحوار، لكن الإجابة أتت على شكل إلى الشارع يا رفاق. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا. وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا. منيا بالعافية.
15: السلطات الأوكرانية أعلنت عن مقتل 9 أشخاص في ضربات روسية استهدفت مبنى سكنيا في بريلوكي شمال البلاد، وشخصين في العاصمة كييف، واثنين في بولتافا وسط أوكرانيا، كما قتل شخصان آخران في أليكساندريا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الهجمات المكثفة التي شنتها القوات الروسية على مواقع مختلفة من أوكرانيا في الساعات الأخيرة إلى 15 شخصا. كما ألحقت الهجمات على مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد أضرارا بمنشأة صناعية وبالبنية التحتية للنقل في زابوريجيا وبمباني سكنية في مدينة كريمينشوك. وقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 130 طائرة مسيرة و48 صاروخا من طراز كروز إضافة إلى صواريخ باليستية على مواقع مختلفة من أوكرانيا أسقطت وحدات الدفاع الجوي حوالي 160 منها. وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها شنت هجوما واسع النطاق على منشآت قالت إنها مخصصة للصناعات العسكرية في كييف ومناطق أوكرانيا أخرى، واستخدمت فيها أسلحة عالية الدقة أطلقت من البر والبحر والجو إضافة إلى طائرات مسيرة.
11: بعد جوائز نوبل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء تتجه الأنظار إلى جائزة نوبل للسلام التي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل، وشبح ترامب سيخيم على إعلانها. نهاية النشرة، نلتقي بعد قليل.

مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تويني أستراليا، وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tweny.com.au. معكم دليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: At 2ME we guarantee the freshest music mix in town.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بالدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تويني 1638 AM. ما ألكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا اسكندر. معكم
5: صار وقت الأغاني just drop 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا, عم تسمعونا عبر 16.8 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي, وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعيا, أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر, أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales, مبادرة من حكومة New South Wales.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية, نقدم لكم نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية. في العناوين, إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. أكثر من 200 ألف نازح من اليمن بسبب القتال, وفرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلح حماس، وقفوا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان العامة في إيران علي عبد الله اليوم إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 سرع أفول إسرائيل على حد تعبيره، في وقت يحيي فيه الإسرائيليون هذه الذكرى لأكثر الأيام دموية في تاريخ بلادهم. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وكالعادة تضاربت التصريحات الإيرانية الأمريكية حول الأزمة في هرمز وباب المندب. منى دويبي.
9: لم تعد المعركة حول مضيق هرمز مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع على إحدى أهم أوراق القوة في المنطقة، من يملك مفتاح الطاقة ومن يملك ورقة التفاوض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها، ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
8: أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح من اليمن بسبب القتال، وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فروا منذ أيلول سبتمبر عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. ورغم دعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى المدارس لاستئناف الحوار، لكن الطلاب رفضوا ويستعدون ليوم حراك آخر غدا الخميس. من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. بعد جوائز نوبل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، تتجه الأنظار إلى جائزة نوبل للسلام، والتي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل في أوسلو. ويرى خبراء أن شبح ترامب سيخيم على إعلان اسم الفائز يوم الجمعة في أوسلو، خصوصا أن ترامب عبر مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن. غير أن لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام تدرك تماما أن خيارها سيكون محط تدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في نيلها العام 2025. غير أن رياح الجائزة جائزة نوبل ذهبت بما لا تشتهي سفن الرئيس الأمريكي. محطة أخيرة وعودة إليك منى ذويبية مع الأوضاع في روسيا.
9: روسيا تراقب تغيرات أساسية حول حدودها، قوات وبنية عسكرية أمريكية وأطلسية تقترب من الأراضي الروسية، خصوصا من كالينغراد الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. ليتوانيا التي صوت برلمانها في قراءة أولية على رفع الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل، وإن كان لا يعني أن أسلحة نووية ستنشر فعلا في ليتوانيا، لكنه فتح الباب قانونيا أمام الاحتمال. وهنا تكمن أهمية ممر سوالكي. هذا الممر الممر هو الطريق البري الوحيد تقريبا الذي يربط ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية دول الناتو.
8: نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة ومفصلة مع وديها وهيبة خداج. إلى اللقاء.

دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها. الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.

0: Your station. To me, is at con. To me, is at con.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: وجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: biggest hits. بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رزا فاضي.
2: ارفع القلب
1: يشتري. Only on 2ME.

0: روجر ذات.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أستراليا.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو TME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energy safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة Easy Electric SEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. حكي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
7: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
8: TME Australia News.
9: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
10: ريتا خوري.
9: في العناوين: إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. أكثر من 200,000 نازح من اليمن بسبب القتال، وفرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلح حماس. وقفوا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل قال رئيس رئيس هيئة الأركان العامة في إيران علي عبد الله اليوم إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 سرع أفول إسرائيل على حد تعبيره في وقت يحيي فيه الإسرائيليون هذه الذكرى لأكثر الأيام دموية في تاريخ بلادهم. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وكالعادة تضاربت التصريحات الإيرانية الأمريكية حول الأزمة في هرمز وباب المندب. منى دويبي.
11: لم تعد المعركة حول مضيق هرمز مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع على إحدى أهم أوراق القوة في المنطقة، من يملك مفتاح الطاقة ومن يملك ورقة التفاوض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها، ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد عيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملحة.
9: أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح من اليمن بسبب القتال، وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فروا منذ أيلول سبتمبر عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. ورغم دعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى المدارس لاستئناف الحوار، لكن الطلاب رفضوا ويستعدون ليوم حراك آخر غدا الخميس. من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. بعد جوائز نوبل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، تتجه الأنظار إلى جائزة نوبل للسلام، والتي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل في أوسلو. ويرى خبراء أن شبح ترامب سيخيم على إعلان اسم الفائز يوم الجمعة في أوسلو، خصوصا أن ترامب عبر مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن. غير أن لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام تدرك تماما أن خيارها سيكون محط تدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في نيلها العام 2025. غير أن رياح الجائزة، جائزة نوبل، ذهبت بما لا تشتهي سفن الرئيس الأمريكي. محطة أخيرة وعودة إليك منى ذويبية مع الأوضاع في روسيا.
11: روسيا تراقب تغيرات أساسية حول حدودها. قوات وبنية عسكرية أمريكية وأطلسية تقترب من الأراضي الروسية، خصوصا من كالينغراد، الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. ليتوانيا التي صوت برلمانها في قراءة أولية على رفع الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل، وإن كان لا يعني أن أسلحة نووية ستنشر فعلا في ليتوانيا، لكنه فتح الباب قانونيا أمام الاحتمال. وهنا تكمن أهمية ممر سوالكي. هذا الممر هو الطريق البري الوحيد تقريبا الذي يربط ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية دول الناتو.
9: نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة أخبارية كاملة ومفصلة مع وديها وهيبة خداج. إلى اللقاء.

في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed. Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
0: مع تويني في الصباح.
3: Wake up, wake up.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: This is 2ME.
0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكم. تذكروا راديو 2ME 1638 AM هو ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم.
2: صار وقت الأغاني الجديدة.
3: Just drop.
2: Let it drop. New music.
3: Australia.
2: New music. 2ME Australia.

0: والنظار.
1: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا حبنا.

عشقك حبنا حبنا لينا أكتر منك.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2MG أستراليا عايشين معكم.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك, اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن, أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
7: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية, نقدم لكم نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريت تخوري.
7: في العناوين, إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. أكثر من 200 ألف نازح من اليمن بسبب القتال, وفرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
8: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
7: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلحو حماس، وقفوا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل قال رئيس هيئة الأركان العامة في إيران علي عبد الله اليوم إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 سرع أفول إسرائيل على حد تعبيره، في وقت يحيي فيه الإسرائيليون هذه الذكرى لأكثر الأيام دموية في تاريخ بلادهم. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وكالعادة تضاربت التصريحات الإيرانية الأمريكية حول الأزمة في هرمز وباب المندب. منى دويبي.
9: لم تعد المعركة حول مضيق هرمز مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع على إحدى أهم أوراق القوة في المنطقة، من يملك مفتاح الطاقة ومن يملك ورقة التفاوض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها، ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
7: أجبر أكثر من 200,000 شخص على النزوح من اليمن بسبب القتال، وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فروا منذ أيلول سبتمبر عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. ورغم دعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى المدارس لاستئناف الحوار، لكن الطلاب رفضوا ويستعدون ليوم حراك آخر غدا الخميس. من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. بعد جوائز نوبل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، تتجه الأنظار إلى جائزة نوبل للسلام، والتي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل في أوسلو. ويرى خبراء أن شبح ترامب سيخيم على إعلان اسم الفائز يوم الجمعة في أوسلو، خصوصا أن ترامب عبر مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن. غير أن لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام تدرك تماما أن خيارها سيكون محط تدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في نيلها العام 2025. غير أن رياح الجائزة جائزة نوبل ذهبت بما لا تشتهي سفن الرئيس الأمريكي. محطة أخيرة وعودة إليك منى ذويبية مع الأوضاع في روسيا.
9: روسيا تراقب تغيرات أساسية حول حدودها، قوات وبنية عسكرية أمريكية وأطلسية تقترب من الأراضي الروسية، خصوصا من كالينينغراد الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. ليتوانيا التي صوت برلمانها في قراءة أولية على رفع الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل، وإن كان لا يعني أن أسلحة نووية ستنشر فعلا في ليتوانيا، لكنه فتح الباب قانونيا أمام الاحتمال. وهنا تكمن أهمية ممر سوالكي. هذا الممر الممر هو الطريق البري الوحيد تقريبا الذي يربط ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية دول الناتو.
7: نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، لكم موعد مع نشرة إخبارية كاملة ومفصلة مع وديها وهيبة خداج. إلى اللقاء.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: Get the news first from 2ME.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم. 2ME. حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك، كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
2: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: Roger that.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يومياً كان جزءاً كبيراً من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
11: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة. وفي العناوين: الإسرائيليون يحيون ذكرى هجوم 7 أكتوبر، والمعارضة والمحتجون متمسكون بمطلبي التحقيق والمحاسبة. وفي المقابل: معاناة الغزيين من حجم الدمار والتواصل الغارات الإسرائيلية. إيران تتوعد بإغلاق المسارات غير القانونية في مضيق هرمز، وواشنطن تشدد على ضرورة خفض طهران قدرات تخزيب اليورانيوم. التصعيد متواصل في اليمن، ونزوح أكثر من 200,000 شخص منذ بدء القتال، وتركيا ترسل دعما تقنيا ودفاعيا للسعودية للمساعدة في محاربة الحوثيين. روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا وتدين عسكرة الاتحاد الأوروبي. وهنا في فرنسا: استئناف الدروس في غالبية الثانويات غدا، تظاهرات حاشدة وكلمة مرتقبة لرئيس الوزراء بشأن الحراك الطلابي والميزانية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. استحضر الإسرائيليون اليوم الذكرى الثالثة لهجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر 2023، اليوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وتأتي هذه المرة قبل 3 أسابيع فقط من انتخابات تشريعية تخيم عليها تداعيات هذا الهجوم. واغتنم الشارع رمزية هذه المناسبة الأليمة للمطالبة بلجنة تحقيق يتهرب منها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتمسك بها المعارضة. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
12: 3 سنوات على 7 أكتوبر وما يزال سؤال المسؤولية يرافق انقسام الإسرائيليين. أحيت إسرائيل الذكرى بمراسم وحداد واحتجاجات شعبية طالبت بالمحاسبة وبلجنة تحقيق رسمية. ومنذ الهجوم أحصت وزارة الدفاع 1318 قتيلا في صفوف العسكريين والأجهزة الأمنية، وسجل التأمين الوطني 1029 قتيلا مدنيا، وأعيد جميع الأسرى والمختطفين أحياء وجثمين. لكن خطاب الحكومة من دون إعلان تحمل المسؤولية عن الإخفاق بقي منصبا على الإنجازات العسكرية والتهديدات الأمنية المقبلة. نتنياهو يتحدث عن إضعاف الأعداء ويحذر من هجمات لحماس قبيل الانتخابات، فيما حذر الوزير بن غفير من السياج بمحاذاة طول كرم من تكرار 7 أكتوبر في وسط إسرائيل من الضفة هذه المرة، داعيا إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها. بين شارع يطالب بالمحاسبة وحكومة تستحضر القتال المقبلة، تبقى أسئلة 7 أكتوبر بلا حسم في انتظار يوم الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: وبالرغم من أن التسريبات التي وجهت فيها أصابع الاتهام لبنيامين نتنياهو بتجاهل التحذيرات الإماراتية والمصرية قبل الهجوم الدامي، إلا أن خريطة هذه الانتخابات زياد تبقى مفتوحة، خاصة في ظل تقارب نتائج استطلاعات الرأي وعدم وجود كتلة واضحة قادرة بمفردها على الوصول إلى 61 مقعدا، وهي العتبة المطلوبة لتشكيل الحكومة. نستمع لقراءة الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا.
13: عمليا هي تثقل كاهيلو بشكل أو بآخر، ولكن موازين القوة بين كتلة مؤيدين نتنياهو وكتلة معارضين نتنياهو تقريبا لا تتغير. نحن نتحدث تقريبا 49-50 مؤيدين لنتنياهو حاليا مقابل 52-53 معارضين لنتنياهو، وطبعا هناك الأحزاب العربية. ولكن في طبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن تراجع من 68 عضو كنيسة حاليا للائتلاف إلى تأييد 50-49، يعني خسارة حوالي 18 مقعد بسبب 7 أكتوبر. وفي الفترة الأخيرة طبعا نحن نشهد الكثير من نكتشف أمور جديدة حول تحذير نتنياهو من مغبة 7 أكتوبر، سواء كان هذا من المخابرات المصرية، رئيس المخابرات المصري، رئيس الإمارات. واضح بأن وضع نتنياهو صعب جدا من هذه الناحية، ولكن الآن نحن نرى توازن معين في موازين القوى بالرغم من هذه الاكتشافات.
11: استمعنا للدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. هجوم 7 أكتوبر أعقبته حملة عسكرية على غزة دامت 2 ولا تزال تداعياتها متواصلة، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المزرية وغارات إسرائيلية لم تتوقف رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ عام، وخلفت اليوم 4 قتلى. هذا وسط تعثر خطة دونالد ترامب بشأن القطاع. الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة يقيم هذا الوضع الإنساني في القطاع.
14: 3 سنوات من العدوان المستمر على قطاع غزة لم يتوقف للأسف. يمكن الحديث بطريقتين، ما تتحدث عنه الأرقام هي بشكل كارثي، خصوصا بالتقارير الدولية التي صدرت منذ بداية هذا العدوان حتى الآن، من المجاعة، من حالة المأوى للسكان، من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الغير مربى لا تزال في قطاع غزة بشكل كبير. من ناحية أخرى الاحتياجات الإنسانية الكبيرة لا تزال على أشدها في قطاع غزة. معظم المواطنين يعانون من نقص في الخدمات، من نقص في الغذاء، من نقص في المأوى، من أزمة في مياه الشرب. بالتالي لا نتحدث عن انتهاء الأزمة، نحن نتحدث عن أزمة ممتدة، حالة طوارئ صعبة كارثية. الإشكالية الأكبر أنه جميع الموارد تتحكم بها الجهات الإسرائيلية، وفي أي وقت تستطيع أن تغلقها إلى تمام وتوصلنا إلى مربع الذي كان في أزمة العدوان في أشدها مع المجاعة، مربع الجوع، مربع نقص الخدمات، مربع النقص الشديد في الأدوية.
9: استمعنا للدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة. اعتبرت حركة حماس الهجوم الدامي في 7 من تشرين الأول أكتوبر على جنوب إسرائيل يوما مجيدا ومحطة تاريخية على حد وصفها، مؤكدة في المقابل التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ قبل عام. إيران هي الأخرى على رئيس هيئة الأركان العامة اعتبرت أن هجوم 7 أكتوبر سرع أفول إسرائيل، ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه الحرب بين طهران وواشنطن متواصلة في خضم تصريحات الطرفين. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه على الجمهورية الإسلامية خفض قدرات تخصيب اليورانيوم، فيما لا تزال الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في مضيق هرمز. والتفاصيل معك منى ذويبية.
15: لم تعد المعركة حول مضيق هرمز مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع على إحدى أهم أوراق القوة في المنطقة، من يملك مفتاح الطاقة ومن يملك ورقة التفاوض. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها، ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
9: على جبهة اليمن لا يزال التصعيد متواصلا بين القوات اليمنية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران وسط تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي هذا السياق أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا في اليمن. وفي إطار تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الرياض وأنقرة وإسلامباد، أرسلت تركيا دعما تقنيا ودفاعيا للسعودية للمساعدة في محاربة الحوثيين. صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا بفرضه حزمة جديدة من العقوبات في خطوة تتزامن مع تصعيد على المستوى العسكري والاستراتيجي. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
15: الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا، وتنص على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إليها، وتستهدف 743 فردا و826 كيانا يتهمهم الاتحاد الأوروبي بالارتباط بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إضافة إلى إدراج 77 اسما جديدا في القائمة السوداء للاتحاد. هذه العقوبات ترفع العدد الإجمالي الأشخاص والكيانات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى ما يناهز 4,500 كيان وفرد. يأتي هذا في وقت نددت روسيا بما وصفته بعسكرة الاتحاد الأوروبي، وذلك غدا اختبار فرنسا صاروخا جديدا عابرا للقارات قادرا على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن يتحول إلى تكتل عسكري سياسي، وبات يبني هويته في مجالي الدفاع والأمن على المواجهة مع روسيا، معتبرا أن هذه السياسة ستصطدم بطريق مسدود.
9: في ملف آخر، نفت موسكو ما يدور وما تنقله التقارير الإخبارية حول وفاة بالطاعون ووصفتها بالأخبار الكاذبة. هنا في فرنسا يترقب المواطنون الكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو في أعقاب يوم حاشد من التعبئة الطلابية. والتفاصيل معك منى ذويبية.
15: بدأت الثانويات الفرنسية اليوم تطبيق قرار حكومي بتخصيص نصف يوم من الدراسة للحوار مع الطلاب في محاولة لاحتواء حركة احتجاجية تتسع منذ أسابيع. خطوة تأتي قبل ساعة من خطاب مرتقب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو يتناول فيه أزمة المدارس إلى جانب أسعار الوقود والأزمة الزراعية والمالية العامة. لكن الحوار الذي تقترحه الحكومة لم يوقف التعبئة، تمسكت التنظيمات الطلابية بمواصلة التحرك مطالبة بموارد إضافية للتعليم وتقليل اكتظاظ الفصول وتعويض المدرسين الغائبين وتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية. وتزداد الأزمة حساسية مع توسع رقعتها لتشمل طلاب الجامعات، إضافة إلى انتقال الجدل من مطالب الطلاب إلى أسلوب تعامل قوة الأمن معهم. وكان وزير الداخلية لوغون نونيز قد أعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية في احتجاجات طلاب الثانويات، فيما تتواصل التحقيقات في حالات إصابة خطرة نسبت إلى تدخلات الشرطة. وقد سجلت إصابة 215 طالبا منذ بدء الحركة، وفتحت المفتشية العامة للشرطة 18 تحقيقا، فيما يخشى الإليزي من أن تتحول أزمة المدارس إلى حركة اجتماعية أوسع.
9: منى، هذا واستؤنفت الدروس في غالبية الثانوية الفرنسية غداة هذه التظاهرات الحاشدة. بدأت فرنسا محادثات مع حكومة طالبان لتسهيل ترحيل أفغان يقيمون بصورة غير نظامية إلى أفغان. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. انتشرت قوات إريترية في الأيام الأخيرة حول مدينة في شمال إقليم تيغراي، وهي منطقة قريبة من إريتريا، والتي يبدو أن القوات الإثيوبية تتجه نحوها. هذا في ظل تصاعد التصريحات الحربية المتبادلة بين البلدين وقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما. ما هي دلالات هذا التطور الميداني؟ الدكتور محمد تورشين الخبير في الشؤون الإفريقية يجيبنا، وكان متحدثا لنضال شقير.
16: أنا في تقدير هذه القوات المتواجدة في شمال تيغراي بالأخص هي ليست جديدة، وإنما قوات موجودة منذ الحرب الأولى، حرب التيغراي الأولى في العام 2022. فبالتالي هنالك قوات سواء كان من إريتريا موجودة داخل إقليم تيغراي، بالإضافة إلى ذلك القوات الأمهرية وبالأخص ميليشيات فانو. فبالتالي هذا يعني بأن ما زالت القوات الإريترية موجودة داخل أثيوبيا، وهي أيضا مشاركة في هذه العمليات العسكرية، ربما لصالح جبهة التحرير التيغراي باعتبار أن التحالفات والولايات تغيرت. فضلا عن ذلك، هذا يعني بأن أثيوبيا ستواجه تحدي كبير في إخراج هذه القوات، لا سيما إذا استحضرنا في الماضي الحرب الدروس التي استمرت لأكثر من عام في الصراع الحدودي بين إريتريا وكذلك أثيوبيا. بالتالي هذا مؤشر في مقبل الأيام أن تكون هنالك ربما حرب حدود أو حرب أوسع من ذلك، من خلالها تخوض أديس أبابا حرب لاسترجاع أراضيها، وفي الاتجاه الآخر ينظر لها الجانب الإريتري باعتبارها رغبة أثيوبية للتوسع وكذلك الانفتاح نحو البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب.
9: كنتم في الاستماع للدكتور محمد تورشين الخبير في الشؤون الإفريقية. قالت الأمم المتحدة إن معظم الأطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي سافروا بمفردهم، وحذرت من تعرضهم للانتهاكات والعنف خلال رحلات الهجرة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الإسرائيليون يحيون ذكرى هجوم 7 أكتوبر، والمعارضة والمحتجون متمسكون بمطلبي التحقيق والمحاسبة، وفي المقابل معاناة الغزيين من حجم الدمار وتواصل الغارات الإسرائيلية. إيران تتوعد بإغلاق المسارات غير القانونية في مضيق هرمز، وواشنطن تشدد على ضرورة حد طهران قدرات تخصيب اليورانيوم. التصعيد متواصل في اليمن، ونزوح أكثر من 200,000 شخص منذ بدء القتال. روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا، وتدين عسكرة الاتحاد الأوروبي وتنفي وجود أي خطر وبائي عقب تقارير عن وفاة بالطاعون. وهنا ففرنسا استئناف الدروس في غالبية الثانويات، وخطاب مرتقب لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورني.
17: من جديد نرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع بتمنى لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، ودايما بندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغل بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي أدعيكم لدلكم معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن أراءهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-530 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

بنوجه هلا لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا موجز إخباري من البي بي سي من لندن. متابعه نحن وياكم سوا بعد لحظات من الوقت. خليكم معنا على 16:38 AM.

أهلا بكم للعالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر والبداية من العناوين. في مراسم إحياء الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، دقيقة صمت ووقفات تضامنية في جميع أنحاء إسرائيل. نبحث فيما إذا كانت إسرائيل تخطت نتائج 7 أكتوبر، وما التغيير الذي فرضه هذا اليوم في إسرائيل والمنطقة. وروبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هورمز، وفانس يطالب طهران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. أين هي العقدة التي تقف أمام إطلاق عجلة المفاوضات المتعثرة بين الجانبين؟ وزير الداخلية الفرنسي يعلن فتح تحقيقات بشأن مزاعم استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي اجتاحت البلاد. هل الأزمة التي تعصف بفرنسا هذه الأيام أزمة مطالب تعليمية أم أزمة سياسية؟ ومن يقف وراءها؟

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من العالم هذا المساء. في ظل تأهب أمني مشدد، أحيت إسرائيل اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر عام 2023. هذا الهجوم قتل فيه حوالي 1200 شخص، كما تم احتجاز 251 شخصا كرهائن. وفي هذه المناسبة نظمت مجموعة من الفاعليات في جميع أنحاء البلاد، بدءا بدقيقة صمت وطنية في 6:29 صباحا بالتوقيت المحلي، وهي اللحظة التي بدأ فيها الهجوم. وبعد مرور 3 سنوات ما زالت الدعوات مستمرة في إسرائيل لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة فيما يوصف بالإخفاقات الأمنية التي أحاطت بذلك اليوم. مراسم إحياء الذكرى 7 أكتوبر تجري قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية في إسرائيل، وهي الأولى منذ الهجوم.
1: عند 6:29 صباحا التوقيت ذاته الذي بدأ فيه هجوم 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، بدأت في إسرائيل فعاليات إحياء الذكرى. مراسم أقيمت في عشرات المواقع تركزت أبرزها في جنوب إسرائيل، في موقع مهرجان نوفا وعدد من بلدات غلاف غزة. زار رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت موقع المهرجان، فيما توجه رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إلى المنطقة أيضا. لكن إحياء الذكرى لم يقتصر فقط على هذه المراسم، ففي القدس وتل أبيب خرجت احتجاجات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن إخفاق 7 أكتوبر وتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة تبحث في مسؤولية المستويين السياسي والأمني. وفي القدس تجمع متظاهرون أمام الكنيسة، فيما رفع آخرون في تل أبيب شعارات تطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية في موعد الانتخابات القادمة.
2: نريد أن نرى تغييرا كبيرا في هذه الانتخابات، ونؤمن ونأمل بقدرة الشعب الإسرائيلي وصموده المذهل على تغيير هذا البلد نحو الأفضل. نحن نعلم أن هذه القدرة موجودة، والسؤال هو هل سنتذكر ما حدث ونحاول إحداث تغيير ونحن نتجه إلى الانتخابات المقبلة ونختار أشخاصا يقودوننا بحكمة مع عدم نسيان دروس الماضي.
1: 3 سنوات مرت لكن سؤال المسؤولية لم يحسم بعد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض تحميل نفسه المسؤولية عن الإخفاق، والجدل يمتد إلى سؤال آخر: هل تعلمت إسرائيل من إخفاقات 7 أكتوبر؟ الجيش أجرى تحقيقاته الداخلية وتغيرت غالبية قيادته العليا، لكن المستوى السياسي لم يخضع لتحقيق مستقل مماثل من وجهة نظر المعارضين. وتحذر تحليلات إسرائيلية من أن غياب لجنة تحقيق رسمية يبقي أسباب الإخفاق سرية ودون إجابات نهائية. 3 سنوات تغير خلالها.
3: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا مع انطلاقة مشوارنا لليوم الخميس تاريخ 8 من شهر أكتوبر. رح نكون مع تغطية الأخبار انطلاقة من أخبارنا اليوم الأسترالية، الوضع المعيشي والاقتصادي، وخاصة ما خلال هالتقارير اللي عم بتبين أكثر وأكثر عم المشكلة وعم الأزمة. فهل يمكن أن نستمر على هذا النحو أم فعلا اليوم أصبحت أستراليا بأمس الحاجة لنهضة اقتصادية لسياسة اقتصادية تغير بهالأجواء هيدي المشحونة؟ لأن الوضع رح يكون خلال الأشهر المقبلة أو السنوات المقبلة إذا استمرينا على هيدا النحو رح تكون الأمور صعبة ومعقدة. المطلوب اليوم نهضة اقتصادية حقيقية والاستفادة من ثروات هالبلد. اليوم في كتير من الأموال اللي عم تنصرف وعم تروح ما بعرف إذا هي من دافعي الضرائب اللي مفروض هي ترجع لهم، ولكن ما بعرف قدي عم تروح لأمور يعني نحن منا بحاجة لها. يمكن يكون الأموال اللي عم بتدعم فيها أوكرانيا، هيدا بالإضافة كمان ل كتير من المشاريع اللي متعلقة بالتبدل المناخي والمؤتمرات اللي عم تكون مكلفة جدا ولكن بدون أي نتيجة تذكر. فمثل ما سبق ذكرت يمكن الوضع هون بأستراليا أصبح اليوم بأمس الحاجة لنهضة اقتصادية حقيقية لترجع تعيد الطريق مسار الطريق الصحيح، لأنه غير هيك نحن رايحين ما رح نقول الهاوية، ولكن رح يلا محل فعلا عم بيشكل خطر على أصحاب القروض، على الشباب، على المجتمع الأسترالي ككل. ففعلا في عنا أزمة خانقة عم تواجه الشعب الأسترالي، وعلى الحكومة أنه أو تقدم استقالتها. ما بعرف يعني إذا رح يتجرأ رئيس الوزراء بهذه الخطوة، هذه مستبعدة جدا جدا، أو تغيير بالزعامة، لأن اليوم كمان ممكن يكون في تشالنج، يعني هيدا كمان رجع الحديث عنه. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا مع كل هالأخبار وكل هالعناوين.
4: من راديو توأمي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers.
5: معك توني كيوي.
4: على إذاعة توأمي أستراليا.
3: على راديو توأمي حل موعدنا لحتى نتوقف عند أخبار الساعة. خليكم معنا على السماء. بعد لحظات من الوقت بننتقل لنستمع لأخبار من صوت لبنان، بتبعوها على 1638 AM راديو توأمي أستراليا. ABC News.
6: David Rollins with a look at the early morning news. The Palestinian Health Ministry says a 44-year-old Palestinian man has been killed during an Israeli settler attack while Palestinians were harvesting olives in the Israeli-occupied West Bank. It was not immediately clear whether he was killed by the Israeli military or by settlers. The Israeli military says both soldiers and settlers opened fire in the incident and that soldiers were responding to a report of a Palestinian throwing a rock at a settler. It did not say why the settlers were in the area. The olive harvest has coincided with a surge of violence in the West Bank, where the Palestinian Authority says Israeli settlers have killed at least 30 Palestinians this year. The French government says it's pausing the use of stun grenades in its policing of nationwide protests after a 15-year-old boy's hand was blown off during a clash with riot police. Hundreds of thousands of people took to the streets across France on Tuesday to call for better school conditions, and in some cities, tear gas and water cannon were deployed. The Interior Ministry said 488 people were arrested and 43 members of the security forces were hurt. The 15-year-old boy had his hand torn off after a so-called anti-encirclement grenade was fired in unclear circumstances near a high school in the northern city of Lens. And finally, NASA has released a striking image of dawn on the surface of Mars, showing sunlight bathing jagged rocky crags formed billions of years ago. The image was taken by the rover Curiosity, which is about the size of a Mini Cooper car. It landed in 2012 in Gale Crater near the Martian equator, and since 2014 has been climbing Mount Sharp, a 5-kilometre tall mountain rising from the crater floor. Project scientists say the photographed cliffs look different to the rock layers the rover has driven through so far, and believe it was once a wind-blown sediment such as sand or ash. This is ABC News.
7: اليمين الفرنسي في أو قبل سنة على هذه الانتخابات، يعني كيف تبدو الصورة؟ هل حقيقة أنه اليمين الفرنسي يتقدم في هذه المرحلة، والبعض يعول على تحالفات هذا اليمين لكسب المعركة، خصوصا أنه يقال أيضا أنه ما جرى في مارساي منذ أيام أدى إلى نوع من استنفار، إذا فينا نقول الغرائز لدى الفرنسيين، لأنه عم بيشوفوا أنه هوية فرنسا اليوم تتغير؟
8: الحقيقة تتحدث عن اليمين الفرنسي المتطرف، اليمين المتطرف وليس اليمين الجمهوري أو اليمين الديمقراطي أو اليمين الليبرالي، اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين، وهو التجمع الوطني في فرنسا. مارين لوبين المرشحة لرئاسة الجمهورية للمرة الرابعة على التوالي، هي في طليعة المرشحين حسب إحصاءات الرأي العام، وبفارق كبير عن الذي يليها، سواء من مرشحي اليسار الراديكالي، أتحدث هنا عن فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون، أو عن اليسار الحزب الاشتراكي، أو عن أحزاب اليمين الجمهوري كحزب الجمهورية إلى ما هنالك. كل الإحصاءات الآن تعطيها نسبة مؤكدة من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات المقبلة. طبعا إذا ما حصل هذا الشيء سيشكل نوع من الزلزال السياسي في فرنسا، خاصة وأن المجتمع الفرنسي منقسم بشكل حاد بين مؤيد لمارين لوبان ولطروحاتها اليمينية المتطرفة ومعارض لها بشدة. وبالتالي إذا حرص وأن وصل اليمين الفرنسي، اليمين المتطرف، إلى سدة الرئاسة في فرنسا، ستكون مؤشر لكي تكر الصبحة في كافة دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن فرنسا كما ألمانيا هي قائدة الاتحاد الأوروبي.
7: وهذا اليمين يبدو أنه يتقدم أيضا في إيطاليا.
8: اليمين يتقدم في إيطاليا، اليمين يتقدم في ألمانيا، هناك بعض الأقاليم في ألمانيا التي وصل إليها اليمين الراديكالي أو اليمين المتطرف. وبالتالي إذا ما حصل هذا الأمر في فرنسا، طبعا سيكون بمثابة انقلاب سياسي أو عاصفة سياسية في المجتمع الفرنسي. طبعا هذا ليس له علاقة بالتحركات الطلابية التي هي في الأساس تحركات مطلبية. الحركة الطلابية لديها مطالب محددة ومعينة، كلها تتعلق بالتعليم، تتعلق بالتدريس، تتعلق بتجهيز قاعات الدرس، تتعلق بإيجاد العدد الكافي والمطلوب من المدرسين. ولكن كما قلت أن الأحزاب السياسية في هذه الفترة بالذات، يمينا يسارا ووسطا، تحاول استغلال هذه مطالب الحركة الطلابية لخدمة مرشحيها للانتخابات.
7: نعم.
8: إضافة إلى ذلك، نشهد نوع من العنف في الشارع، العنف المتبادل بين الطلاب وبين رجال الشرطة. سقط العديد من الجرحى من الجانبين، وهذا فعلا جعل الحركة الطلابية تشتد أكثر يعني تصبح مطالبها أكثر راديكالية وأكثر جذرية.
7: نعم.
8: أستاذ كمال، بس هذه التظاهرات والحركات هي مستمرة.
7: نعم.
8: هناك غدا الخميس هناك دعوة أيضا لتظاهرة وطنية على مستوى فرنسا بالكامل، كما حصل أمس الثلاثاء، التي أنزلت حوالي أكثر من نصف مليون طالب فرنسي إلى الشارع.
7: نعم. أستاذ كمال، رح أروح أنا وياك إلى موضوع آخر، موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. هناك جولة جديدة حسب ما يقال في 20 أو 21 هذا الشهر في فلوريدا. برأيك إلى أين ستفضي هذه المفاوضات؟ يعني هل إذا فينا نقول لح ينفك أسر اتفاق الإطار هذه المرة ونعود إلى المناطق التجريبية، أو كمان ما رح يكون في نتيجة؟
8: طيب، جولات المفاوضات الأربع أو الخمس جولات التي جرت لم تؤدي إلى نتيجة، وبالتالي هذه الجولة هي بدل عن ضائع، باعتبار أنها تحصل قبل موعدين انتخابيين حاسمين، الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الحكومة الإسرائيلية، والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. ومن غير المنتظر أن تحقق هذه الجولة من المفاوضات أي اقتراع، بانتظار هذين الاستحقاقين الانتخابيين. بات من الواضح، والدولة اللبنانية تعترف بذلك، رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة، أن إسرائيل ترفض كل العروض التي قدمها لبنان على طاولة المفاوضات، وترفض أساسا، يعني هي اضطرت للدخول في هذه المفاوضات. إسرائيل لم تكن ترغب بالتفاوض أصلا مع لبنان، اضطرت بضغط من الولايات المتحدة. وبالتالي خلال هذه الجولات الأربع أو الخمس السابقة لم تقدم أي تنازل، أو لم تستجب لأي مطلب من مطالب الحكومة اللبنانية. لا أعتقد أن هذه المفاوضات، ويجب الاستمرار بها من جانب لبنان، لأن لبنان لا يملك خيارا آخر بعد الخيار العسكري أو المقاومة التي كانت نتيجتها كارثية على لبنان بشكل عام وعلى جنوب لبنان بشكل خاص وأهل الجنوب المشردون وأيضا نتيجة القرى المدمرة، ونحن نعرف ما يحصل في الجنوب اللبناني. ولكن لا أعتقد على الإطلاق أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستؤدي إلى أي نتيجة. لبنان كان يفضل ألا تحصل هذه الجولة من المفاوضات، ولكنه اضطر للقبول بها بضغط من الولايات المتحدة كي لا يقال أن لبنان قاطع هذه المفاوضات أو التالي انسحب عنها أو التالي لا يريد المشاركة بها، لأنه لا يملك ورقة أخرى. ولكن ليس هناك من أوهام لا لدى رئيس الجمهورية ولا لدى الحكومة ولا أيضا لدى المراقبين في لبنان وفي العالم قول هذه حول أي يعني معطى إيجابي ستخرج به هذه المفاوضات.
7: نعم أستاذ كمال، بدي أشكرك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من فرنسا، شكرا لك.
8: شكرا لكم.
7: أستاذ نزيه رح أرجع أنا وياك، عندك تعليق على أول شيء على اللي عم بيصير بفرنسا قبل ما نفوت بموضوع المفاوضات؟
5: لا مو موافق على قراءة الأستاذ كمال، يعني أنه هي مثل العادة يعني
7: ممكن يصير استغلال لهذه
5: التحرك. لا على أكيد رح يصير استغلال وبيصير استغلال على طول، يعني وهي على طول
7: من قبل الأطراف المتصارعة على الرئاسة بعد سنة
5: من على الأكيد هون في استغلال، بس كمان في استغلال بالشارع، يعني كمان يعني الحركات هي حركة طلابية بتبلش على طول وبتنتهي حركة ما خص الطلاب فيها، يعني تكسير الـ الشوارع والمحلات والممتلكات والسيارات وكذا. هيدي مش طلاب، يعني طلاب أوكي بيعملوا فوضى وشغب، بس عطول بتركب موجات يعني بتركب هل الاضطرابات أو هل التحركات دايما موجات تانية من كل يعني إذا بدك المتضررين من النظام من القانون من الـ يعني السلطة إذا بدك، مهاجرين متعاطفين مع المهاجرين، يسار أقصى اليسار، كله بيشترك بيصير.
7: نعم رح أروح أنا وياك إلى موضوع المفاوضات، مفاوضات مرتقبة أو جولة جديدة من هذه المفاوضات المرتقبة في هذا الشهر في فلوريدا بين لبنان وإسرائيل، هل سنصل إلى نتيجة بعد هذه الجلسة أو هي جلسة مثل الجلسات السابقة وما في شيء عم بيتغير على أرض الواقع؟
5: كلا لن نصل إلى مكان، يعني مش لأنه هي غلط الجولة، بس لأنه نحن بعدنا خارج إذا بدك أنا يعني قراءتي هيك، يعني أنه نحن بعد ما نضجت ظروف الحقيقية لأنك تعمل خرق بالمفاوضات. المفاوضات ماشي هلأ بحكم أنه المفروض تصير وأنه الكل موافق، يعني لا إسرائيل بدها إياها ولا لبنان بده إياها صراحة، يعني ما حدا بده إياها غير ترامب ويعني وروبيو تحديدا كمان، يعني الإدارة الخارجية الأمريكية و

معكم دايما برفقة راديو توأمية أستراليا. رح نتابع اليوم عدة ملفات انطلاقا من اعتكاف وزير الطاقة جو سادي، مشاركته باجتماعات مجلس الوزراء، هذا بالإضافة لكمان موضوع كتير مهم هو الملف اليمني والاحتجاجات اللي عم تصير في فرنسا. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا لمتابعة كل هالأخبار وكل هذه العناوين. رح نرجع ننتقل كمان لبيروت لمتابعة أهم المستجدات لليوم، خاصة أنه اليوم في مشكلة عم يدفع ثمنها المواطن اليوم اللبناني، مشكلة الكهرباء والطاقة اللي رفض رئيس الوزراء أنه يعطي دعم لوزارة الطاقة، وراح كل الدعم اليوم لمجلس الجنوب. فالبعض

0: عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Your attention please.
3: Hottest hits in winter.
4: Check them out.

0: كل شيء. لليوم 8 من شهر أكتوبر هنتابع نحن وياكم أبرز الأخبار، جولة أخبار الساعة 6، موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت. خليكم معنا، رح يكون عنا عدة لقاءات اليوم لمتابعة أهم المستجدات، إن كان على مستوى الملف الإيراني اليمني، ما يحدث في فرنسا وغيرها من الملفات. كونوا معنا وتابعونا جولة أخبار الساعة 6 بعد لحظات من هالوقت.
1: مرسي على هالأغاني الحلوة.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوة.
3: عشان أشغال تاكسي درايبر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
1: أول رايت بدي أعرف

أهلا بكم إلى هذه النشرة التي نبدأها بالعناوين. بعد اعتكافه عن جلسات الحكومة الصدي في بعبدة، سلام الدستور اللبناني ابن تعدد، إحياء الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر.

0: بعد إعلانه الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء وزير الطاقة جو صدي في بعبدة، حيث وضع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في أسباب اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء مؤكدا استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية ومتمنيا معالجة تلك الأسباب. هذا في وقت كان الرئيس عون شدد على رفض محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية، واعتبر أن الكلام عن ارتفاع سعر صرف الدولار وعودة أزمات مماثلة لانهيار العام 2019 يهدف إلى خلق البلبلة وتهميش جهود النهوض بلبنان، مؤكدا أن ذلك لا يمكن السماح به. وكان الصدي وعدد من الوزراء لبوا دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الغداء بعد الاعتكاف وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في بعبدة. لمناسبة مئوية الدستور اللبناني افتتح في المكتبة الوطنية معرض بين سطور الدستور، ويضم وثائق وموارد أرشيفية وتستعيد مراحل تأسيس الجمهورية وتطور النص الدستوري. وزير الثقافة غسان سليمي شدد على أهمية تعزيز الثقافة الدستورية وتقريب الدستور من اللبنانيين، فيما تناول رئيس الحكومة نواف سلام ما كشفته التجربة اللبنانية من ثغرات وتعطيل وإصلاحات لم تستكمل، معتبرا أن أفضل تكريم للدستور بعد 100 عام يكون بتحقيق غايته وبناء دولة يحكمها القانون والمؤسسات.
1: فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها، وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ إذا كنا فعلا متمسكين بالطائف فعلينا أولا أن نطبقه بكامل بنوده، ولا يجوز أن نعلن تمسكنا بالطائف فيما نترك جزءا كبيرا من إصلاحاته معلقا، ولا يجوز أن يستخدم كل فريق ما يناسبه منه ثم يتجاهل ما يتوجب عليه من التزام. فلا يمكن لأي دولة أن تستمر إذا أصبح التعطيل جزءا من قواعدها غير المكتوبة، وهنا تكمن أهمية سد ثغرات الطائف والاتفاق على تفسير أحكامه، بل ومراجعتها وتطويرها كلما اقتضت الحاجة. فإن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس أن نحتفل بعمره، بل أن نحقق غايته، أن تكون لدينا دولة قوية بالقانون لا قوية على القانون، دولة تحمي الحرية لأنها سيدة وتحمي التعدد لأنها عادلة وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية.
2: هذا المعرض اليوم في حقيقة الأمر، فإن هذه الوزارة قد آلت على نفسها وهي مؤتمنة على الذاكرة الوطنية أن تنظر إلى الأحداث الجسام في تاريخنا وتنشر الوعي حوله. لذلك نحن استذكرنا بداية الحرب الأهلية بحضور دولة الرئيس في معرض مخصص للحرب التي أدمتنا، ولذلك نحن استذكرنا الذكرى 5 لانفجار المرفأ وكان دولة الرئيس وعدد من الزملاء موجودين هنا أيضا، لأنه حدث أثار الشجون وقتل المئات. واليوم نستذكر الدستور اللبناني لنفس السبب، لأن توافق اللبنانيين على دستور ينظم حياتهم السياسية هو أيضا حدث ليس بالحدث العابر. ولكن هذا التذكر ليس للفن للفن، نحن نتذكر لنتفكر، التذكر هو للتفكر، وبالتالي فإن الهدف الحقيقي لهذا المعرض هو نشر الثقافة الدستورية بين الناس ولا سيما بين الشباب.
0: أمنيا، وبعد سلسلة تدابير أمنية استثنائية أوقفت وحدة من الجيش المواطن في بلدة شعت في بعلبك، وهو يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصرها وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم السلب والسرقة بقوة السلاح، تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضبطت في حوزته كمية منها. في النشرة بعد الفاصل، روبيو إيران فقدت السيطرة على هرمز.

0: تحيي إسرائيل الذكرى الثالثة لسبعة أكتوبر في وقت تستعد لأول انتخابات تشريعية منذ ذلك اليوم، ويشارك وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بمراسم إحياء هذه الذكرى في إسرائيل، حيث أكد تخليد ذكرى الضحايا معتبرا أنه في ذلك اليوم من العام 2023 ارتكبت حركة حماس أسوأ مجزرة معادية للسامية منذ المحرقة، والتي حصدت بين ضحاياها 51 مواطنا فرنسيا. وفي بيان في الذكرى الثالثة على طوفان الأقصى، اعتبرت حركة حماس الهجوم محطة تاريخية وردا على الاحتلال والحصار وليس بداية الصراع، واتهمت إسرائيل بمواصلة الانتهاكات في غزة والضفة رغم وقف النار، معتبرة أنها تفقد التأييد الدولي حتى بين حلفائها، وجددت التزامها بالاتفاق مطالبة بضغط أمريكي لإدخال المساعدات وإعادة الأعمار والانسحاب من غزة، وبملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب والإبادة. حزب الله من جهته اعتبر في بيان أن طوفان الأقصى هو عمل مقاوم مشروع، وأن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على حماس وفصائل المقاومة، ولن تستطيع تحويل نجاحاتها التكتيكية إلى مكاسب استراتيجية مستقرة على حد تعبيره. وجدد حزب الله التزامه نصرة الشعب الفلسطيني، محملا الإدارة الأمريكية والدول الغربية مسؤولية دعم إسرائيل. في هذا الوقت يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أثينا مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وفي مجال الطاقة مع اليونان، ويستعد لإلقاء خطاب من تلة بنيكس يدعو فيه الأوروبيين والأمريكيين إلى تجديد الحضارة الغربية والتمسك بقيمها. ومن أثينا اتهم روبيو النظام الإيراني بإنفاق أمواله على حزب الله وحماس والحوثيين وفصائل مسلحة في العراق، مشيرا إلى أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز.
1: I'm happy that for the first time even the media in the US is beginning to cover what a bad situation Iran faces. The Straits of Hormuz are open. There's almost as much oil flowing out now as there was before this conflict began, so they've lost complete control of the straits, because every dollar and every penny that that regime gets, they don't spend it on roads or bridges or helping improve the lives of the Iranian people. They spend that money on Hezbollah and Hamas and militias that fire rockets out of Iraq and the Houthis. That's who they spend their money on. They should have spent their money on their people, and instead they spend their money on terrorism and on weapons.
0: وفي شأن إيراني متصل، أشار مسؤول إيراني كبير لرويترز أن الأفكار الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني تتعارض مع مطالب طهران. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نينا أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لتنفيذ عمليات استباقية لردع أي عدوان مستقبلي.
2: إذا دعت الحاجة فقد ننفذ في المستقبل عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء. إن معدات دفاعية وهجومية جديدة من بينها الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا خلال حرب رمضان المفروضة، ولا يزال إنتاجها مستمرا حتى اليوم. سيتم الكشف عن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة في الوقت المناسب.
0: في الملف اليمني، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمال الرياض، فيما أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد من دون تأكيد سعودي لإصابته. وفي اليمن، أفادت وزارة النقل باستهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة، وسقط أحد الصاروخين قرب المدرج قبل دقائق من وصول رحلة من القاهرة، ما اضطر السلطات إلى تحويلها إلى جدة وإخلاء طائرتين وإبعاد هما عن منطقة الخطر. توازيا، كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا في اليمن منذ بدء القتال. في النشرة بعد قليل، صندوق النقد الدولي تحذيرات بشأن الطاقة والذكاء الاصطناعي.

0: التهديدات التي يواجهها الاقتصاد العالمي شكلت محط تركيز المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا، التي حذرت من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة والمخاطر الناجمة عن طفرة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحضيرا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل. حثت غورجيفا الحكومات على اتخاذ تدابير وقائية في مجال السياسات المالية والنقدية، محذرة من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تفاقم عدم المساواة عالميا بسبب تخلف بعض الدول عن دخول هذا المجال.
1: The global economy is being pulled in two opposite directions. A negative supply shock on the energy side and a positive demand shock from AI. The combined impact of these two forces is highly uneven across the world. We will have our World Economic Outlook. It will show next week that steady global growth.
2: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا، من بعد ما استمعتوا لجولة الأخبار ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس جيد، درجة الحرارة بتوصل لل 21 درجة، أما ملبن اليوم كمان طقس مشمس ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية. نتابع نحن وياكم على البريكفاست شو.

0: بذكر للأسف. يوم ليك ويوم عليك مع هالغنية الحلوة اللي بتمنى تكونوا عم تبلشوا نهاركم بكتير من الهدوء والرواء والتفاؤل والإيجابية. فهذا شيء اللي نتأمله خاصة من خلال هالزوادي الصباحية يلي دايما مفروض علينا بلش نهارنا بهالشكل، لأن يعني هيدا الشيء اللي بيعطينا أمل أنه الساعات اللي جاية ممكن تكون حاملة لنا كتير من المفاجآت الحلوة. لأن دايما بنسمع هيدا القول بيقول اتفائل بالخير بتلاقي الخير، كون إيجابي بتلاقي الأمور كلها صارت بحياتك عم تتحول إلى إيجابية، كل المشاكل بتلاقي طريقة للحل. فكل الروح هيك الرياضية وكمان الإيجابية والتفاؤل كتير أمور بتساعد الإنسان لحتى يتخطى كتير من الأزمات وكتير من المشاكل اللي بتواجهه بحياته. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مع الأخبار البارزة لليوم. شعنا من زودتنا الإخبارية الصباحية، ما رح أبلش بالقضايا هيك اللي بتسم البدن أو القضايا اللي ممكن تزعج. منحكي شوي عن عم دور عم فتش أنه إذا في شي خبر هيك شوي بيعطيك ما بعرف يعطيك هيك شيء من الفرح. للأسف العالم كله عم يتخبط بكتير من المشاكل، مع مين ما بتحكي بيحكيك عن أزمته المعيشية والاقتصادية، إن كان هون بأستراليا أو إن كنت تتواصلت مع الخارج مع أهلك وأصحابك وأصدقائك بتلاقي كمان نفس الشيء. هني عم بيعنوا نحن عم نعن. صار العالم كله صار فعلا عم بيواجه تحدي اقتصادية كتير كبيرة. متى الفرج؟ هيدا السؤال. امتى رح يكون في هونيك انفراجة جديدة تلوح بالأفق بالوقت يلي منطقة الشرق الأوسط للأسف عم تغلي غليين؟ لأنه بيسألونا أنه شو رأيكم، شو عم تسمعوا عن لبنان مثلا، هيك حديث بيكون عابر، شو سمعتوا عن لبنان أو شو عم تسمعوا، شو أنه شو بدك تقلن؟ أنه هل في شوية انفراجات؟ بتلاقي أنه نحن بعدنا محلنا، بعدنا مكانك بلبنان، بعد الأمور مثل ما هي، ما في شيء تغير، ما في ولا أي خطوة إلى الأمام. بعد المشاكل هي ذاتها، كان من ناحية الإصلاحات، كان من ناحية هون الأمور المالية والمؤسسات المالية كمان بعد عم تتخبط، وهذا الشيء اللي رح يحرم كتار من المواطنين باسترجاع أموالهم. إن كان من ناحية السلاح شو بدك تقلهم، يعني أنه بدك تعطيهم جرعة أمل إن شاء الله يكون في شيء يعني مخبى هيك بعده ممكن يكون مفاجئ لنا أنه تتغير الأمور بلبنان. فهيدا الشيء اللي بنتأمله بالمرحلة اللي جاية. كما عنا هون بأستراليا للأسف يعني كمان اليوم حكومتنا اللي ما بعرف إذا هي عم بتشوف المشاكل اللي عم بتصير من الجريمة للسرقات لهدر الأموال. صار عنا نحن هون كمان شيء اسمه هدر أموال. تصوروا أنه 20 مليون دولار تروح هيك على حفل بفيجي، ويعني المواطن الأسترالي، وهيدي من جيبتكم، من جيبتنا وجيبتكم، من دافعي ضرائب هذه اللي عم تنصرف هذه الأموال. ويعني كمان اليوم نروح من عزز الجيوش الآخرين ومندعم الحرب في أوكرانيا من خلال إرسال 60 مليون دولار لأوكرانيا لمعدات، ونحن هون يعني ما بعرف إذا عم بيعطوا اهتمام لوضع الجيش هوني كمان في أستراليا. بدل ما تروح للمؤسسة العسكرية هذه الأموال لدعم الجيش عم تروح إلى الخارج. فبالوقت يلي عم بيكون كتير في من الأمور الهدر اللي عم بتصير، ولكن الشيء اللي أكتر خبر اليوم يعني في انتقاد عم بيكون من قبل من قبل تليف، من قبل الخضر، حتى من قبل الخضر. وكمان عنا في كتير من الانتقادات اللي عم تتوجه للحكومة بسبب الخطة لإلغاء الزيادة بالخصم للتأمين، بخصم الحكومة للتأمين الصحي الممنوح لكبار السن. بعد في كبار السن ما رحتوا لعندهم وزرتوهم، ويعني كمان شفنا هالخصم اللي رح يكون أو إلغاء الزيادة بالخصم. تغيرات المقترحة رح تأثر على 3.2 مليون أسترالي فوق سن 65 اللي عندهم تأمين صحي خاص، وبيعيشوا حوالي 2 مليون شخص من هيدي الفئة على دخل يقل عن 37 ألف دولار سنوياً. اليوم الجرينز والكواليشن عم بيحذروا من أنه المتقاعدين وأصحاب الدخل الثابت رح يكونوا الأكثر تضرر، لأنه رح يضطر بعضهم لدفع مئات الدولارات الإضافية سنويا أو إلى خفض مستوى تغطيتهم الصحية أو التخلي عنها. الجرين والخضر بيقولوا أن الحكومة لازم تعيد النظر بالتغيرات، والحكومة بتقول أن الإصلاح رح يحقق حوالي 3 مليار دولار من هيدي، يعني أكيد من هذه الخطة، وبيساعد بتخفيف الضغط على المستشفيات العامة. طيب يا شباب، بدل ما تروحوا لهونيك خففوا أنتوا الصرف، خففوا رحلاتكم، خففوا حفلاتكم، خففوا هيدا إرسال الأموال إلى المكان الخطأ. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: عبر تؤمي أستراليا البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر تؤمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: الأموال الإيرانية تتدفق مجدداً. مساء الخير لبنرمام صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

0: عناوين لبانوراما. في ذكرى 7 أكتوبر، هل الجنوب على أبواب مرحلة جديدة من العنف؟ أموال إيرانية للحزب رغم الحصار. سلام لا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام. نديم الجمي، لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة. وروبيو، إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تفاصيل النشرة مع حلول ذكرى 7 أكتوبر، هل نحن في مرحلة الوقت الضائع أم على أبواب جولة جديدة من العنف في الجنوب؟ في هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لأرمينيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع القليلة القادمة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث 7 أكتوبر 2023. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ما أوردته رويترز بأن حزب الله المدعوم من إيران حصل على 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وبحسب المصدرين، فإن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. وأشارت المصادر لرويترز إلى أن حزب الله يواجه صعوبة متزايدة في تحويل الأموال عبر شركات الصيرفة، وسيستخدم الأموال الإيرانية لدفع مبلغ يقدر ب 3000 دولار لكل عائلة نازحة، وأن إيران دفعت عمولة 20% لإيصال أموال لحزب الله الشهر الماضي. في التحركات، تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس لبنان اليوم وغدا، وتلتقي عددا من المسؤولين. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي وتمنى عليه معالجة أسباب اعتكافه. وإلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من وفد ساسان فرانس على إجراءات تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان. كما تسلم رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتضمن الدعوة لحضور حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة. ومن القصر الجمهوري، النائب الدكتور سليم الصايغ أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية والكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول أزمات مماثلة لما حصل في العام 2019 بهدف خلق بلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان لا يمكن السماح بها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من اتحاد بلديات منطقة البترون برئاسة رئيس الاتحاد روجيه يزبك، وعرض معهم شؤون منطقة البترون وحاجاتها وأوضاع البلديات فيها. رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام أكد اليوم في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور اللا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة.
1: لا تعارض بين حماية التعدد وبناء الدولة، ولا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام، ولا تعارض بين الوفاء للدستور وتطويره. على العكس، الدولة هي التي تحمي التعدد، والإصلاح هو الذي يحمي الطائف من الجمود، وتطوير الدستور هو الذي يحافظ على قدرته على إداء وظيفته. لذلك فإن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس أن نحتفل بعمره، بل أن نحقق غايته، أن تكون لدينا دولة قوية بالقانون لا قوية على القانون، دولة تحمي الحرية لأنها سيدة، وتحمي التعدد لأنها عادلة، وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية. الدولة هي الضمانة، والدستور هو عقد هذه الضمانة. بعد 100 عام علينا أن نستعيد هذا المعنى، فأفضل ما نكرم به الدستور في مئويته أن نعيد إليه دوره ومعناه.
0: النائب نديم الجميل كتب عبر إكس سابقة 27 الأول درسا للتاريخ وللمستقبل، أما ما يعنينا اليوم فهو بوظ سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى حل نهائي. لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة ولا يجب أن يكون ساحة للصراعات الآخرين أو لحروب إسناد بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان وشعبه. النائب فؤاد مخزومي جدد خلال لقائه سفير بلغاريا التأكيد أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، واعتبر أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية. وزير العدل عادل نصار عرض مع سفير السويد في لبنان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد القضائي والدعم الذي يمكن أن نقدمه في هذا المجال في الوقت الحاضر ومستقبلا. اعتكاف الوزير جو صدي يفتح نافذة على تاريخ الاعتكافات في لبنان. تقرير يلقي الضوء.
2: الاعتكاف في النظام اللبناني غير موجود، فإما استقالة أو إقالة، وبالتالي لا نتائج دستورية تترتب على قرار الوزير بالاعتكاف سوى توجيه رسالة سياسية إلى الحكومة. ومسلسل الاعتكافات موجود تاريخيا في لبنان سواء على مستوى رؤساء الحكومات أو الوزراء.
3: عام 1969 اعتكف رئيس الحكومة رشيد كرامي أشهرا على خلفية الاشتباكات بين الجيش والفصائل الفلسطينية.
2: عام 73 اعتكف صائب سلام ثم استقال بعد عملية اغتيال نفذها كوماندوس إسرائيلي لقادة فلسطينيين في فيردون.
3: بعد الطائف اعتكف رفيق الحريري عام 1994 احتجاجا على رفض مجلس النواب لمشروع حكومي قدم إليه للمناقشة.
2: عام 2019 اعتكف سعد الحريري لاعتراضه على التدخل في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء متمسكا بالمادة 64 من الدستور التي تنص في فقرتها السادسة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقا عليه، علما أن المادة 53 تعطي رئيس الجمهورية في الفقرة 11 عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
3: عام 2015 امتنع تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في خلال ما عرف بأزمة النفايات.
2: على مستوى الوزراء اعتكف وزير الاتصالات بطرس حرب في 13 آب 2015 اعتراضا على سياسة الحكومة.
3: عام 2005 علق خمسة وزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله مشاركتهم في حكومة فؤاد السنيورة لاعتراضهم على تصويت مجلس الوزراء على قرار تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2: وعام 2021 قاطع وزراء حركة أمل وحزب الله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
0: موظفو الإدارة العامة إلى التصعيد، والتفاصيل مع مجد العيد.
4: اتساع التباعد المتزايد بين مستويات الدخل والنفقات الضرورية مترافقا مع غلاء أسعار المحروقات الذي فاقم كلفة المعيشة دفع بالهيئات العمالية إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية. رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي أكد عبر صوت لبنان إقفال الإدارات الرسمية والبلديات يومي غد الخميس والجمعة.
5: حتى اللحظة موضوع النقل مثبت عند 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وبالتالي موضوع التصعيد بلشنا فيه بدءا من يوم غد، لأن نحن سابقا من شهر 4 كنا أعلننا نهار الجمعة هو إقفال قصري، أي بمعنى الموظف ما بقى قادر يجي كل الشهر على مركز عمله، وبالتالي ثبتنا نهار الجمعة إقفال. بدءا من يوم غد وفي إطار التصعيد يلي اعتمدناه قررنا يكون نهار الخميس الى جانب نهار الجمعة اقفال قصري، وبعد ذلك اسبوع القادم سيكون لنا اعتصام مركزي في بيروت.
4: في ظل ارتفاع اسعار المحروقات حل بدل النقل في اولويات شروط السيادة.
5: كان مطلبنا الأساسي رواتب عادلة، لكن للأسف وصلنا اليوم لمرحلة صار بدل النقل هو ضاغط علينا بشكل يومي، والراتب القليل عم يستنزف في سبيل دفعه بدل محروقات. فالمطلب الأساسي وبطريقة عاجلة أصبح بدل النقل اللي هو 10 ألف، لأنه لا يعقل الموظف يدفع من راتبه ليغطي بدل النقل. الخطوات الممكن نوصلها نحن على الطريق للوصول إلى الإضراب الشامل إقفال كافة الإدارات. حاليا بعثنا أول إشارة هي إقفال يوم الجمعة، الحكومة ما توقفت هذه الإشارة، رجعنا ضفنا نهار ثاني هو الخميس على أمل إنه تفهم هذه الإشارة.
6: In Sydney, Warwick Farm traffic lights blacked out on the Hume Highway at Big Street. Delays building northbound on the Hume Motorway from Macquarie Links and into Moorebank this morning. Got a breakdown on the M5 in the shoulder lane near King George's Road. And it's a 27-minute run from Preston's to Kingsgrove. Over to Melbourne, the Hume Freeway traffic slowing citybound from O'Hearn's Road to Cooper Street. And the Western Freeway inbound, Melton to the Ring Road, taking 28 minutes. Family dinner sorted thanks to Aldi. Like beef rump steak, bulk packs, only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: عودي لنذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، راح يكون بالأجمل الطقس جيد، درجات الحرارة توصل لل 23 درجة وأقصاها، أما بملبن كمان درجات الحرارة 23، وطقس عندكم بملبن اليوم مشمس وجيد.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، متابعين سوا مع البريكفاست شو مع زميلنا محسن اللي رح نتابع معه أخبار أستراليا، وخاصة اليوم في كتير عنا من الأخبار الأسترالية، خاصة الانتقادات اللي عم تتوجه للحكومة والإجراءات اللي عم بتقوم فيها، والانتقادات اللي كمان عم تتوجه لها من قبل الكواليشن والخضر، وخاصة من خلال اليوم المشروع اللي كمان عم ناوية تقوم فيه الحكومة فيما بيتعلق بالنسبة لقطاع الصحة، لأنه عم بتواجه الحكومة الفيدرالية انتقادات بسبب الخطة لإلغاء الزيادة بالخصم الحكومي للتأمين الصحي الخاص الممنوح لكبار السن. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين. يعني كأنه كل يوم في عنا شغلي بتهم المواطن أكثر من قبل، يعني
0: صحيح هالمرة راحوا لعند كبار السن،
1: يعني هودي بعضهم اللي ندفي كانوا عم يتطلعوا عليهم، ولكن الواضح أنه الكوليشن والخضر ربما يعني يكونوا في وجه هذه الخطوات اللي عم تقوم فيها الحكومة على صعيد الصحة وعلى صعيد صحة كبار السن، اللي مفروض انه يكون في اهتمام كتير كبير من الحكومة المحلية والفيدرالية تجاه هذا الموضوع.
0: نعم، انه هيدا موضوع اول شيء بيتعلق بالصحة، تاني شيء بكبار السن اللي هن بدون الدعم، يعني اذا في شيء بتغفر للحكومة هو اهتمامها بكبار السن، لانه نعرف انه الازمة الاقتصادية والمعيشية ده اثرت عليهم.
1: يعني كرامة الشعوب كلود تجي من احترام كبار السن اللي ساهموا ببناء هذا الوطن الجميل أستراليا.
0: نعم.
1: على كل المجالات، إن كان على صعيد المقاتلين القدامى، على صعيد أصحاب المصالح اللي كمان بطلوا يشتغلوا، أصحاب العمل اللي كانوا هني أساس في انتعاش الاقتصاد الأسترالي ووضع أستراليا في مصاف دول المتقدمة بالعالم، هودي الناس اللي عملوا شيء للدولة، فالمفروض يكون في اهتمام أكثر من أي مؤسسة أو منظمة أو جمعية موجودة بأستراليا، مفروض الاهتمام فيهم، يعني عدم ويسكروا الحنفية للهدر الغير مشروط والغير مقبول اللي عم بيصير بالموازنات بأستراليا للأسف. يعني
0: هيدا بالإضافة لملف الضرائب، يعني اليوم الأستراليان تاكسيشن أوفيس الـ ATO بعدها متمسكة بقرارة هو وقف قبول بطاقات الائتمان لدفع الضرائب اعتبارا من نهاية نوفمبر، يعني امبارح كانوا مجتمعين مع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، فشو تعليقك على قرار الـ ATO؟
1: هلأ يظهر الـ ATO والحكومة وكأنهم على خلاف حول هذه الخطوة، ولكن نحن بنذكر أنه الحكومة كانت تهلل لهذا الموضوع وتعتبره أنه هذه خطوة جيدة في تحسين وضع المواطنين، توفير عليهم، ولكن أصحاب المصالح الصغرى كلود اللي عم بيعانوا من هذا الموضوع، فعملوا فنجر الحكومة والATO وكأنه هني على خلاف إنه الحكومة ما لها علاقة بهذا الموضوع. هذا غير صحيح، يعني قرار مثل هذا يجب موافقة الحكومة عليه بشكل أو بآخر، واليوم عم بنبيع من بعد هذه الـ يعني الإعلام السلبي حول هذا الموضوع، بلشت الحكومة تتملص من هذا الموضوع وتحط الحق على Australian Taxation Department.
0: نعم.
1: فهذا شيء مش مزبوط، ومفروض أنا برأيي باليومين المقبلين راح يصير في درس كتير لهذا الموضوع، وربما تغيير بهذا القانون بشكل أو بآخر لعدم الضرر تخفيف الضرر اللي راح يصير على أصحاب المصالح الصغرى. يعني بنتمنى أنه هيدا يصير ويكونوا واضحين بهذا القرار، ويكونوا واضحين بالمعلومات اللي عم بيسربوها حول هذا الموضوع.
0: نعم، يعني رغم كل هالمشاكل هيدا اللي عم نشوفها اليوم، يعني مقضية حكومة أنتوني ألبانيزي، واحد رايح واحد جاي من الخارج. اليوم هذه الزيارات وهذه عملية الصرف الكبيرة اللي عم تكون، خاصة هالعشرين مليون دولار بفيجي، بالوقت يلي اليوم وزير الخزانة جيم شالمرز كان بزيارته لجابان مع كل هالظروف الصعبة اللي عم بتواجهنا نحن هون. فشو تعليقك على هذه الزيارات؟
1: هذه الزيارات ممكن أنه يكون في مشاركة

0: بيئة اللي عم بتصير بالجزر القريبة من أستراليا، وهذه الجزر فقيرة إلى حد ما، فأستراليا تهتم بالأمور المالية بالوقت اللي في عنا 140 ألف مشرد نحن بأستراليا.
1: نعم.
0: بالوقت اللي في الغلاء المعيشي وصل إلى أعلى سقوف، كل هذه الأمور بتحط علامات استفهام حول مصداقية أنتوني ألبنيزي في قيادة البلد. واليوم في شيء مهم جداً بإحدى البرامج على نيوز 24 الليلة الماضية كلود، كان في دعوة لإقالة جيم شالما أو استقالة أنتوني ألبنيزي لإعادة الثقة بالحكومة وإعادة لملمة الأصوات اللي عم بتروح لأحزاب أخرى.
1: هذا اللي حكينا فيه مبارح يعني
0: طبعا. فهيدي الأمور اللي عم بتصير كلود، في ملل، في تململ من المواطنين تجاه إداء هذه الحكومة وخصوصا جيم شالما، وعدم مصداقية أنتوني ألبنيزي بالخطاب مع المواطنين. هيدي كتير شيء مهم، يعني هذه الثقة قد فقدت من قبل المواطن الأسترالي تجاه هذه الحكومة وخصوصا تجاه أنتوني ألبنيزي.
1: نعم، في خبر عاجل بخلال هالوقت رح نتابعه محسن. إذن حسب هيئة بحرية بريطانية، إصابات بهجوم على ناقلة بمقذوفات تعدي قبالة قطر، فهيدا طبعا بخبر ورد في هذه الأثناء، إصابات بهجوم على ناقلة بمقذوفات تعدي قبالة قطر. رح نتابع طبعا أخبارنا اليوم على المستوى كمان العربي، فعندك أي تعليق لكل الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة اليوم هيدا الصراع اللي عم بيكون بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، وهيدا بالإضافة كمان دي في عندك تخوف من عودة الحرب كمان من جديد؟
0: الحرب، أجواء الحرب بعدها موجودة كلود، يعني شئنا أم أبينا في توتر كتير بهذه المنطقة، وخصوصا أنه هي الشريان الحيوي للاقتصاديات العالمية إن كان بالشرق أو الغرب، فكل الأمور اللي بتصير هناك طبعا بتأثر. ولكن الملفت بالموضوع أنه الاضطرابات اللي عم بتصير بأوروبا وعدم الاستقرار بالعالم كله كلود اليوم أخطر من شو عم بيصير بالشرق الأوسط. بالشرق الأوسط في عندك شيء مبين، صراع بين الدول و دول أخرى، ولكن اللي عم يحصل بأوروبا وبأستراليا حتى هو صراع إيديولوجيات أخطر بكثير مما يحصل بأوروبا وبالخليج العربي. ومبارح كان في شغل كتير مهم لفتت نظري كلود، أنه المظاهرات المؤيدة لحماس كانت خجولي وخجولي جدا بالأعداد اللي شاركوا فيها إن كان بسيدني ولا بملبن، فهيدا بيبين كمان أنه في تململ بالمجتمع الأسترالي حول هذه المظاهرات وهذه الحركات الغير مقبولة بأستراليا لحماس ومؤيدي حماس بأستراليا وبدول العالم.
1: نعم، شكرا لك محسن، يعطيك ألف عافية. برجع بتابع معكم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للمملكة العربية السعودية، اللي كشف طيران المدني السعودي أن الهجمات على مطار أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى. حسب الهيئة اللي ذكرت، تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليين لاعتداء استهدفوا مرافقهم، وبيشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءات. أيضا في عناوين اليوم، قبل التجديد النصفي إدارة ترامب تبحث خيارات ضرب إيران. في عناوين اليوم، وفاة تاني محتملة بالالتهاب الرئوي تثير قلق الصحة العالمية. رح نحكي عن هذا الموضوع وأكيد رح نضوي عليه مع دكتور حمدي بولوس. حسب ما طلبت منظمة الصحة العالمية من روسيا معلومات بشأن احتمال وفاة شخص آخر بسبب الالتهاب الرئوي مدينة بسيبيريا. خليكن معنا على سمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم كمان بجولة أخبار الساعة 7 بعد لحظات.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo.

0: or KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: News headlines. 2ME.
2: تواجه الحكومة الفيدرالية انتقادات بسبب خطتها لإلغاء الزيادة في الخصم الحكومي للتأمين الصحي الخاص الممنوح لكبار السن. أيضا في عناوين هذا الصباح: التغيرات المقترحة ستؤثر على نحو 3.2 مليون أسترالي فوق السن 65 لديهم تأمين صحي خاص، ويعيش نحو مليوني شخص من هذه الفئة على دخل يقل عن 37 ألف دولار سنويا. في ملف الضرائب لا تزال الأستراليان تاكسيشن أوفيس الATO متمسكة بقرارها وقف قبول بطاقات الائتمان لدفع الضرائب اعتبارا من نهاية نوفمبر. وعقدت الATO اجتماعا خاصا مع أكثر من 20 منظمة تمثل قطاع الأعمال، لكن الاجتماع انتهى وسط غضب شديد من ممثلي الشركات الصغيرة. ويقول المشاركون أن مسؤولي الATO أبلغوهم منذ بداية الاجتماع بأنه لن يكون هناك تراجع عن القرار. تواجه الحكومة اتهامات جديدة بشأن طريقة توزيع المنح الحكومية، وفي قضية منحة بقيمة 6 ملايين دولار. من تابع مزيد هذه الأخبار من هذه الأخبار ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو، كونوا معنا وتابعونا. استراحة ومن بعد الأخبار.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. أفاد مراسلنا بوقوع اشتباك بين الجيش اللبناني ومهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات، وقد تمكن الجيش من توقيف أحد المتورطين. أظهر مقطع فيديو ملاحقة مسيرة إسرائيلية مواطنين في منازلهم في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وتسللها فوق أسطحهم وصولا إلى محاولة الدخول إلى غرفهم.
8: لا انزلي مالما يا نزلي يا شحطة انتبه لراسك يا إيمان.
7: استع استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الطاقة والمياه جو صدي، وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد يوم الجمعة المقبل، كما جرى توافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عضو لقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور، وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة محليا وأقليميا في ضوء التطورات الأخيرة. أفاد تلفزيون سوري بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في ريف درعا واستجوبت مزارعين ومنعت آخرين من الوصول إلى أراضيهم، وسبق أن أدانت وزارة الخارجية السورية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الأراضي السورية، لافتة إلى أن استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار. وقالت الخارجية السورية: نؤكد تمسكنا بحقنا المشروع في ممارسة سيادتنا الكاملة على أراضينا كافة. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال لزمير خلال التدريب الأول للفرقة الجديدة 38 أن هذا الأسبوع يصادف إحياء ذكرى مرور 53 عاما على حرب يوم الغفران وثلاث سنوات على 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنهما إخفاقان مؤلمان وفشلان يجمع بينهما خيط مشترك، وأن هذين الأمرين هما فشلان يجمع بينهما كما سبق وذكرنا نقطة مشتركة، وأضاف أن الدرس الذي يتعين علينا جميعا أن نتعلمه هو أن سيناريو المفاجأة يجب أن يشغلنا جميعا، ويجب أن يكون جيش الدفاع مستعدا دائما لحرب مفاجئة. استشهد 4 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس بريس أن طواقمه نقلت 4 شهداء إثر غارات جوية إسرائيلية عدة في خان يونس جنوبا وجباليا شمالا. كما أفاد مصدر أمني في غزة بتسجيل قصف مدفعي وأطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال معظم المناطق الشرقية في خان يونس ومخيمات دير البلح والمغازي وأحياء الزيتون التفاح، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي نسف ودمر عددا من المنازل في حي الزيتون. أكد مسؤول إيراني رفيع لرويترز أنه لم تجري أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في شأن برنامج الطهران النووي، مشيرا إلى أن تعليقات فانس بشأن البرنامج النووي الإيراني هي أفكار وطلبات من قبل الأمريكيين، وقال إنه يجب على الولايات المتحدة أولا تلبية شروط طهران قبل مناقشة الملف النووي، موضحا أن اعتراف أمريكا بحق إيران في التخصيب هو الخط الأحمر لطهران، مؤكدا أن طهران لن تتخلى أبدا عن حقها في التخصيب، لكن التفاصيل التخصيب يمكن مناقشتها لاحقا. غدات تظاهرات طالبية حاشدة في فرنسا استؤنفت الدراسة الأربعاء في غالبية الثانويات، فيما تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار. ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلقت حركتهم في منتصف أيلول الماضي في ضواحي باريس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفير بدلاء عن المعلمين الغائبين لسيما في الأحياء الشعبية. وقد شهدت مدن فرنسية احتجاجات واسعة شارك فيها طلاب ومعلمون وأولياء أمور للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتخللتها مواجهات مع الشرطة، فيما أعلنت الحكومة حصيلة إصابات وصلت إلى 215 مراهقا و85 من موظفي المدارس، بالإضافة إلى أكثر من 700 من أفراد الشرطة. وقد وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو هذه الحصيلة بأنها الأكبر التي يتكبدها النظام التعليمي منذ عقود. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: بتشتري على تندر بس يعني.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما قدرتك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو

0: جداً.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتك.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا من عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
4: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتواني عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع تواني تخبرني شغلي؟
1: كيس
5: بياخد العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
5: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
5: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
6: On the M5 East in Arncliffe, watch out for a truck and car collision heading eastbound as you approach the Cooks River Tunnel. In the M4 Tunnel, we've got a breakdown citybound just past the entrance with reduced speeds down to 60 k's. Over to Melbourne on the Hume Freeway, traffic slowing citybound from O'Hearn's Road to Cooper Street, and the Monash Freeway inbound Eastlink to Punt Road taking 32 minutes. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant, eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tuamie Australia.
7: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 21 ل 23 أقصاها بسيدني، أما ملبن 23 وطقس رح يكون جيد.

صباح الخير من راديو تؤمية أستراليا 1638 أيام من طيبة. نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو مع الأخبار مع تعليقاتكم طبعا على الهواء لكل اللي عنده أي مداخلة أو أي مشاركة على أي موضوع يعني حابين تعطوا تعليقكم عليه، وخاصة من المواضيع اليوم المتعلقة بقضايانا الأسترالية. عم نلاحظ قدي للحقيقة الحكومة عم تتخبط بسياساتها اللي اليوم عم تلاقي انتقادات كتير كبيرة، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهالموضوع اللي بيطال كبار السن اللي عم بتتوجه انتقادات من الكواليشن والخضر بسبب الخطة لحتى تلغي الزيادة بالخصم الحكومي للتأمين الصحي. يعني في هونيك خصومات للتأمين الصحي اللي عادة بتكون ممنوحة لكبار السن، لكن هيدي التغيرات اللي ممكن تأثر على 3.2 مليون أسترالي فوق سن 65 يلي عندهم تأمين صحي خاص، وبيعيش حوالي مليوني شخص بهيدي الفئة على دخل بقل عن 37 ألف دولار سنويا، يلي هو بحاجة كبار السن يعني كمان يكون عندهم هذا التأمين الصحي ويكون عندهم هيدي الخصومات. اليوم ما لقيوا اللي يروحوا لعند كبار السن لحتى يدقوا بوابهم، ويعني مش هيدقوا بوابهم بالمعنى الإيجابي، يعني كمان يطالون هيدي الخصومات، لأن اليوم مع الوضع المعيشي الصعب مع الغلاء المعيشي فالحكومة بدها توفر من باب يعني هيدي المشروع وهيدي الخطة اللي وضعتها لحتى توفر 3 مليار دولار لتوفرهم وتساعد بتخفيف الضغط على المستشفيات العامة. لا أنه بدل ما تعملوا هيك روحوا جربوا مثلا أنه خففوا زياراتكم، خففوا رحلاتكم، خففوا الصرف للخارج مثلا على الحفلات على حساب دافعي الضرائب وعلى الرحلات على حساب دافعي الضرائب، بدل ما تروحوا لعند الكبار السن اللي هن بحاجة للدعم. مثل ما قال زميلنا محسن قبل شوي أنه هالشخص يلي تعب واللي شقي واللي يعني بده بآخر حياته أنه هيك يرتاح بهالبلد، اليوم كمان رايحين لعنده لحتى كمان يخففوا أو يشيلوا الخصومات اللي المفروض تكون لكبار السن. فكمل هيك اليوم حابين نطرح هيدا الموضوع، شو تعليقكم على سياسة حكومة ألبانيزي اللي اليوم عم تتخبط بالخطط اللي عم تضع على الطاولة واللي عم تلاقي انتقادات كتير كبيرة؟ اليوم فعلا عم بتواجه الحكومة اتهامات جديدة بطريقة توزيع المنح كمان الحكومية، لأن في دكتور قانون دستوري لأثارت يعني هون دكتورة بالقانون اللي وصفته بالجري كوربشن، بالجري كوربشن بقضية منحة بقيمة 6 ملايين دولار لماركفيل غولف كلاب. بتقول أنه نظام المنح قد يستخدم بطريقة بتبين لك أنه هي قانونية من الناحية الشكلية، لكنها كمان بنفس الوقت تثير مخاوف بشأن الأهداف السياسية واستخدام الأموال العامة أموال دفعي الضرائب لأغراض انتخابية. اليوم هذه القضية عم تخضع للنظر ضمن تحقيق برلماني، يلي فعلا اليوم هذه المنح اللي عم تنعطى يمين ويسار بيني، وخاصة المنح اللي عم تنعطى للمقاعد يلي فيها الزخم الانتخابي لحزب العمال هي اللي عم تكون أكتر شيء عم تنعطاها منح. وكمل هيك أثارت شكوك مثل اللي بيعمل هيك مثلا عرس ضخم وحفلة زفاف كبيرة ببلش يصرف ببلش بتضوي العين عليه أنه من أين لك هذا
ما بتصير يعني. كرمال هيك هيدي المنح اللي عم تتوزع يمين وشمال، لا فتحت العيون انه انتو شو عم تعملوا، انه هذه المنح رايحة للأصوات الانتخابية، هل هي محقة أم هي كمان راحة للأصوات الانتخابية؟ هيدا الشيء اللي دعا إلى عملية تحقيق برلماني بهيدا الاتجاه. فإذا هل بتشوفوا اليوم فعلا هذه المنح اللي عم تنعطى من قبل الحكومة لبعض المناطق لبعض المؤسسات خاصة بمارفل غولف كلاب اللي كمان اليوم عم بيتم ملاحقة هيدا الموضوع، واللي اعتبروا أنه استخدام الأموال العامة لأغراض انتخابية، هيدي طبعا مثل ما وصفوها بالجري كوربشن. خلينا نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار، مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. خليني أسمع رأيكم بالنسبة للخطط اللي عم تدعى حكومة ألبانيزي، هل فعلا اليوم هي خطط فاشلة؟ اليوم بلش ينحكى عن دعوة لاستقالة رئيس الحكومة بعد هذا الفشل اللي وصلنا لإله، بعد هذه المعاناة، بعد هذه الأزمات المتلاحقة خاصة على المستوى الاقتصادي. عنا أزمة هجرة، عنا أزمة سكن، عنا أزمة غلاء معيشي كبير، عنا أزمة بترول، عنا أزمة فوائد، حتى يعني كمان الوضع الاقتصادي صاروا يسمعوا فيه بالخارج عن أستراليا. بالأول ما كان بالعكس، من زمان من كم سنة لورا كانوا يحسدوك على العيش بأستراليا، هلا بس تكون عم تفتح سيرة الوضع المعيشي بيقولك أنه أنتو كمان عندكم أزمة وعم نسمع عنها. فعلا اليوم هيدي الأزمات اللي عم يعني خاصة على الصعيد الوضع الاقتصادي والفوائد، كل العالم عانيت منها بعد جائحة كورونا، وكل الدول يمكن كمان عانيت منها من خلال الحرب على إيران ومنطقة الشرق الأوسط وروسيا، ولكن حاولوا يتعافوا بشكل سريع. اليوم نحن طلعنا بعدنا تاني دولة يلي هي أعلى نسبة بالفوائد. ليه بدها تكون أستراليا تاني أعلى نسبة بالفوائد؟ ليه بده يكون عدم معالجة مسألة التضخم بشكل سريع كما حدث مع كتير من الدول اللي عانت التضخم، ولكن كان في هونيك سياسات ناجحة أدت إلى تراجع نسبة التضخم وإلى انخفاض نسبة الفوائد. نحن لا، بعدنا نصرف هون ونصرف هون، نصرف للخارج ومنسافر على حساب دفع الضرائب، وهلأ شو رايحين لعند كبار السن ليخفضوا كمان ليشيلوا يعني كمان متعلق بالأمور المتعلقة بالصحة، التأمين الصحي، خصومات المفروضة على التأمين الصحي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. استراحة ومنتابع.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: To ME.
4: Me.
3: ME.

0: نرجع لكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أبلغ السفير الإيراني بأن المواد الكاذبة اللي نشرتها على حسابات رسمية لوزارة الخارجية الإيرانية عبر الإنترنت من مقبولة إطلاقا، واستدعاء سفيرنا بطهران بستي أكتوبر لا أساس لأله. بيقول يعني كانت طهران يلي استدعت نهار الثلاثة السفير الفرنسي احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين. ليك لا قصة، أنه معقول إيران يلي انتقدت السلطات الفرنسية بطريقة تعاملها مع المتظاهرين؟ لا عن جد في شيء مش طبيعي، في شيء مش طبيعي نهائيا، لأن اليوم إيران نعرف كيف تتعاطى مع المتظاهرين، يعني بتروح للقتل، بتروح للسجن، بتروح للإهانات. اليوم نعرف أنه الشعب الإيراني تهدد، اللي بده يطلع يعني بيعتبر حاله عدو، أنه هيدي بتكفي ببداية الحرب، اللي بده يطلع ويتظاهر رح نعتبره عدو لإيران. فكمل هيك اليوم عم نشوف إيران اللي عم تنتقد السلطات الفرنسية كيف عم بتتعاطى مع المتظاهرين. ممكن أي بلد يمكن ينتقد، بس إيران عم تنتقد السلطات الفرنسية كيف عم تتعاطى مع المتظاهرين. كمل هيك استدعت باريس سفير طهران لديها للاحتجاج على حملة التضليل اللي عم تشن السلطات الإيرانية بشأن حراك الطلاب من المدارس الثانوية بفرنسا. يعني للأسف من بعد زيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر لفرنسا واللي أخدت هيك ضجة إعلامية كتير كبيرة ومشاهد يمكن افتقدتها فرنسا لفترة طويلة، يعني حسينا بلحظة أنه فرنسا بعدها بألف خير، لأن اليوم قديش كان في كتير من التغيرات اللي صارت بفرنسا وهالدولة العلمانية اللي فكرنا أنه بعد كتير من الشعب الفرنسي عن الإيمان. ولكن اليوم من خلال زيارة قديسة البابا ليون الرابع عشر بباريس أعطت صورة مختلفة. من بعد هذه الزيارة شفنا شو اللي عم بيصير. فإيران اليوم متهمة أنه تكون هي وراء هذه الاحتجاجات. أصبحت اليوم إيران متهمة بتحريك هذه الاحتجاجات اليوم كما يقال. فإذا باريس يلي استدعت سفير طهران لديها للاحتجاج على حملة التضليل اللي عم تشنها السلطات الإيرانية بشأن حراك الطلاب المدارس الثانوية في فرنسا. كمان في خبر اليوم فيما بيتعلق بالنسبة ل كمان الصواريخ اللي أطلقت، وهون آخر المعلومات اللي بتبين عن استهداف لمطار أبها والملك خالد والسعودية اللي كشفت عن حصيلة الضحايا الهجمات على مطاري أبها والملك خالد. إذن رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM بالقرب من قطر. هون في ما بيتعلق بالنسبة لخبر أوردناه قبل شوي بالنسبة لصواريخ وقعت بالقرب من قطر، رح نتابع تفاصيل هيدا الخبر ورح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. فإذا في آخر المعلومات استهداف منطقة بشمال قطر، وهون هي تحديدا قطر الشمال سيتي حسب ما أوردته بعض المواقع والصحف. رح نتابع نحن وياكم إذن مع مزيد من الأخبار، رح يكون لنا جولة أخبار مفصلة من أخبارنا المحلية، وبالتالي رح نتابع نحن وياكم جولة أخبار عالمية عند الساعة 7:30. كونوا معنا.
1: تستمعون للبث المباشر مع بريكفاست شو عبر إذاعة 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Tonight, Connor, with the top stories. Rent growth has stalled as tenants reach the limits of what they can afford across Australia, and that's despite severe rental shortages. New data from Domain shows that rents are flatlining in most capital cities and have even fallen in a few over the past 3 months. Sydney's posted its first quarterly decline of house rents in nearly 2 years. Mining industry leaders are weighing the cost of a landmark High Court ruling they say will put investment at risk. The High Court found planners must consider emissions caused by burning fossil fuels when approving coal mines. It ruled in favour of residents attempting to block an expansion of the New South Wales Mount Pleasant coal mine. And Australia's former ambassador to the United States, Joe Hockey, says the US would benefit from greater governmental scrutiny that he believes would come if the Democrats retake control of the House of Representatives. Americans are preparing to cast their vote next month in the midterm elections, in which the US president is expected to lose some support, especially over the economic impacts from the Middle East war. Mr. Hockey says corruption's become more apparent during Donald Trump's second term, and there's often a grey line in Washington DC between corruption and proper government processes. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطارين في أبها والرياض خلال يومين. إسرائيل تحيي الذكرى 3rd لهجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس من قطاع غزة. وهيرتسوك يقول إن إسرائيل تتوق للسلام وإن نزع سلاح حماس ومحاربة إيران هما السبيل لذلك. الدفاع المدني في غزة يقول إن 5 أشخاص قتلوا في غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي القطاع وجباليا شماله. مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا جراء أحدث الغارات الجوية الروسية في عدة مناطق من أوكرانيا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة من بي بي سي. أعلنت السلطات السعودية الأربعاء مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين أعلنوا استهداف المطارين. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمين مصري وجزائري وإصابة 28 شخصا بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغالية والفلبينية. وفي مطار الملك خالد قتل مقيم سوداني وأصيب 8 أشخاص، هم 5 سعوديين ومقيمان مصريان ومقيم باكستاني، وتراوحت الإصابات بين طفيفة وبالغة وفق المصدر نفسه. وفي شأن ذي صلة، أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 200,000 شخص أجبروا على النزوح في اليمن بسبب القتال. وقال بيان للمنظمة الدولية للهجرة إن نحو 34,000 أسرة، بينهم ما يقرب من 200,000 شخص، نزحوا منذ الأول من أيلول سبتمبر عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. وأشارت المنظمة إلى أن وتيرة هذه أزمة مقلقة في ظل نقص التمويل اللازم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية. معنا من القاهرة منى صفوان، رئيسة تحرير موقع العربية فليكس. أهلا وسهلا أستاذة منى. إذا لنبدأ بالميدانيات والقتلى المدنيون والمصابون المدنيون الذين سقطوا في هذه الهجمات الحوثية على مطارات مدنية في السعودية، كيف تقرأين دلالة هذه الهجمات؟
1: يعني إن كانت هذه الهجمات فعلا هي حوثية، فنحن نتحدث على أنها أصبحت يعني مركزة بشكل كبير على أهداف استراتيجية أكثر، ولم تعد تراعي إن كان يمكن أن يكون لها أضرار جانبية لإصابة مدنيين، لأنه بالمقابل كانت هناك أيضا غارات سعودية يعني استهدفت كثير من المناطق المأهولة في صنعاء وفي صعدة، وسقط أيضا مدنيين يعني قتلى ومصابين في اليمن في هذه المناطق. وربما قد تقرأ أنه تصعيد كمحاولة للردع للرياض من قبل صنعاء في هذه المسألة، لأنه يعني عدد المدنيين الذين يسقطون في اليمن جراء الهجمات السعودية أكثر بكثير من هذا العدد.
0: ولكن في الحالة السعودية لوحظ أن أغلب الضحايا سواء قتلى أو جرحى حتى من جنسيات أخرى، وهذا يعني هذا طبيعي يعني في الرياض حيث يقيم الكثير من الجنسيات العربية أو غير العربية، والجانب الحوثي يعلم هذا.
1: أيوة، بس بالأخير الصاروخ لما يجي ما يسألش عن جنسية من موجود، يعني بالأخير هو
0: بالضبط. فالسؤال هو عن أخلاقية هذا،
1: الأخلاقيات الحرب كان عليها أن تلتزم بها السعودية. السعودية منذ أكثر من 12 سنة تقصف أهداف مدنية وقتلت أكثر من 200,000 يمني بطرق مباشرة وغير مباشرة، وهناك مجازر كبرى ارتكبت في اليمن. بالتأكيد هذا لا يبرر الهجمات على المدنيين في السعودية من أي جنسية كانت، طبعا بسبب التركيبة السكانية في المملكة، ولكن هذا أيضا يعني أنه يجب أن تطبق القوانين الدولية على الجميع، وعلى الجميع أن يحترم القوانين الدولية. الدول الكبيرة خاصة تبدأ هذه الحروب عليها أن تعلم أنها حين تنتهك القانون الدولي فهي تشجع أيضا خصومها على المعاملة بالمثل.
0: طيب خلينا نتحدث عما قالته المنظمة الدولية للهجرة عن الأعداد الضخمة من النازحين اليمنيين، نتحدث عن تقريبا 250,000 يمني. ما الذي نعلمه عن الظروف الإنسانية التي يعيش تحتها هؤلاء؟
1: هذه المناطق هي من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان، خاصة المناطق الشمالية والوسطى، لأن هناك يعني أكثر من 5 مليون يمني في هذه المناطق التي الآن تدور فيها الاشتباكات، ولكنها تقريبا شارفت على الحسم كما يعلن الحوثيون بسيطرتهم على كامل محافظة تعز أكثر من 10,000 كيلومتر. وبالتالي أعتقد أنها حين يكون هناك قتال من الأفضل للسكان ربما يجدون أنهم عليهم أن ينزحوا إلى مناطق آمنة، لأن هذه المناطق هي قرى والجبال مكتظة، وبالتالي قد تكون هناك إصابات بشكل ما، وبالتالي هذا النزوح المؤقت يمكن أن نسميه قد يكون هو من الأضرار الجانبية للحروب التي تنشأ عادة كحروب أهلية من هذا النوع، ولكن في حال استقرار المنطقة وعودة الهدوء إليها والسيطرة التامة، أضف إلى ذلك طبعا هناك طيران، إظهار الطيران من قبل السعودية على هذه المناطق بسبب سيطرة الحوثيين، فبالتالي هي تبقى مناطق خطرة للسكان الذين يكونوا على تماس مع هذه المناطق، وبالتالي إذا استقرت هذه الأوضاع وأتوقع أن يحدث هذا قريبا قد تنتهي موجة النزوح للعودة، فهي تكون موجة مؤقتة. هذا ما حصل في اليمن خلال 10 سنوات، ينزحون إلى مناطق آمنة حتى ينتهي القتال ثم يعودون إلى بيوتهم، ولكن نحن نتحدث على أن هذا القتال الآن قد يكون هو الأشرس في اليمن، وخاصة أنه يقلب موازين القوى، وهذا سيجعل ربما إما أن نمر بفترة استقرار أو أن نذهب إلى حرب شاملة وكبرى مع السعودية، خاصة أن السعودية أعلنت البارحة أنها أو أول بارحة بالأصح أنها دخلت الحرب بشكل علني ومباشر.
0: طيب ما تفسير نقص التمويل الذي تحصل عليه المنظمة فيما يخص الملف اليمني؟ يعني هل هناك عدم لا مبالاة يعني في العالم تجاه الأزمة في اليمن تحديدا؟
1: هي مشكلة، في عندنا مشكلة جزئين. أولا هذه المنظمات خاصة الأمم المتحدة هي لم تعد قادرة على العمل في اليمن، هذا أولا. ثاني لأسباب كثيرة، حتى أنها في صنعاء نفسها تم يعني منعها واعتقال كثير من المنتسبين لها، ولم تعد تتمتع بحرية الحركة. من الناحية الثانية قد يكون كما أشرتي الدول الداعمة لها لا تريد لهذه المنظمة أن تعمل، لأنها هي إلى حد ما كانت تحاول الالتزام بالحيادية، وكانت التقارير التي تقولها، يعني الآن هذه الأرقام اللي أقولها عن المدنيين الذين قتلوا في اليمن بسبب الغارات السعودية هي موثقة بالأمم المتحدة، وبالتالي هذه المنظمات هي كانت ترصد مثل هذه انتهاكات الحرب خلال الفترة السابقة، وبالتالي ربما قد يكون هذا هو السبب، لأنها تحت يعني أصبح هناك بديل، وهي المنظمات المحلية المدعومة من دول إقليمية والتي تقوم بهذا الدور بشكل يسيس العمل الحقوقي في اليمن ولا يكون محايدا. يعني إذا كنت ستدين الحوثيين فعليك أن تدين بقية الأطراف وأن تكون متوازنا كمنظمة حقوقية، ولكن ما يحدث الآن في العمل الحقوقي في اليمن أنه تسييس المنظمات لكل طرف، الحوثيين والسعودية والحكومة الشرعية، يتم تفريخ منظمات وتسييسها وإصدار تقارير تلبي طموحها السياسي.
0: أشكرك شكرا جزيلا. في القاهرة منى صفوان الكاتبة الصحفية. شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك على حق بلاده في الدفاع عن نفسها ومحاربة ما سماه الإرهاب، وأضاف هرتزوك في كلمة بمناسبة الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر أن إسرائيل تريد السلام، وأن السبيل إلى ذلك يتمثل في نزع سلاح حركة حماس ومحاربة إيران.
2: نحن أمة كبقية الأمم، لنا حق.
3: In Sydney, on the Anzac Bridge, we've got reports of a breakdown just at the start of the bridge. Citybound traffic already building from the Rozelle Interchange. And on the M2 in North Rocks, a breakdown reported eastbound past Barclay Road, also with delays building. Over to Melbourne, we've got a crash in Cranbourne North on Western Port Highway, northbound after Hall Road. The left-hand lane is blocked. And on the Western Freeway inbound, Melton to the Ring Road, taking 30 minutes. Barbecue nights are better thanks to Aldi prices. Like beef rump steak, bulk pack, only $19.99. $9 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: منتابع نحن ويكون مع حالة التأصل اليوم بسيدني جيد 21، على صعيد ميلبن جيد 23 درجة.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقاءنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. رح يكون لنا لقاء بعد كم دقيقة من الوقت وتحليل سياسي حول تطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، ما يحدث في المملكة العربية السعودية وخاصة اليوم استهداف مطارات وكمان مطار أبها والمطار الملك خالد والمدينة المنورة من قبل الحوثيين. كل هذه طبعا لليوم بتبين على استهداف المملكة بطريقة يعني موسعة، وبالوقت يلي عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة لدخول الدول المتحالفة مع المملكة العربية السعودية اللي كمان اليوم أعلنت دعمها وتعاونها مع المملكة طبعا عملية التنسيق للقضاء لأي هجوم عم تتعرض له المملكة العربية السعودية. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا، وكمان بعد لحظات من الوقت رح يكون لنا لقاء مع الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش، رح يكون ضيف لبريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: وتمكين المغتربين
2: No one, but no one does it like we do.
1: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
1: First and free.
3: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة. فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: تابعين نحن وياكم مشوارنا دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. رح نكون بعد لحظات من الوقت إذن مع الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، خاصة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وما يحدث من تصعيد بين الجانبين السعودي وأيضا مع جماعة الحوثيين في اليمن. إذا بهالأثناء رح ننتقل فورا للبنان لمتابعة تحليل وقراءة سياسية حول تطورات الأوضاع مع الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش. إذا منتابع من تؤمية، فيكن كمان أنتو تشاركونا وتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا بهالأثناء الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش معنا على الخط. من حييك استاذ براء، صباح الخير.
7: صباح الخير بأستراليا، مساء الخير تويت لبنان، يسعد صباحك ومساك استكلود.
0: شكرا شكرا لوقتك أستاذ براء. معك رح نتابع على يوم التصعيد الحاصل بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين. اليوم هذا التطور الخطير اللي عم ياخد منحة تصعيدي غير مسبوق من خلال استهداف بعض الأماكن الحساسة وخاصة استهداف مطارات المملكة، كيف تفسر يعني هذا التصعيد بين الطرفين؟
7: يسعد صباحك مرة تانية. صراحة أنا وادي القوسي اليوم عم نشوف نحن اعتداءات على المدنيين ما إلى مثيل. هذه الاعتداءات اللي عم تصير بمطارات أبها وبمطارات الرياض، اليوم بمطار الملك خالد بالرياض كان اعتداء سافر سقط نتيجته ضحايا ومصابين من المقيمين ومن سكان المملكة العربية السعودية. مما لا شك فيه ست كلود أنه هذا رد فعل على ما تقوم به قوات التحالف في اليمن. نحن من مدة من كام يوم أعلن رئيس الجمهورية اليمن الشرعي بدأ عملية تحرير صنعاء، وشفنا قوات التحالف مع الجيش اليمني الرسمي النظامي على الأرض عم يتقدموا بعدة محلات، وكان في أكثر من 300 ضربة بالأمس جوية للجيش القوات التحالف في اليمن، ويتكبد اليوم الحوثيين خسائر كتير كبيرة على الأرض. بالأمس 24 ساعة إذا جانا لورا عم نعمل قراءة للواقع الميداني باليمن سريعة، كان في معارك طاحنة بمأرب على وتعز على أبواب صنعاء. برأيي نحن اليوم متجهين باليمن إلى تحرير اليمن، إلى عودة اليمن إلى الشرعية، إلى عودة اليمن إلى النظام. الحالة الحوثية أتت من الجبال، وبرأيي أنا سوف تعود إلى الجبال داخل اليمن، لأنه نحن ما عاد نقدر نتحمل فصيل يتحكم بباب المندب ويتحكم بالمملكة العربية السعودية ويقوم بالاعتداءات بظل الجو الذي يقول أن نحن متجهين لتسويات بالمنطقة. ما عاد نسمح للحوثيين أنه يقوموا بهذه البلبلة العسكرية. اليوم اعتداءات الحوثيين بيفسرها هو آخر أيام الصيفية عقولة الست فيروز بالنسبة لهم داخل اليمن. نحن نرى بالقراءة الميدانية

0: يقولون أنه إسرائيل تقوم بالاعتداء على المدنيين وتقوم. ما هو تفسير ما يقومون به بالخليج وبالمملكة العربية
1: نعم
0: السعودية
1: اليوم
0: بالأخص، غير أن
1: مسحت
0: هنالك اعتداء؟
1: نعم أستاذ براء، يعني كمان اليوم الخبر اللي ورد قبل شوي بالنسبة لكمان استهداف منطقة بالقرب من قطر، فما هي صحة يعني هذه المقذوفات اللي تم رصدها؟
0: هنالك استهداف ناقلة نفط بالقرب من قطر وسقوط ضحايا. هلا ما بعرف إذا هي ناتجة من إيران أو من الحوثيين بجانب قطر، لم يتبنى أحد بعد هذا الشيء. يعني نحن أخي إذا أنتوا قبضيات كثير ردوا على الأمريكان، ليش عم تردوا على المملكة العربية السعودية؟ ليش عم تردوا على قطر؟ ليش عم تردوا على ليش يعني ليش عم يكون الرد تبعهم إنه نحن منرد على البلدان العربية؟ هنا تنكشف هذه المعادلة، وهنا ينكشف هذا القناع الذي لبسه هذا المحور على مدى 30 سنة لورا، إنه هني عم بيحاربوا الشيطان الأكبر. هم يحاربون العقيدة، هم يحاربون العرب، هم يحاربون، للأسف أنا ما بحب أحكي بهذا المنطق، ولكن هم يحاربون هذا العمق العربي السني المتمثل بالمملكة العربية السعودية، بدولة قطر، بدولة الإمارات المتحدة الشقيقة. هم يحاربون هذا الوجود، هذه الكيان. لم يوجد، لكن ستة بس خليني أقول لك نقطة، لم يوجد هذا المحور في مكان إلا وكان هنالك خراب. لكن لما كان هذا المحور يتحكم بسوريا كيف كانت وكيف كانت مدمرة، لكن سوريا اليوم برئاسة الرئيس أحمد الشرع أين هي؟ على مصاف الدول التي تنهض، على المصاف التي الدول التي تزدهر اقتصاديا واجتماعيا.
1: نعم، هون في سؤال، أين هي اليوم الولايات المتحدة من ما يحدث في هذه الدول، خاصة دول الخليج، المملكة العربية السعودية، اللي بين وبين أكيد المملكة في تحالف، فأين هي الولايات المتحدة من ما يتعرض له هذه الدول؟
0: لكي ستكلوت، في عنا مثل بيقول أنا بحبك يا إسواري، إسواري يعني ماي بريسلت، إيه.
1: نعم.
0: بس مش أكتر من زندي. يعني أنا قد ما حبيت مثلا الإسوارة اللي حاطة بإيدي أو البريسلت اللي حاطة بإيدي، مش أكتر من زندي رح حبها أو مش من معصمة.
1: نعم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم دولة إلى مصالح بالمنطقة، وعندها مشاريع وعندها أهداف. قد ما كانت الولايات المتحدة متعاطفة أو هي حليفة للمملكة العربية السعودية أو إلى جانب المملكة العربية السعودية، ما حتبدي مصالحها على مصالح الآخرين. هذا أولا. ثانيا، قال الرئيس ترامب مرارا وتكرارا أنه نحن فيما خص اليمن نقدم لقوات التحالف المملكة العربية السعودية المعلومات، الضربات الجوية تحدث أو عم بتصير بالتنسيق معنا. ثانيا، ما تنسي أنه الولايات المتحدة على أبواب انتخابات نصفية. الولايات المتحدة اليوم الرئيس ترامب في عنده انتخابات بالداخل، في عنده حسابات داخلية، في عنده حسابات خارجية، ليس دفاعا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قراءة لموقف الولايات المتحدة. على الصعيد الشخصي أقول أنا أجل الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن تبذل مجهود أكبر، مطالبة بأن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: بالمقابل هنالك حلف مكة،
1: هذا اللي بدي أطرحه يعني كمان اليوم، تحالف تحالف مكة اليوم شو دوره بالمملكة، وهل سيجن هجوم على الحوثيين؟
0: أنا أقول أن هنالك، نحن مثل ما قرينا ومثل ما عم نتابع،
1: نعم،
0: هنالك عشرات الآلاف من الجنود الباكستانيين موجودين على الأرض. بالمناسبة أكسيوس من شوي طلعوا نبأ أنه ممكن سوريا سوف تقوم بالتدخل عسكريا باليمن. الرئيس أحمد الشرع نفى هذا الموضوع وقال نحن دعاة استقرار ولسنا دعاة فتح جبهات جديدة.
1: وإذا طلب منه من قبل الجانب الأمريكي هل سيفعل؟
0: لن يطلب منه برأيي من الجانب الأمريكي أن يفعل هذا.
1: نعم. أوكي.
0: وبرأيي المملكة العربية السعودية ليست بحاجة إلى سوريا مع
1: نعم.
0: العلاقة الودية التي تجمع الاثنين. كان رد الرئيس أحمد الشرع هذا امبارح كان عند الأمير محمد بن سلمان، ممكن هيدا للتشويش على هذه الزيارة. أعقب هذا الخبر اتصال ما بين الأمير محمد بن زايد والرئيس أحمد الشرع، هذا أمر. الأمر الآخر، خلينا نرجع نحن لموضوع اتفاق مكة أو تفاهم مكة. أنا برأيي الآن قائد التحالف الذي يقود العمليات باليمن يقول أن هذه الاعتداءات السافرة على المملكة العربية السعودية لن تمر دون حساب. أنا برأيي من هلأ لأربع وعشرين ساعة عندنا نحن 24 ساعة قادمة كريتيكال حساسة تجاه الوضع القائم ما بين السعودية والحوثيين.

0: اليمن، بدنا نفصل بين اليمن والحوثيين
1: صحيح،
0: وبين السعودية والحوثيين. برأيي سوف يكون هنالك تحرك عسكري لحرف مكة، وأن يكون ممكن جويا. لكستنا في نقطة كتير أساسية، هذه الحرب هي حرب عسكرية على الأرض صحيح، ولكن هنالك حرب سياسية ماشي امبارالل موازاة مع هذه الحرب. إيران تتحكم بالحوثيين ماشي. إيران تريد أنه إذا أنا مخروب بيتي وأنا تحت عقوبات وأنا تحت مشاكل بدي بلبل المنطقة كلياتها. السعودي يعي هذا المنطق، السعودي يعي أنه هلا إذا نزل الباكستاني والتركي على الأرض صارت وكأنه حرب إقليمية. السعودي واليمني الشرعي والولايات المتحدة وكل العرب واعيين لهذه النقطة، أنه ما بدنا نخلي إيران وأزرعة إيران بالمنطقة تجرنا لحرب إقليمية.
1: نعم.
0: إلى الآن صحيح الخسائر، يعني هذه نقطة أساسية لازم ننتبه لها، صحيح يعني الوضع مقلق، أبها، جازان، الرياض، صحيح نحن نرى المملكة العربية السعودية قبة المسلمين في العالم ومرجعية العرب في العالم تتعرض للضرب، ولكن الآن نحن بالولادة السيزارية مثل ما بقولوا القيصرية، نحن بحاجة لهذه العملية لحتى نولد صب جديد اسمه اليمن.
1: بس سؤال أخير وبشكل سريع لو سمحت أستاذ براء، فيما يحدث اليوم الأحداث في فرنسا، هذه الاحتجاجات يلي اليوم قد تكون في توجيه أصابع الاتهام لإيران من جديد، أن يكون لها دخل خاصة من خلال توجيه الانتقادات لطريقة التعاطي السلطات الفرنسية مع المحتجين. كيف ترى يعني هذه الاحتجاجات؟ هل إيران
0: ما بعتقد إيران واصل إيديا على فرنسا. إيران اليوم بعد عندها كم أسبوع باليمن، كم لسه دفاعا على إيران، ولكن نحن إيران ما عندها بقى هذا الدور في المنطقة. إيران اليوم على وين هي تشيل مشاكلها داخل إيران، عندها كم أسبوع باليمن، بالعراق رأينا هنالك قرار رسمي بحصية السلاح والحج الشعبي اليوم محشور بالزاوية لتسليم السلاح، في لبنان وما أدراك ما لبنان وما واقع حزب الله العسكري والسياسي على الأرض. لذلك إيران اليوم قل لي ما تظافرها في المنطقة. المشكلة على السريع بفرنسا، نحن انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية تنعكس اليوم على فرنسا بشكل أو بآخر. اليوم نحن عندنا مشكلة طاقة مقبلة عليها أوروبا، اليوم عندنا شتاء قارس، في عندنا عدم تدفق الغاز الروسي، هذا الصراع الأوكراني الروسي يؤثر بشكل مباشر أولا. ثانيا المشكلة بالاقتصاد الفرنسي، أنا دولة فرنسا ونحن كلبنانيين نعشق فرنسا ونعتبر فرنسا الأم القانون، وبس نروح على باريس نحن وعيالنا بننبسط ومنحب فرنسا، ولكن الواقع الاقتصادي في أوروبا ككل هنالك انكماش اقتصادي.
1: لهون بدي أشكرك.
0: كان فيه هي المظاهرات داخل فرنسا، المظاهرات هي للطلاب للعمال للفلاحين، مشكلة اقتصادية داخلية.
1: لهون بدي أشكرك الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش على هذا اللقاء، وشكرا لوقتك، بعرف أنه الوقت عندكم تأخر خصصنا في هذا اللقاء. شكرا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا ست كلود.
1: تحياتنا. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: الأخبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. On the air, every hour. 2ME Australia.

0: مساء الخير في العناوين. 7 أكتوبر يوم فتحت الحروب، الIMF يحذر الشتاء قادم، وفي النشرة أيضا جو صدي هل يحضر أم لا يحضر جلسة الحكومة غدا؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع نيكول الحجل وجو فرشار.
2: مساء الخير. في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات اندلعت حرب طوفان الأقصى عندما هاجمت حماس من قطاع غزة إسرائيل. منذ ذلك التاريخ فتحت الحروب في الشرق الأوسط وإسرائيل كانت دائما حاضرة، من لبنان إلى سوريا، العراق، اليمن، إيران، والحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها والهجمات الإيرانية على دول الخليج. وهكذا تحول هجوم محدود جغرافيا إلى صراع إقليمي ودولي متعدد الجبهات طال الاقتصاد العالمي. فمع إغلاق إيران مضيق هرمز وتهديد البحر الأحمر وباب المندب، اضطربت أسواق الطاقة وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، ودخل العالم في أزمة حذرت منها مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فهي قالت اليوم: نحن أمام خطر صدمتين متزامنتين، هما ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية على إيران وظاهرة نينيو، داعية الحكومات إلى توخي الحذر الشديد في كيفية توظيف قدراتها المالية المحدودة جدا، ما قد يضطر بعضها إلى الاعتماد على تمويل خارجي. وهنا مشكلة لبنان، فهل الدولة جاهزة لهكذا خطر؟ وإذا أرادت تمويلا خارجيا هل ستمنح ذلك وبأي شروط؟ هذا الخطر على الأكيد أكبر من اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات الحكومة، ومعلومات الـLBCI تشير حتى الساعة إلى أنه لن يحضر جلسة الحكومة في بعبدة غدا. وسط كل هذا جاء الخبر الأهم، وهو ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. حزب الله تلقى الشهر الفائت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة نازحي الحرب، حرب دخلت عامها الرابع وهي ستطول.
3: في تمام الساعة 6:29 صباحا، ومنذ 3 سنوات بدأ هجوم حماس على جنوب إسرائيل. في ذلك الوقت استيقظ الإسرائيليون على صور تحطيم السياج الحدودي الذي يفصلهم عن قطاع غزة، وعلى مقاتلي الحركة داخل بلداتهم ومستوطناتهم. اليوم ومع إحياء الذكرى تغير المشهد، وبنفس التوقيت طغى ضجيج المظاهرات والاحتجاجات في مواقع عدة على كل شيء آخر. وقوف رئيس الدولة العبرية إسحاق هيرتسوغ يضيء الشموع في إحياء الذكرى لم يغير واقع الأرض. عائلة القتلى والأسرى ملأوا الشاشات، مئات غيرهم وقفوا في دقيقة صمت أمام الكنيسة، وعشرات تظاهروا أمام منازل الوزراء والمسؤولين على رغم اعتقال الشرطة عددا منهم. والمطلب واحد عند الجميع: تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
4: من المهم أن نتحدث بصراحة عن ضرورة التحقيق، وما نشهده في ذكرى اليوم يعكس جزءا من التوتر السياسي، فلا يجوز أن تتعدد المراسم بين جهات مختلفة بدلا من أن تكون وطنية ورسمية موحدة. لدينا انتقادات كبيرة للحكومة وهي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. علينا أن نتعامل مع هذه المناسبة بطريقة تؤكد أننا دولة واحدة، وأن تكون المراسم واحدة، وأي مشهد آخر مؤلم لنا جميعا.
3: ماذا بعد 3 سنوات على الحروب؟ هو السؤال الذي يطرحه الإسرائيليون وسط حال تضعضع وانهيار تطال الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. سؤال لا جواب عليه من المسؤولين السياسيين والأمنيين المصرين على استعراض ما يسمونه الإنجازات الكبيرة، وهي ما مجموعه 100,000 هدف من الضربات استهدفت جبهات عدة. حوالي 65,000 هدف نفذ الهجوم عليه في قطاع غزة، 28,000 في لبنان وسوريا، و4,500 في إيران، وأكثر من 80 هدفا في اليمن. ما أراد السياسيون والأمنيون الترويج له أيضا في الذكرى عدد الهجمات التي طالت إسرائيل، وهي وزعت على الشكل التالي: من لبنان أطلقت 20,000 مقذوفة، من قطاع غزة 10,000، من إيران 1,200، 50 من سوريا و90 من اليمن. بين التعرض للقصف والرد عليه قائمة أخرى نشرت في الذكرى، وهي تعكس أرقاما تتحدث عن أن أكثر من ربع الإسرائيليين يعانون الصدمة النفسية منذ اندلاع الحرب، أي ما يقارب 1,500,000 من عدد السكان الذي يتجاوز 10 ملايين. هذا إضافة إلى أرقام ترتبط بنتائج الحرب على جنود الاحتياط ومن أصيب منهم ومن أعيق.
5: زنيم كدامت أشمد عشبي،
6: أنا لا أستسلم لمن جاء ليبيدني، بل أحاربه وأبعد الخطر عنا كما فعلنا مع إيران. يجب أن نفهم أن الأمر لا يقتصر على حماس وحزب الله والحوثيين، بل يتعلق بإيران التي أعدت قنابل ذرية لإبادتنا. واليوم عندما يسألون من سيكمل المهمة، نقول نحن سنكملها. لقد أنجزنا الكثير، وأصبحت إيران وحزب الله وحماس أضعف بكثير، لكن لا يزال هناك عمل يجب أن ننجزه، ونحن سننجزه.
3: في انتظار الإجابة على سؤالي ماذا بعد، يواصل المسؤولون تهديداتهم، فيما يواصل الجيش رفع حال التأهب في قطاع غزة وعند الحدود الشمالية مع لبنان، خشية تنفيذ عمليات في هذا اليوم تشمل اختطاف جنود أو استهداف وحدات عسكرية، على رغم عدم وجود أي معلومات عن مثل هذا السيناريو. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: ومن إسرائيل إلى لبنان، حيث تحولت جبهة الإسناد إلى حرب مفتوحة،
2: حرب خلفت آلاف الشهداء ودمارا واسعا واحتلالا إسرائيليا لأجزاء من الجنوب.
7: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت.
8: In Sydney's Moore Park, a police operation on Anzac Parade southbound approaching Cleveland Street is closing off 2 of 3 lanes. Roselle, we've got heavy traffic on City Westlink, M4 and MA tunnels heading inbound towards the Anzac Bridge. Over to Melbourne, watch out for a crash in Glen Huntly on Glen Huntly Road, Aburan Road. Multiple east and southbound lanes have been blocked. You can take Whitehorse Road and Middlebar Road instead. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade-in powered by Assure, an eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks on Google LLC. I'm Lise Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AMI Australia.
9: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2 AM.
10: يا بلش حلو،
9: الله يسعدني، صباحك شفت

0: الحزن.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب
1: لا عيب هيدا
2: الكلام عيب هيدا الكلام لن يحق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك
1: بدك تحترمه
2: بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي بتوفرني شغلي
1: ياس
0: بيخذل
1: عنشو في
0: عندك
3: محللين
4: عطيني رأيك عطيني رأيك عم بيعطي رأيه شكرا على شكرا لألك
0: كمان أحسن برنامج أحسن
4: أزاء أحسن كلام أحسن إعلامي نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 21 ملبن جيد 23 درجة

رائعة جدا للفنان الكبير الراحل الدكتور وديع صافي. استمعتوا لهالغنية عبر تؤمي أستراليا الساعة 8:18 دقيقة باستوديوهاتنا. رح نكون مع الأخبار اليوم ومع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بسياق مشوارنا مع البريكفاست شو اليوم. حكومة ألبانيزي اللي عم تتوجه لها انتقادات من قبل الائتلاف ومن قبل حزب الخضر على الخطة اللي وضعتها رح تلغي الزيادة بالخصم التأمين الصحي الممنوح لكبار السن. يعني اليوم رح يلغوا لكم الخصم اللي هو للتأمين الصحي الممنوح لكبار السن، يعني حاروا داروا وراحوا كمان لعند كبار السن لحتى يوفروا 3 مليار دولار. بيقولوا هذه الخطة لتوفير 3 مليار دولار، أنه بدل ما تروحوا لعند كبار السن اللي تعبوا وشقوا واليوم عم بيواجهوا تحديات كتير كبيرة، رايحين لعندهم يعني لحتى توفروا هالتلات مليارات دولار. يعني سؤال اليوم بيترحاله أنه ليه ما بتوفروا من مكان آخر؟ ليه ما بتوفروا من خلال هذه الرحلات الخاصة مثلا بالمناخ، رايح جاي وفد رايح وفد جاي وفود يعني عم بتروح، بنعرف مع الإقامة مع التكاليف السفر كل هيدي اليوم بتبين قدي في مصاريف. 20 مليون دولار كانت بفيجي واللي تحملت الحكومة اليوم كمان هذه المصاريف، وطبعا من دافعي الضرائب. اليوم في كمان المخصصات اللي عم تكون للمناطق أو بعض المشاريع اللي هي قد تكون مفيدة لحزب العمال، يعني في بمعنى أنه ممكن يكون بالدوائر الانتخابية الخاضع للعمال هني اللي أكثر شيء عم يتلقوا هيدا الدعم. اليوم عم بيطلبوا تحقيق برلماني بشأن هال6 مليون دولار اللي راح تنصرف على ماركفيل غولف كلاب. النظام المنح قد يستخدم بطريقة بتبين لكم أنه هي طريقة قانونية من الناحية الشكلية، لكن كمان في كتير من المخاوف أنه تكون هي محاباة سياسية واستخدام هيدي الأموال العامة لأغراض انتخابية. فكيف بتشوفوا اليوم؟ اليوم فينا نقول أنه صحة كبار السن اللي هني بأمس الحاجة يمكن كمان بدعم لحتى يتابعوا صحتهم، اليوم عم بيجروا يوفروا منهم 3 مليار دولار ويروحوا يعني لحتى يصرفوهم على ماركفيل غولف كلاب أو هون أو هونيك. مصاريف البعض بيشوفها أنه عم تكون هذه المنح لأهداف انتخابية، وبعد السفرات رايحين جايين تكاليف التذاكر والإقامات اللي عم تكون كمان على حساب دافعي ضرائب، كل هذه أموال بعض عم يعتبرها أنه أموال هدر مفروض نخفف منها، ويعني يكون في تحقيق أنه هذه الأموال هل هي عم تنصرف بمحلها، لأنه هذه الأموال ناس عم تتعب فيها، المواطنين الأستراليين اللي تعبانين فيها اللي عم يشتغلوا ليل نهار لحتى يقدروا يوفروا معيشتهم اللي أصبحت اليوم لا تطاق. نعرف أنه أدي أسعار المنازل هوني خاصة عنا في سيدني اللي تعتبر أغلى نسبة بالمساكن هون عنا في سيدني، طلعت تاني أكتر مدينة بالعالم من حيث غلاء المساكن، هذا بالإضافة يعني كمان لارتفاع أسعار الفوائد. دايما عم نكون بالطليعة، فبالوقت يلي على السياسة اللي عم تتبعها الحكومة أدي برأيكم سياسة ناجحة أم أدي أصبحت اليوم بحاجة لتقديم استقالة رئيس الوزراء ومطالبة أيضا باستقالة جيم شارمرز وزير الخزينة من خلال هذه السياسة الفاشلة اللي وصلنا لها؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم وضروري نحكي فيه
على 0296530 لكل اللي حابب يشاركنا وكل اللي حابب يعطينا رأي على الهواء. اسمعوا كمان ملا خبرية اليوم بسوق الإسكان والأجارات. في ما بيتعلق بالنسبة لسوق الإسكان يلي بلشت كمان ضغوط على المستأجرين بسيدني، لأن أحدث بيانات بدومين بيّنت أنه متوسط أجار المنازل بسيدني انخفض بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير لحتى يوصل ل $835 أسبوعياً. لكن رغم هذا الانخفاض البسيط، بعد الأجارات أعلى ب $45 أسبوعيا مقارنة بالسنة الماضية. أما أجارات الوحدات السكنية اليونيتس بقيت عند حدود $780 أسبوعيا. ارتفع معدل العقارات الشاغرة ل 1.2%، هو أعلى مستوى لشهر أيلول من عام 2021. يلي بتقول دومين أنه هيدي الأرقام بتبين إلى بدء تباطؤ بسوق الإيجارات رغم أنه المعروض من العقارات لا يزال محدود. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا، مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت، من بعد وقفة قصيرة مع البريك. كونوا معنا وتابعونا.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني

0: Rio'da 5 saatte Radyo Tüemi Avustralya.
1: الخبر المفاجئ واللي يمكن حزن كتار هو يوم اعلان نجم سيدني روسترز دانيال تيبو اعتزاله الراجبي ليج بعد فوزه بلقبه الرابع بالNRL مع النادي. وبينهي تيبو مسيرته بعد 15 موسم و307 مباريات مع روسترز، سجل خلالها 198 محاولة. كان تيبو لاعب بنادي واحد طوال مسيرته، أصبح أفضل هداف بتاريخ سيدني روسترز وتاني أكثر لاعب مشاركة بتاريخ النادي. وقال أنه بفكر بالاعتزال من وقت من فترة وبيشعر بأنه الوقت أصبح مناسب لإنهاء مسيرته. بالكريكت عم تستعد أستراليا لخوض أولى اختبار لها أمام ساوث أفريكا بدربن اليوم الجمعة، لكن كاميرون جرين اللي رح يغيب عن الاختبار الأول بسبب إصابة بالبطن، فيما تشير توقعات إلى أنه عودته للفريق بالاختبارات التالية قد تكون ممكنة إذا تعافى مع عدم توقع مشاركته كبولر في السلسلة إذا رجع. رح نتابع نحن وياكم من الأخبار الرياضية لبعض العناوين الرئيسية اليوم حسب آخر أهم الأخبار على صعيد العالم. أكسيوس: سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين. قبل التجديد النصفي إدارة ترامب تبحث خيارات ضرب إيران. السعودية تكشف حصيلة ضحايا الهجمات على مطاري أبها والملك خالد. إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة قطر وأنباء عن سقوط ضحايا. وفاة ثانية محتملة بالالتهاب الرئوي تثير قلق الصحة العالمية. متابع مع مزيد من آخر الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من هالوقت عبر 2AME أستراليا بتستمعوا إليه. 2AME The
2: Original. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Tenor Connor with the top stories. There are fresh signs this morning that the nation's soaring rental market may have reached its peak. Sydney has recorded its first decline in house rents since December 2024, while nationally, capital city prices remained flat in September. The Domain data suggests that even though vacancy rates remain at record lows, renters simply can't afford to pay any more. A judge has ordered Tennessee authorities to preserve all evidence from last week's botched execution of death row inmate Krista Pike. Her lawyers say she is facing a long road to recovery after surviving two doses of a lethal drug. They say she awoke angry and confused in a hospital this week, with her first words being, "Where am I?" Pike was sentenced to death in 1996 for her role in the torture and murder of a school classmate. And five cars have been set on fire outside homes in a fourth consecutive night of fire bombings in Melbourne's residential streets. Police say two arson attacks in the city's north are linked. Firefighters responded to a third incident in Melbourne's southeast. Melbourne's had big problems with arson attacks in recent years, which have been linked to organised crime. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطاري أبها والرياض بالتزامن مع احتدام معارك تعز وغارات لوقف تقدم الحوثيين في المدينة. واشنطن تضغط باتجاه اتفاق نووي وتتهم طهران بإهدار الفرص، وتقارير تكشف بحث البيت الأبيض خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل الانتخابات النصفية. غدات تظاهرات طلابية حاشدة في فرنسا، باريس تستدعي السفير الإيراني على خلفية ما وصفته بحملة تضليل ونشر محتوى كاذب بشأن التعامل مع المتظاهرين. بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا، روسيا تحذر من معلومات كاذبة، وترامب يستبعد ارتباط الأمر بسلاح بيولوجي. أعلنت السعودية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لجماعة الحوثيين استخدمت في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم منفصل استهدف مرافق في مطار أبها الدولي. قتل شخصان وأصيب 28 آخرون. أفادت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة في لحج جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدفت مواقع الحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، كما استهدفت الغارات السعودية تحركات الحوثيين في جبهة الأغبرة على الحدود بين تعز ولحج. جاء الهجوم بعد يوم من إعلان القوات الحكومية بدء عملية عسكرية من المضاربة ورأس العارة باتجاه الوازعية المطلة على المخا وباب المندب. في المقابل أحرزت جماعة الحوثي تقدما ميدانيا، سيطرت على عدة قرى وجبال في مديرية جنوب وغرب محافظة تعز، بينما تعرضت مواقعهم التي سيطروا عليها في مديرية المواسط بالمحافظة لغارات جوية. أفادت مصادر يمنية أن جماعة الحوثي سيطرت على مواقع في منطقتي بني يوسف وجبل حبشي في وقت تشهد فيه منطقة نجد قصيم جنوبي تعز مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يحاولون التقدم نحو وادي الضباب. كما أكدت تلك المصادر تمكن القوات الحكومية من كسر هجوم للحوثيين في جبهة مصراخ جنوبي تعز. كشف تقرير في موقع أكسيوس أن سوريا تدرس إرسال ما بين 10,000 و20,000 جندي إلى اليمن لدعم القوات الحكومية في القتال ضد جماعة الحوثيين. بحسب مسؤولين أمريكيين، تناقش دمشق طلبا سعوديا بهذا الخصوص، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وأضاف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت بالمباحثات ولا تعارض من حيث المبدأ نشر قوات سورية، فيما جرى التشاور مع القيادة المركزية الأمريكية بشأن آلية الانتشار. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين بأن تركيا ترسل إلى السعودية دعما دفاعيا وتقنيا لمساعدتها في مواجهة جماعة الحوثي في اليمن. وقال مسؤول تركي إن الدعم يقتصر على المعدات العسكرية وعلى تبادل المعلومات الاستخباراتية، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي شكل آخر من أشكال الانتشار في إطار التحالف. ومن جانبه قال مسؤول أمريكي مطلع، قال إن الدعم التركي يتركز حتى الآن على القدرات الدفاعية بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والمساعدة اللوجستية، إلى جانب مشغلين للطائرات المسيرة وتعزيز التدابير الدفاعية، فضلا عن الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. من القاهرة معنا الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد السلام القيسي. أستاذ عبد السلام مساء الخير، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ من التطورات الميدانية على الأرض. القوات الحكومية تقول إنها استعادت مواقع إذن استراتيجية في ذباب في محيط باب المندب، أيضا تتقدم باتجاه المخة. ما الذي تغير فعليا خلال الساعات الأخيرة على الساحل الغربي؟ من يسيطر الآن على المفاصل الرئيسية هناك؟
5: أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، وأولا أقول نصر الله الأبطال في كل جبهات الجمهورية اليمنية، ونسقوا ورحم الله الشهداء وشفى الجرحى. المشهد العسكري الحالي أعتقد أقول أنا، لأن الآن نتحدث نحن عن جغرافية المعركة حول تعز غربا وشرقا وشمالا، أي لمدينة تعز، جبهة تعز اليمنية. الآن الحوثي هو المتحكم الأكبر بهذه الجبهة، سواء في باب المندب، سواء في المخا، سواء في الحجورية، سواء في شرق تعز أو في شماله من خط الستين. قبل أن نقول من المتحكم بالمشهد قبل ساعات، كان يجب أن نقول من المتحكم في المشهد قبل شهر كامل، أي قبل سقوط المخا وقبل خذلان المقاومة الوطنية. أعتقد أن المقاومة الوطنية تعرضت لخذلان كبير من الإقليم، ومن أولا من الجبهات اليمنية، ثم من الإقليم، ثم من المجتمع الدولي. قاتلت المقاومة الوطنية لشهر كامل، وتعرضت لهجمة يديرها الحرس الثوري، وهجمة يديرها أقطاب دولية، للصواريخ البالستية بالمئات، للمسيرات بالمئات، للزوارق الحربية، للهجوم الذي تعدى 120 ألف مقاتل ميليشياوي حوثي. وقاتلت وصمدت، ولكنها المقاومة الوطنية كانت لا تستطيع مواجهة هذا الثقل الدولي أو الثقب أحد أقطاب العالم. وكانت المخا منطقة اشتباك ثانية بعد هرمز، وكان باب المندب هو إضافة إلى معركة هرمز. فقبل شهر كامل كان على الجميع أن يتنبه لما سيحدث. الآن نحن نتحدث عن سيطرة على مطار ذباب، بينما كانت الوطنية تسيطر من زقر وأرخبيل حنيش التي حررتها الإمارات إلى ذباب وإلى باب المندب. الآن نرى أن هناك نصرا استراتيجيا في جبل في المضاربة، بينما كان نصرا الاستراتيجي هو الحفاظ على الجبهة المتقدمة في جبهة الساحل الغربي، التي كانت تحمي العالم وتحمي ملاحته وتحمي الإقليم وتحمي المعركة اليمنية. فما حدث من قبل لكي نتحدث الآن، أي أن ما يرسمه المشهد الآن رسم عندما تم التخلي عن المخاء.
4: نعم. سيد عبد السلام، كما قلتم يعني باب المندب هو مفتاح هذه المعركة. لماذا أصبحت السيطرة على ذباب والمخا والمرتفعات المحيطة بالمضيق بهذه الأهمية، طبعا بالنظر إلى أمن الطاقة وأمن الملاح؟
5: أصبحت السيطرة بهذه الأهمية لأنهم لم يعرفوا الكلفة التي قدمت لحماية الملاحة ولحماية البحر الأحمر من قبل. يعني هم لو أدركوا كم قدمت المقاومة الوطنية بتشكيلاتها، حراس الجمهورية وألية الزرانيق والمقاومة التهامية، كم قدمت من تضحيات لسنوات بدعم إماراتي أولا وبتجهيز إماراتي، قدمت تضحيات كبيرة وهي تحمل ملاحة، ولكن كان العالم عبارة عن راكب مجاني يريد أن يستفيد من وجود اليمنيين والحفاظ على معركتهم في البحر الأحمر. الآن أصبحوا مجرد تحرير تبة أو مجرد الوصول لمطار ضباب أهمية، بينما كانت الأهمية الحقيقية في وجود المقاومة الوطنية على مسرح اليمن الغربي برا وبحرا، البر الغربي والساحل الغربي.
4: نعم. لكن في المقابل الحوثيون اليوم تابعنا أنه كانت لهم تحركات، ردوا باستهداف مطار عدن، أعلنوا هجمات أخرى أيضا بالصواريخ وبالمسيرات. ما قدرة الحوثيين حاليا على إرباك الهجوم البري بهذه الضربات في تقديرك؟ طبعا
5: لديهم قدرات كبيرة. لديهم، أنا كنت في المخا، أنا صحفي في المقاومة الوطنية في المخا وأعرف. لديهم قدرات كبيرة. أذكر في المعركة الأخيرة التي خسرناها جميعا كل التشكيلات والشرعية والتحالف خسرت معركة الساحل الغربي. كان الحوثي يطلق صاروخ باليستي على كل مترس. أنت تعرفين معنى مترس، لا أقول جبهة، صاروخ باليستي على كل مترس، أكثر من 80 قذيفة هاون ومسيرات مفخخة. هذا أمام هذا الكم الهائل من الصواريخ الباليستية استطاع الحوثي أن يحقق غرضه في باب المندب.
1: أم
6: the M5 motorway, we've got two broken down trucks, both heading citybound, one in the centre lane at the Beaconsfield Road overpass, the other in the breakdown lane just past Henry Lawson Drive. Over to Melbourne, watch out for a crash in Cranbourne North on the Western Port Highway, northbound after Hall Road. The left-hand lane is blocked, and on the Monash Freeway inbound, east link to Punt Road, taking 32 minutes. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 21، على صعيد ملبن أقصاها 23 درجة.

0: جديد الوليد الحلاني استمعتوا له عبر راديو توأمية أستراليا مع الغنية الحلوة وبتوقع على كتير من النجاح كلماته وإيديه. واليوم بهيدا اللحن الرومانسي اللي يمكن اشتقنا للوليد الحلاني لحتى يقدمه. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر توأمية مع مزيد من الأخبار لليوم. موضوع كتير مهم خاصة من خلال التخوف من انتشار الطاعون جراء وفاة باحثي بعد ما انكسر أنبوب بالمختبر وصارت ثلاث حرارتها والمكتب الدبلوماسي الأمريكي بروسيا لرفع درجة الخطر للمستوى الرابع وأمر الرعاية الأمريكيين بالمغادرة فورا. الخارجية الأمريكية اللي أصدرت أمر بيطلب كل من المواطنين على مغادرة الأراضي الروسية دون إبطاء. السفارة الأمريكية بموسكو اللي نشرت تحذير صحي بتأكد فيه متابعتها الدقيقة لتقارير تفشي الطاعون الرئوي بسيبيريا وما تبعه من إغلاق كمان للمستشفيات. المكتب الدبلوماسي الأمريكي اللي رفع درجة المخاطر للمستوى الرابع والأعلى عدم السفر وحذر من قدرة واشنطن المحدودة على مساعدة المواطنين. السلطات الروسية عم بتواجه ضغوط للالتزام بالشفافية بشأن إجراءات الحجر الصحي المفروضة بإيركوتس ووفاة باحث داخل معهد متخصص بمكافحة طاعون الرئوي. فهون كمان اليوم الوضع أصبح بوضع مشكوك بأمره خاصة في هونيك وفاة تانية محتملة بالالتهاب الرئوي لأثارت قلق الصحة العالمية. خلينا بخلال هالوقت نتابع نحن وياكم لنتعرف أكثر على بعض المعلومات مع دكتور حمدي بولوس. مرحب فيك دكتور حمدي، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. شو تعليقك على ما يحدث اليوم في روسيا وشو هو تفسيرك يعني للطاعون يعني هالمرض هيدا اللي عم بيؤدي الى الوفاة؟ فخلينا نعرف منك اكثر دكتور بولوس.
1: هو الحقيقة نحن نأمل أن لا تكون هذه بداية لبانديميك آخر مثل الذي رأيناه وشاهدناه وعايناه بالكوفيد. فهذا الميكروب يصيب الرئتين بالضبط كما كان الكوفيد الكورونا تصيب الرئتين ويفتك بها. أيضا في تشابهات كثيرة، أيضا الكوفيد انتشر من وانبثق من معمل في أوهان بتشاينا وهي دولة شيوعية يحكمونها بفيست اوف ايرن قبضة من الحديد. أيضا هذا الطاعون الرئوي من معمل بسيبيريا في شمال روسيا بعيد عن أعين الناظرين والجواسيس. الشيء الثالث كمان الذي نقل الميكروب كان شخص يعمل في المعمل أيضا التي لقت حتفها من جراء الإصابة بالطاعون كانت تعمل بالمعمل المعمل في مدينة نائية يعني بعيدة عن السكان بسيبيريا إسكيرتس، وإسكيرتس عبارة عن مدينة صغيرة والتي ماتت الموظفة أو اللي بتعمل بالمعمل صغيرة healthy fit and young 28 years of age وكسرت الأنبوب وتعرضت للميكروبات. في تشابه كبير بين الكوفيد وبين هذا الطاعون اللي هو pulmonary plague الطاعون الرئوي. فطبعا لابد ان احنا نتوخى الحذر. 200 شخص تم حجزهم بالبيوت بأهلهم بذويهم بأصدقائهم، لا تغادروا البيت وربما أيضا بالمستشفيات ونحن لا ندري لأن الموضوع كله محاط بالسرية وبالكتمان.
0: نعم. وهذا اللي عم تقول عنه يعني كمان المنظمة العالمية لأنه ما عندها كتير معلومات، ما عندها صورة كاملة عن الوضع.
1: والروسيانز they don't release any information also they rule their country with a fist of iron بقبضة من الحديد. الشيء الغريب يعني هو أنا كلمت أصحاب الروسيان اللي من هنا واللي بسيبيريا. قالوا لي this is not the first time, it happened several times since 1991 and no one knew about it. كل ده قالوا لي بالحرف باللغة الإنجليزية, no one knew about it except a decade or two later, بعشر سنين أو عشرين سنة بعدها. ففي نوع من الكتمان, هذه ليست أول مرة يحصل نوع من التسرب أو التسيب للميكروبات. ذات الشيء حصل بمدينة إيوهان بتشاينا, لم تكن هذه أول مرة, ولكن لما يتم احتوائها وقت الكورونا تم احتوائها من قبل. فطبعا هناك علامات استفهام كبيرة. الشيء الآخر اللي قاله لي أصحاب الراشن اللي من سيبيريا قالوا أن هذا المعمل وكل المعامل التي تجرى عليها الاختبارات بروسيا, you are never alone, you have to have a partner, حدك واحد أو واحدة بيشتغل معك. If anything goes wrong, الشخص الآخر يبلغ عنك أو يطلب المساعدة. لو واحد وقع drop dead فلازم واحد يروح يقول للسلطات المختصة إحنا كنا بالمعمل وحصل هيك وهيك وهيك. فطبعا أين البارتنر تبع هذه الموظفة؟ هل أصيب أيضا؟
0: هل بينحكى أنه في إصابة تانية؟
1: قالوا هيك very good I didn't know. طب يعني شوفوا ضروري أن يكون طبعا. الشيء الآخر سألت هل هناك معامل أخرى للتجارب على الفئران أو على البني أدمين الآدميين من ناحية الميكروبات والأسلحة البيولوجية؟ والرد الذي تسلمته من أصحاب الراشنز silence, رفضوا يقولوا. براشا مثل بتشاينا يجرون التجارب البيولوجية والكيميائية. الكيميائية معناها المواد الفوسفورية, النابالم, السيانايد, المواد الكيماوية الفتاكة, mass destruction. البيولوجية معناها المواد الحية, بكتيريا, فيروسات, أشياء حية. ففي كل هذه الدول معامل للتجارب على المواد السامة وعلى كمان الكائنات الميكروبات.

0: monster. We have created a monster. بتبتدي بشيء بسيط, بكتيريا, بيبي صغير, وall of a sudden يكبر يكبر حتى يتفوق. فلابد أن احنا نتوخى الحظ. لكن إلى هذه اللحظة لم يتم أي إصابة شخص أسترالي سواء زائر سائح أو مقيم برشا.
1: استفدني البداية يعني كان بحديثك دكتور أنه نحن أمام يعني كمان احتمال لوباء آخر بعد كورونا, هل فعلا قد يؤدي إلى انتشار ويتحول لوباء؟
0: ممكن. If it goes out of hand, لو خرج عن طوع الإنسان وانقلب السحر على الساحر, we've created a monster. صنعنا عملاق ووحش يفتك بنا ونحن لا نتعلم. وقت الكوفيد لم تكن هناك حرب واحدة بكل السنتين أو الثلاثة لوك داون, بل تعاونت كل الأعداء من اليمين ومن اليسار, من الشمال ومن الشرق والجنوب, تعاونوا على إيجاد تلقيح مصل فاكسين للكوفيد. انتهى الكوفيد, ابتدى الإنسان يحارب أخيه الإنسان. يعني واحد قال, فيلسوف ألماني, قال ألماني عاش ومات ببداية القرن 20 1903 و1904, قال إنه الجنس الوحيد, the only species in the whole world that feeds upon one another is human being. النسل أو الخليقة الوحيدة التي تتغذى وتفتك بالشخص بنفسها هم الإنسان. يعني الأسود بيأكلوا الآخرين, لو الأسد تعب ومات الأسود تنهش بدمه بلحمه, لكن لا تتغذى. يعني لابد أن نحن نتعلم, نحن لا نتعلم من الذي يحدث. هل نحن نحتاج إلى وباء آخر, كوفيد أو البالمونري بليك حتى يأتي بنا؟ سأل طالب صغير, سأل هيز رباي اللي هو المرشد اليهودي, قال له رباي ليه فرعون لم يتعلم من العشر ضربات التي ضربها النبي موسى لأرض مصر وفتك بها, لماذا لم يتعلم؟ قال مع إنها كانت معجزات. أجاب الرباي وقال له it is because of the very same thing, لأنها ضربات. فالإنسان لا يتعلم من الضربات, يتعلم من نعمة الله, يتعلم من حنان الله, من محبة الله. فرعون بالآخر كان يعني تقصى قلبه, حتى قصى الله قلبه أيضا وأصبح لا يبالي بالآخرين. دعونا نتعظ من هذا الفرعون. وكما يقال هناك فرعون صغير في قلب كل واحد منا, فحذاري أن يتقصى قلبك كما قصى فرعون قلبه. هناك أمراض تفتك بنا, دعونا نأتي إلى الرب القدير المحب, نطلب السلام ونصلي من أجل السلام.
1: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, شكرا لك. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة, ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو مع جولة إخبارية. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر. From the biggest singers. ناصر زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا. لا تزال الATO متمسكة بقرارها وقف قبول بطاقات الائتمان لدفع الضرائب اعتبارا من نهاية نوفمبر. عقدت الATO اجتماعا خاصا مع أكثر من 20 منظمة تمثل قطاع الأعمال, لكن الاجتماع انتهى وسط غضب شديد من ممثلي الشركات الصغيرة. ويقول المشاركون أن مسؤولي الATO أبلغوهم

0: منذ بداية الاجتماع بأنه لن يكون هناك تراجع عن القرار. في عناوين اليوم: تواجه الحكومة اتهامات جديدة بشأن طريقة توزيع المنح الحكومية. أثارت أستاذة القانون الدستوري بما وصفته بجراي كوربشن في قضية منحة بقيمة 6 ملايين دولار لماركفيل غولف كلاب، وتقول إن نظام المنح قد يستخدم بطريقة تبدو قانونية من الناحية الشكلية، لكنها تثير مخاوف بشأن المحبات السياسية واستخدام الأموال العامة لأغراض انتخابية، والقضية تخضع حاليا للنظر ضمن تحقيق برلماني. فقضت المحكمة بأن سلطات التخطيط في نيو ساوث ويلز يجب أن تأخذ في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في الخارج عند تقييم بعض المشاريع. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: News. أهلا بكم إلى موجز 5:30. أفاد مراسلنا بوقوع اشتباك بين الجيش اللبناني ومهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات، وقد تمكن الجيش من توقيف أحد المتورطين. أظهر مقطع فيديو ملاحقة مسيرة إسرائيلية مواطنين في منازلهم في بلدة تياطر قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وتسللها فوق أسطحهم وصولا إلى محاولة الدخول إلى غرفهم.
4: لا لا انزلي ولما يا نزلي يا شيخ انتبه لراسك يا ايمن.
3: استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الطاقة والمياه جو صدي، وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد يوم الجمعة المقبل، كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عضو لقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور، وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع الساعة محليا وأقليميا في ضوء التطورات الأخيرة. أفاد تلفزيون سوري بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في ريف درعا واستجوبت مزارعين ومنعت آخرين من الوصول إلى أراضيهم. وسبق أن أدانت وزارة الخارجية السورية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الأراضي السورية، لافتة إلى أن استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار. وقالت الخارجية السورية: نؤكد تمسكنا بحقنا المشروع في ممارسة سيادتنا الكاملة على أراضينا كافة. أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال لزمير خلال التدريب الأول للفرقة الجديدة 38 أن هذا الأسبوع يصادف إحياء ذكرى مرور 53 عاما على حرب يوم الغفران وثلاث سنوات على 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنهما إخفاقان مؤلمان وفشلان يجمع بينهما خيط مشترك، وأن هذين الأمرين هما فشلان يجمع بينهما كما سبق وذكرنا نقطة مشتركة. وأضاف أن الدرس الذي يتعين علينا جميعا أن نتعلمه هو أن سيناريو المفاجأة يجب أن يشغلنا جميعا، ويجب أن يكون جيش الدفاع مستعدا دائما لحرب مفاجئة. استشهد 4 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس بريس أن طواقمه نقلت 4 شهداء إثر غارات جوية إسرائيلية عدة في خان يونس جنوبا وجباليا شمالا، كما أفاد مصدر أمني في غزة بتسجيل قصف مدفعي وأطلاق نار من القوات الإسرائيلية طال معظم المناطق الشرقية في خان يونس ومخيمات دير البلح والمغازي وأحياء الزيتون التفاح، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي نسف ودمر عددا من المنازل في حي الزيتون. أكد مسؤول إيراني رفيع لرويترز أنه لم تجري أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في شأن برنامج الطهران النووي، مشيرا إلى أن تعليقات فانس بشأن البرنامج النووي الإيراني هي أفكار وطلبات من قبل الأمريكيين، وقال إنه يجب على الولايات المتحدة أولا تلبية شروط طهران قبل مناقشة الملف النووي، موضحا أن اعتراف أمريكا بحق إيران في التخصيب هو الخط الأحمر لطهران، مؤكدا أن طهران لن تتخلى أبدا عن حقها في التخصيب، لكن التفاصيل التخصيب يمكن مناقشتها لاحقا. غدات تظاهرات طالبية حاشدة في فرنسا استؤنفت الدراسة الأربعاء في غالبية الثانويات، فيما تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار. ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلقت حركتهم في منتصف أيلول الماضي في ضواحي باريس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفير بدلاء عن المعلمين الغائبين، لسيما في الأحياء الشعبية. وقد شهدت مدن فرنسية احتجاجات واسعة شارك فيها طلاب ومعلمون وأولياء أمور للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتخللتها مواجهات مع الشرطة، فيما أعلنت الحكومة حصيلة إصابات وصلت إلى 215 مراهقا و85 من موظفي المدارس، بالإضافة إلى أكثر من 700 من أفراد الشرطة. وقد وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو هذه الحصيلة بأنها الأكبر التي يتكبدها النظام التعليمي منذ عقود. ختام الموجز، إلى اللقاء.

أجمل أغاني الفنان ولي توفيق اللي من فترة كان بأستراليا وكان لنا معه لقاء. من أجمل الأغاني اللي أكيد يقدمها, وبأي وقت بنسمعها هالغنية قديم نستمتع فيها. رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع الأخبار مع المواضيع. لكل اللي عنده أي تعليق بذكركم برقم الهاتف على 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. اليوم الذهب يلي عم يتحدى الفيدي والدولار حسب توقعات مورغان ستانلي, بيراهن البنك على طلب قوي بيدفع المعدن النفيس فوق حاجز $5,000 للأونصة. دي هالتوقعات صحيحة, بيقول يعني بيتوقع الدولار اللي ممكن يعني كمان يرتفع بال 2027. أكيد هيدا تحليل وقراءة حول يعني طبعا هيدا الموضوع اللي يعني كتار بيشوفوا كان الذهب هو ملاذ آمن خاصة أثناء الحروب, ولكن مثل ما مشوف يوم بيطلع الذهب ويوم بينخفض حسب آخر المعلومات وحسب توقعات مورغان ستانلي, بيراهن البنك على طلب فعلي قوي بيدفع المعدن النفيس فوق حاجز $5,000 للأونصة. اسمعوا مني وما تصدقوا, لأنه هيدا طبعا حسب توقعات بعدها من مورغان ستانلي. رح نتابع نحن وياكم. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على مواضيعنا لليوم, هو عدة مواضيع. أدي برأيكم هذه المناح اللي عم تقدمها الحكومة ما عم بتكون بالمكان الصحيح, خاصة اليوم عم نشوف أدي في من المناح اللي عم تنعطى لدوائر انتخابية. اليوم عم بيكون في تحقيق بالموضوع اللي كنا حكينا عنه قبل شوي بماركفيل غولف كلاب, يلي عم بيكون في تحقيق برلماني بهيدا بهال طبعا المبلغ $6 مليون بالوقت يلي اليوم الحكومة عم تسعى لحتى تزيح الخصم التأمين الصحي لكبار السن, وهيدا أمر انتقدته الكواليشن وأيضا حزب الخضر, واللي ظاهر أنه اليوم الحكومة محتارة من أي مكان بدها توفر, ولكن بنفس الوقت الله لا يحير حدا لأنه إذا هني محتارين من وين بده يوفروا, بس الطريق سهل كتير يعني بدل ما تروحوا هالسفارات بمسألة التبدل المناخي رايحين جايين, تكاليف السفر والإقامات والحفلات وضخ أموال مثلا لدوائر لكسب الأصوات, فيكن توفروا هذه الأمور وتصفوها بالمكان الصحيح يعني خاصة بالمستشفيات بالمدارس. للأسف اليوم مدارسنا واليوم نسبة المستوى التعليم بأستراليا مقارنة مع بقية الدول بالعالم بتلاقينا نحن بوضع يعني كارثي, خاصة من خلال فحص النابلان اللي بيّن قدي في ضعف, وحتى الدراسة الجديدة. وكتير حابي اسمع رأيكم كأهالي على هيدا الموضوع. دراسة أجرها Center for Independent Studies يلي لقى فجوات كبيرة بمعرفة بعض المعلمين الأستراليين بالتعليم الحديث, وهون شملت هالدراسة 377 معلم وأستاذ, كان متوسط النتائج 4.5 إجابات صحيحة فقط من أصل 10. حلو كتير, حلو كتير, 4.5 إجابات صحيحة من أصل 10. وجد الباحثون أنه 88% من المشاركين بعدهم بيأمنوا بنظرية Learning Styles اللي بتعتبر أنه الطلاب يتعلموا بشكل أفضل وفق نمط بصري أو سمعي أو حركي, وهي نظرية ما بتدعمها الأدلة العلمية الحديثة. بيقول
اللي قدموا هذه الدراسة أنه المشكلة منا بالمعلمين كأفراد، إنما بإعداد المعلمين والنظام التعليمي ككل. شو رأيكم؟ يعني اليوم نحن عنا نقص كان بالأساتذة بفترة سابقة، فكانوا طلبوا يعني أكيد جربوا يسهلوا الموضوع لحتى يوفروا أساتذة، فراحوا لعند طلاب الجامعات. ولكن كمان بنفس الوقت يلي هيدا بعده الطالب الجامعي ممكن يكون قادر ينجح ببعض المجالات، ولكن اليوم تبين أنه لا، في كتير من الأمور يلي بتبين بهالدراسة أنه في فجوات كبيرة بمعرفتهم، معرفة بعض الأساتذة الأستراليين بالعلوم الحديثة للتعلم. فخليني اسمع رأي الأهالي اليوم، كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا؟ تقييمكم لمستوى التعليم بأستراليا، هل أنتوا راضيين؟ هل ولادكم دايما بحاجة لتيوتر لحتى يدعمهم ويساعدهم لحتى يقدروا يحققوا نجاح كتير كبير؟ يعني تعلم بالمدرسة وحده ما بيكون كافي، دايما بحاجة لمساعد بالتعلم لحتى يقدروا يعني أكيد يجيبوا علامات عالية. فكيف بتشوفوا اليوم مستوى التعليم في أستراليا؟ هل فعلا اليوم الحكومة عم تهتم بهيدا الموضوع؟ هل هي عم تقرأ هذه الدراسات اللي عم تنعمل وهذه الأبحاث اللي عم تنعمل أنه مقارن؟ يعني طبعا اليوم خلال الاستطلاعات والأبحاث اللي بتبين أنه أستراليا بالمراتب المتراجعة جدا من حيث التعلم والتعليم. فخليني اسمع رأي مستمعينا كأهالي، كيف بتقيموا مستوى التعليم عنا في أستراليا؟ بجيد، وسط أو عدم؟ ما بعرف أنتوا كيف بتشوفوه من وجهة نظركم. هل فعلا اليوم برأيكم التعليم بأستراليا بمستوى جيد، وسط، أم يعني ما رح نقول عدم؟ ولكن هل أنتوا غير راضين على مستوى التعليم؟ وهل فعلا اليوم الأولاد بالمدرسة هل هني بحاجة لتيوتر حتى يقدر يساعدهم خارج المدرسة؟ ومنعرف قديه عم بيكون هيدا الأمر مكلف، وقديه الساعة ديش بتكون مكلفة بالوقت يلي اليوم ظروف المعيشية عم تكون صعبة وفي تحديات كتير كبيرة أمام الأهالي. 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا بكل هالمواضيع، حابين نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. بعد استراحة منتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. Wake up, wake up.

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: This is 2ME Australia.
3: ساعة 9:23 دقيقة داخل استوديوهاتنا من راديو 2ME أستراليا. منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على مستوى التعليم في أستراليا. كيف بتقيموه؟ هل بتقيموه بمستوى جيد، جدا جيد، وسط؟ فأكيد من خلال تجاربكم مع أبنائكم كيف بتشوفوا مستوى التعليم هون عنا في أستراليا، وهل على الحكومة اليوم أنه تشتغل بطريقة أكبر على دعم المدارس؟ خلينا نسمع رأي على الهواء. معنا من ريفرود سيدني زياد. صباح الخير.
4: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
3: صباح النور زياد، شو تعليقك؟
4: يعني للأسف نحن نعطي الحرية للولد لير 10 مثلا بالمدارس، انه ما في درس العاب، نط انه دروس شي يعني مثل ما بيقولوا يعني درس بيعطوه للروضات بغير بلدان. منوصل لير 10 منخلص يير 11-12 بدنا نطلع منه الدكتور نابغة للولد. زائد انه في مدارس فيها معلمين ما دخلهم بالاختصاص اللي بيكونوا عم بيعلموا فيه، يعني بيفوتوا على الصف مثل بيقرولهم الدرس بده يشرح للولاد، بيقرولهم ليه وصفوا انتوا روحوا حلوا وعملوا اللي بدكم اياه. الولد اذا راح للاداره اشتكى انه انا ما عم بيشرح لي مزبوط، ما عم بفهم له هيدا الموجود. فهيدي مشكله كتير كبيره. أكيد ناس كتير عم بتعاني منها، وما فيك أنت تجيبي مثلا تحطي لابنك استرخ بكل مادة إنه والله يجي يشرح له بالبيت أو تبعتيه لعنده يروح يشرح له.
3: حتى إذا بدك تحط أستاذ خارج المدرسة تيوتر، هو كمان عم بيكون ساعته مكلفة بظل هيدا.
4: عم بقولك إنه ما فيك تجي تحط أستاذ، شو بدك تحطي لكل مادة أستاذ يعني ما فيك.
3: نعم.
4: والمشكلة بالمدارس يعني في أساتذة عم بتكون أو معلمات، يعني أنا من خلال تجربتي مع بنتي.
3: نعم.
4: بنتي بتطلع من الأوائل بالمدرسة، هي بتصلح لها للمعلمة للأسف. بتصلح لها للمعلمة بالماتماتيك يعني بالرياضيات، إنه شيء شغلي هذا شيء مهم وبير 12. يعني اوكي طيب هي شاطرة وذكية وكل شيء، طب هالولد اللي منه انه مؤهل او عنده هالتفكير الواعي او ذكي او شيء، طب شو بيعمل هيدا؟
3: نعم. فتعليقك على اليوم الحكومة اللي عم تصرف اموال هون وهونيك، ويعني الامور اللي نحن بحاجة لتحسينها ما عم بيكون في اهتمام فيها، شو تعليقك يعني كمان على إداء الحكومة بهذا الاتجاه، تقصير اتجاه المدارس؟
4: يعني هلا هذه الشغلات كل الحكومات يعني كله مين ما اجى بالحكومات بهذا سياسة كلها واحدة نفس الشيء. وبعدين شغلة تاني بالنسبة للتعليم نحن عم نحكي طيب هون الجامعات ما توخذيني بالكلمة، بنتي هلا خلصت معلمة مدرسة درست.
3: نعم.
4: اوكي ما عرف قبل مدرسة وهيك انه انتو كجامعات مفروض ينعمل امتحانات للطلاب بقلب الجامعة، مش انه تعطوهم موضوع اكتبوا موضوع مثلا 2000 كلمة او 1000 كلمة او 500 كلمة وهيدا بيتقيم امتحان. طب ما صاروا على تشات جي بي تي كلهم، بتلاقي انا بلاقي بنتي مثلا تقعد بتدرس كل النهار يومين ثلاثه ورا بعض عم بتحضر للنص لتبعته. بيجوا رفقاتها لعندها مثلا يجي انت هبله افتحي تشات جي بي تي ونقمي نص عنه مثلا وهذا وبعتي وخلص عدلي فيه كم كلمه. طب كيف هم يعني عم تنشحوا انتم بالتزوير؟
3: نعم. شكرا لك زياد على مداخلتك. رح نتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الموضوع، كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا وهل في تقصير من قبل الحكومة بدعم المدارس وكمان يعني تغيير وتحسين المناهج الدراسية؟ خلينا نسمع آراءكم من خلال تجاربكم مع أولادكم ومع أطفالكم. رح نتابع يعني كمان مع موضوع كمان مهم، هو فيما بيتعلق بالنسبة لليوم يعني قضية الجريمة المنظمة اللي ألقت القبض شرطة نيو ساوث ويلز على ريس فاخر البالغ من عمر 18 سنة بمطار سيدني، وشرطة اللي قالت أنه شهوة شخصية رئيسية بشبكة منظمة يعني بالجريمة المنظمة، ووجهت له 10 تهم تتعلق بالتآمر للقتل والخطف والأسلحة والحرق العمد وتوجيه أنشطة جماعة إجرامية. هالتحقيقات اللي بتقول أنه هاتفه المشفر ارتبط بمسرح حادث إطلاق النار على طفل بنور ويست، لكن يلي من المؤكد أنه فاخر منه لغاية اليوم متهم بقتل الطفل والتحقيق بوفاته لا يزال مستمر، والتقارير الموثوقة أنه الطفل كان يعني عمره 11 سنة، ولكن المؤكد أنه بعد لغاية هالوقت ما تواجهت له تهمة القتل لهذا الطفل اللي كان عم بيحاول الهرب للخارج، ولكن قدرت السلطات اليوم تلقي القبض عليه. بالنسبة لمحلات ديفيد جونز اللي يعني كمان اليوم بعد أعلان عدد من العلامات التجارية الكبرى كمان عم بتخفض وجودها بمتاجر ديفيد جونز، يعني ناوية مثلا كونتي رود تقليص حوالي 100 من أصل 283، وهون كمان داخل شبكة ديفيد جونز مع رح تبلش التغيرات هيدي بأوائل 2027، بتشمل العلامات اللي رح تتأثر ويتشري، كاونتي رود، بوليتكس، كمان ميمكو، هيدا بعد انسحاب علامات فاخرة مثل جوتشي وديار من بعد أقسام ديفيد جونز، وكمان قلصت يعني شانيل وجودها بهذه المؤسسة. حسب التصريحات المسؤولين بهالمؤسسة ديفيد جونز أنه تعيد تنظيم كمان علامتها التجارية ضمن خطة التحول، فهون أكيد هيدي ما بعرف إذا دربي للمؤسسة الكبيرة أو المحلات ديفيد جونز العملاقة في أستراليا. خلينا نتابع نحن وياكم متوائمين مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء على مواضيعنا لليوم. عدة مواضيع كنا مرقنا عليها، هو مسألة التعلم في أستراليا، هيدا بالإضافة اليوم لما تتعرض له المملكة العربية السعودية اللي عم نشوف استهداف مطاراتها، وهيدا بالإضافة يعني كمان للمعلومات اللي بيّنت سقوط ثلاثة، أعلنت المملكة عن سقوط ثلاث قتلى في هذه الاستهدافات من قبل الحوثيين. قبل ما روح للغنية خليني أذكر كمان ببعض العناوين الرئيسية لليوم. أكسيو سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين. قبل التجديد النصفي إدارة ترامب تبحث خيارات ضرب إيران، وإصابة ناقلة نفط بمقذوف قبيلة قطر، وأنباء عن سقوط ضحايا، ولكن لهلا ما تبين مين الجهة اللي كانت أطلقت هذه الصواريخ واللي استهدفت ناقلة نفط قبيلة قطر وسط أخبار عن سقوط ضحايا. خليكم معنا لتتابعوا المزيد من آخر وأهم التطورات لليوم.
5: ثروات الأغاني الجديدة. Australia. 2ME Australia.

0: راديو تؤمية عم تتعرفوا دايما على أجدد وأحدث الإصدارات الفنية. بتمنى تكون هالأغاني عم تعكس عليكم أجواء مريحة وحلوة مع هالطقس كمان اليوم الحلو عنا في سيدني وبملبن كمان اليوم عم يستمتعوا بطقس حلو. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من التعليقات على الهواء. بيهمني اسمع رأيكم كأهالي اليوم كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا مع طبعا اليوم هالدراسة اللي كنا مرقنا عليها واللي بينت أنه يمكن عدد من المدرسين حتى ما قدروا نجحوا يعني بالإجابة على أسئلة طلعوا يعني 4.5 من 10 أسئلة قدروا جاوبوا عليها. يعني هيدا بيبين أنه الأساتذة هني بدهم كمان يرجعوا يفوتوا على المدرسة لحتى يقدروا يوصلوا الرسالة، هي رسالة التعليم. هلأ أكيد ما عنا أدنى شك أنه في هونيك كتير من الأساتذة اللي هني بموقعهم هي طبعا عم بيقدوا رسالتهم على أتم وجه، ولكن كمان في عنا مشكلة أنه في هونيك بعض الأساتذة يلي هني بدهم يمكن تدربهم وتعلمهم أكتر. عم نشوف أنه ما بيكونوا مهيئين أو ما بيكون في تدريب جيد لإلهم ليوصلوا رسالة التعليم للأجيال. فخليني أسمع رأيكم بسؤال: هل بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا هو مستوى جيد وسط أم غير راضين علي؟ ما رح نقول عدم ولكن غير راضين علي. نرجع لموضوع كمان فيما بيتعلق بالنسبة لتحقيق. اليوم فتحته الأستراليان إنفورميشن كوميشنر تحقيق رسمي مع شركة صينية وراء تطبيق يستخدم مع نظارات ذكية رخيصة تباع بأستراليا، منها النظارات اللي كمان كانت عم تنباع من كي مارت اللي سعرها $89. يعني طبعا في كتير من المخاوف حول جمع الصور والتسجيلات والمعلومات الشخصية ومين بيقدر الوصول لها وأيمتى تم تخزين هالنظارات. اجى التحقيق بعد اكتشاف عدد من الثغرات الأمنية بالتطبيق بين مخاطر بتتعلق بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية. اليوم مفوضية الخصوصية كانت قالت يعني لكالي كايند تجار تجزئة على إعادة النظر باستمرار بيع المنتجات لوقت اتضاح المخاطر. اليوم هيدا الموضوع مش لأول مرة بيصير في محاولات عملية التنصت هون عنا في أستراليا من خلال هالتقنيات الجديدة. متابع إذن مع تعليقكم على الهواء معنا أستاذ هاني القدسي من لكنبا سيدني. صباح الخير. صباح النور.
1: صباح الخير حضرة المستمعين الكرام. أنا على الهواء؟
0: صرت على الهواء أستاذ هاني، شو تعليقك؟
1: ألو
0: أستاذ هاني، صرت على الهواء عم نسمعك.
1: أوكي. بالنسبة للتعليم بإسرائيل للأسف لاحظتوا بلبنان، أنا صاري على جمعتين ثلاثة راجع بلبنان أكام نفس الشيء. في دليل أنه عم بحكي مع شخص ما لقيته بالبيت، عم بحكي مع بنته عم ببعث له مسج أنه وين أبوك، ما يعني حكيت معي شي انسر مي باي انسرينج باي ايميل. مستوى كتير كتير ضعيف باللغة.
0: هون ولا
1: سمعت مع ابوها للبنت
0: عم تحكي على اساس هون ولا بلبنان؟
1: زملكيين بالانترنت منهم فاضين يتعلموا القواعد العربية واللغة العربية. مزبوط.
0: عم تحكي بلبنان؟
1: هي بلبنان لأنه هذا الضعف موجود وين ما كان بالعالم مش بس بإسرائيل.
0: مع أنه مستوى تعليم بلبنان هو معروف يعني.
1: بس هلأ إذا بتروحي بتتأكدي بتلاقي المستوى كتير كتير ضعيف.
0: يمكن باللغة العربية يعني. لأن بيركزوا على اللغة الأجنبية.
1: أنا بسكو بأيامنا كان يشددوا على القراءة العربية والكتابة العربية والإمتى والتهجئة تهجية وأشياء كتير كانوا المستوى والبنت بعالي تاني. يعني عم تحكي كلمات ضعيفة كتير مثل كأنه إنسان استاب السنة أولى أو تاني بالمدرسة.
0: مش قليلة.
1: ما بعرف كيف.
0: هذا ما بقولك لأنه يمكن عنا كمان بلبنان صاير عنا مشكلة باللغة العربية كمان ما بيكون في تركيز عليها. دائما توجهات الشباب عم تروح للغة الأجنبية الفرنسي والإنجليزي.
1: ما بعرف هذا الوضع. أنا كتير كتير
0: هون كيف بتشوف مستوى التعليم هون بأستراليا؟
1: بأستراليا بالنسبة لبقية الدول العالم يعني بيدلوا كويس بس مش كويس مثل المطلوب. يعني هلا بالعالم كله قصة الموبايل فون والانترنت والها صار عم بيركزوا على شيء تاني ما عاد يهتموا بالعلم.
0: نعم.
1: يعني من معلمين لحتى اللي بيقولون الأستاذ بحثوا عن الموضوع اللي أنا شرحت عنه بالجوجلز بالانترنت.
0: نعم.
1: بيعطوكم الجواب.
0: اي او تشات
1: للأسف يعني.
0: نعم. الذكاء الاصطناعي. ما بعرف يعني yeah. وين رايحين. شكرا لك استاذ هاني على المداخله. كمان خلينا نسمع راي اخر على الهواء. معنا عيسى من بينكستاون سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير كلود، كيفك اليوم؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: الحمد لله. انا بدي اعلق على مستوى التعليم بالنسبه لاستراليا ولبنان مقارنه مع لبنان يعني.
0: نعم.
2: انا بحس انه باستراليا هون ما بعرف التعليم عدم يعني ما في قواعد، ما في اساسات للعلم هون. يعني بحس خلص الولد بيخلق مثلا هون فوت مدارس همه خلص الظهرات الفيب الشغلات كليات على وين ما كان صار في منها الشغلات. انا بلاحظ على بناتي مثلا بقول لهم تايم ستيبل، اللي بابا شو بدي احفظ تايم ستيبل، في عند الكالكوليتر هون مثلا بقول لها مثلا 7 تايمز 8 ما بتعرف، بس على الكالكوليتر لا تعرف. يعني حتى بالمدارس ما بيشدوا عليهم ليتعلموا التايم ستيبل. اجتمعت بالاستاذ تاع الماث عندهم بالسكول عم بقول له عن مشكله، عم بيقول لي ايه هن ما انه مطلوب منهم يحفظوا التايم ستيبل، هن يعني وقت بدهم مثلا يلجوا للحياه يكون بحياتهم مثلا بدهم يفوتوا على شيء يشتروا بيت بده يعرف قد ايه مساحته، قال بيحمل تليفونه بخلص سامي تايم زيت مثلا على التليفون بيعرف قد ايه هو. بس انه هي مش مطلوب منه انه تعرفها مثلا كالكوليت دراسة، بينما نحن بلبنان مثلا لما تعلمنا اول شيء تايم ستيبل عامل لك قد ايه اكلنا قتل بلبنان عن جد بالاستاذ اللي تعلمنا التايم ستيبل لحتى حفظنا جداول الضرب. ما هيدي كلها نحن بعدنا لهلا يعني على الغايب، انا حتى فوق الرقمين في اعرفهم مثلا تقريبيا
0: بكره.
2: انت ما شكلك ما بتعرفي التايم ستيبل.
0: بكره بكره كل الحسابات. انا بالحسابات
2: قد ايه تايم زائد؟ طيب
0: روح لانك فوت على جوجل. لا لا عن جد
2: انا بدي اقول لك شغله ست كلود، انه التعليم بلبنان هو من افضل التعليمات بالوطن العربي كله. يعني حتى مصنف انه لبنان كشباب لبنان هم الأذكى بين كل شعوب الوطن العربي
0: بلبنان.
2: وطبعا هذا مصنف، هذا انت اذا تفوت هلا سيرش بيطلع لك انه الشباب اللبناني هم من أذكى المستويات بالخريجين الجامعات وبكل المدارس. لانه والدليل على هالشيء هيدا عم بحكي شوي الصوت عم برد عم يلبكني لما عم بقول الصوت.
0: هلا منيح
2: هيك؟ طبعا افضل بك.
0: اوكي.
2: الدليل على هالشيء هيدا انه عندك اذكى دكاتره واشطر دكاتره موجودين بامريكا وبالمانيا وبفرنسا، وجراحين هن لبنانيين. وحتى مهندسين عم بحكيكي انا، شوفي مثلا بدبي، انت خليجيه، انا عشت بدبي 10 سنين بدبي. شركة الجابر هي شركة بيعرفوها يمكن إذا في شباب عايشة بالإمارات عم تسمعني هلا، شركة الجابر وشركة الحبتور وهول كلهم للمقاولات والكونستراكشن، المستلمين والمهندسين هم اللبنانيين.
0: صحيح صحيح. يعني اليوم
2: كمان بشوف حاله بهيك شغلات. بس بالنهاية هون كمدارس بأستراليا أنا بحس ما في تعليم.
0: هيدا اللي بدي أسأله لك عيسى وكمان لكل المستمعين اليوم، كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا؟ هل هو مستوى جيد جدا، مستوى وسط، أم
2: يعني متدني؟ متدني جدا، متدني جدا صراحة. ما يعني ما أنت بيوصل الولد على البيت ما عطينه هومورك، ما في هومورك. بتفتح اللابتوب تعمل شوية هيك شوية هومورك على اللابتوب وبتسكر. يعني نحنا كنا نخلص دفتر نحنا قاعدين عليه، بس عم نعمل هومورك وماث وقصص، وهني هم في شيء ما في منا. ولا مرة شفت مثلا أنا أولادي قاعدين فاتحين كتاب عم يدرسوا فيه، كل الدرس بالمدرسة.
0: نعم، انتو يعني كأهالي انتو بتفضلوا ياخدوا هومورك على البيت، أم يعني هذا كمان بيشكل ضغط على الأهل؟
2: أنا بهمني لا، بالعكس يجيبوا الهومورك على البيت بس يطلع. هلا أنا بنيت الشاطرين بسكول، يعني مش إنه عم عاني من هالموضوع معهم. بس أنا عم قارن بين لبنان وبين هون، بين شباب لبنان. يعني إجوا مثلا أنا أولاد أختي من لبنان لهون من سنة، أوكي، عمرهم 17-18 سنة. المستوى التعليمي تاعهم عن جد بقارن بينهم وبين شباب أسترالي هون أذكى بكتير.
0: إيه
2: أذكى بكتير، حتى بالإنجليش، صدقيني حتى بالإنجليش كتير قوية بالإنجليش تاعهم
0: فعلا. هلا كمان مثل ما قال قبل شوي أستاذ هاني، أستاذ هاني أنه ما عم بيركزوا على اللغة العربية كمان بلبنان. يعني في كتير من الشباب عم تتوجه نحو اللغة الأجنبية، الفرنسية أو الإنجليزية أكتر شيء هو اليوم المطلوب.
2: صح، مزبوط مزبوط.
0: هل هيدا شيء، هيدا عامل صحي؟ لأنه هيدي بنهاية لغتك،
2: هيدي لغتك. هلا مش كل العالم، لا في نسبة وتناسب بالنهاية. عم تحكي معي مايك لود؟
0: أكيد.
2: اوكي، فكرت بعض الشاب الثاني معنا على الهواء. بالنسبه هلا في عندك نسبه وتناسب بلبنان، يعني عندك في مثلا في مدارس بترص التلميذ تاعها لحتى تعطيه الكميه الاكبر من المعلومات، في عندك مدارس منا هيك. ما بعرف هلا هو الشاب اللي حكى قبلي هلا، يعني ما فيك تقارني، ما فيك تاخذي حكيته كدليل على كل المدارس بلبنان. في مدارس ايه وفي مدارس لا، بس الاكثريه عم بحكي أنا الأكثرية. نعم. كتعليم كتير ممتاز.
0: طيب هل برأيك هون الضعف هو بسبب الأساتذة اللي ما عم بيكون عندهم هذه الكفاءة، هيدا هو التأثير، أم يمكن الحكومة اليوم ما عم تهتم بشكل كتير كبير بقطاع التعليم؟ شو يعني وين بشوف نقطة الضعف لنطلع نحن اليوم بهذه الدراسات والأبحاث بمراتب منا كتير يعني متقدمة؟
2: أنا بحس من كل الميلات، يعني من التعليم، من الحكومة، ومن الأساتذة، ومن الطلاب نفس الوقت. يعني أنت اللي عندك الأستاذ لما ما يرص للطالب مثلا ويعطيه أكسترا هوموركس وما يعطيه like more or to pay him more attention، بتحس انه في خلص الصبي يعني هي doesn't care. عرفت؟ صار خلص انه بيدرس بالمدرسه اللي بتعلمهم بيجي على البيت. وخصوصا انت لما الصبي هون ما بعيد سنته، يعني انت مثلا اذا ما في سقوط عندك باللبنان، بالعكس يعني انت لما الشاب عمره 14-15 سنه يحس انه رح يعيد السنه قدام رفقاته بحسها مش مزبوطه، منه منيح عم روح السنه من حياته. بينما هون الصبي ما بعيد، اذا بيصعد الامتحان ما بعيد السنه. هذا الشيء كله تسهيلات اللي عم تعطيها الحكومة والمستوى التعليمي هون ووزارة التعليم عم تعطيها تحطها بالبلد. هذه الشغلة ما بتحط برشر على التلميذ لحتى لي يعطي مجهود أكتر ليتعلم.
0: شكرا لك عيسى على مداخلتك، تحياتي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. بالنسبة لسؤالنا، كيف بتشوفوا اليوم مستوى التعليم في أستراليا؟ هل هو مستوى جيد، راضين عنه، وسط، أم ما في رضا على مستوى التعليم عنا في أستراليا؟ مع أكيد تجربكم مع أولادكم من صغارهم لحتى وصلوا للهتشاسي. رح نتابع نحن وياكم لقائنا من توأمية كمان مع مزيد من الأخبار اللي طبعا عم بتمرق أمامنا بالأخبار البارزي والأخبار العاجلة. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع أكيد الترامب يلي بيقول رجع يستحق نوبل للسلام وبشك بالفوز. هيدا طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي مرقت قبل شوي، بيقول أنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، لكنه أبدى شكوك بشأن فرص حصوله عليها قبل يومين من إعلان الفائز بالجائزة. ينسينا خبرية جائزة نوبل للسلام وقت اللي كان دايما الرئيس الأمريكي كان عم يحكي فيها، وكنا فكرتنا أنه فعلا اليوم الرئيس الأمريكي يستحق جائزة نوبل للسلام، لإجا هيك بشعار أنه بدي أعمل سلام بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن لغاية هالوقت ما تحقق هيدا الشيء. يمكن يكون بنيته تحقيق السلام بالمنطقة، ولكن ما بعد لغاية هالوقت، يمكن بدنا فترة طويلة من الوقت لحتى ننعم بسلام دايم بمنطقة الشرق الأوسط، لأنه اليوم مثل ما عم نشوف الأحداث بغزة، بالضفة الغربية، بلبنان، بسوريا، بالعراق، باليمن، وين نحن منه لهيدا السلام؟ فالرئيس الأمريكي اليوم بيقول أنه بيستحق فعلا الفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. شو رأيكم بالخبرية؟ هل يستحق أو لا يستحق؟ خلينا نسمع رأيكم بعد هالبريك.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

على مغادرة الأراضي الروسية فورا دون إبطاء. رح نتابع سوا من تؤمية مع مزيد من تعليقاتكم إذن على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على مواضيع اليوم. بحب أذكر يعني كمان بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي اليوم بخبر وتصريح له أن الولايات المتحدة ما بتعتقد أنه الحادثة المرتبطة بوفاة موظف بمختبر بروسيا مرتبطة بسلاح بيولوجي. تعليقا كان على هالحادثة بيقول رح نكتشف حقيقة هيدا الأمر قريبا، وموسكو بتقول أنه الوضع تحت السيطرة، لكن في هوني كمان شكوك أنه تكون في حالة وفاة تانية حسب آخر المعطيات. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية بتقول أنه عم بتابع التطورات، لكن أشارت لعدم وجود ما بيدل حاليا على تهديد واسع للولايات المتحدة. دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو موسكو لمشاركة مزيد من المعلومات بشأن هالقضية، وأن واشنطن عم تراقب الوضع عن كثب. ومسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية أنه ما بتعرف كيف توفت الموظفة بالمختبر بسيبيريا وسط خوف بشأن الطاعون الرئوي، ودعيت روسيا لتقديم المزيد من المعلومات. مديرة إدارة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية صرحت أن المنظمة ما بتعرف ما هو العامل المسبب وراء وفاة المرأة ب 2 من أكتوبر. كمل هيك منحتاج لمزيد من المعلومات. اليوم منلاحظ أن روسيا مثل الصين أبدا، يعني روسيا بتستعمل نفس الطريقة أو نفس الأسلوب. كلنا منتذكر وقت جائحة كورونا اللي مات كمان قصة المختبر، وما تعاونت الصين بشكل سريع مع منظمة الصحة العالمية. كمان نفس الشيء نحن منقول الله يستر ما نكون كمان أمام مشكلة وباء جديد من خلال اليوم وفاة هالسيدة والموظفة اللي عمرها 28 سنة وصغيرة وبصحة جيدة مثل ما قال دكتور حمدي بولوس اليوم موظفة بالمختبر ونتيجة كسر هالأنبوب اللي أدى إلى وفاتها. رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمية أستراليا. كونوا معنا. Your station.

0: إذاعتكم تو ام اي إذاعتكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: News headlines.
4: بدأت الضغوط على المستأجرين في سيدني بالتراجع قليلا حسب أحدث بيانات دومين، أظهرت أن متوسط إيجار المنازل في سيدني انخفض، لكن رغم هذا الانخفاض الطفيف لا تزال الإيجارات أعلى ب $45 أسبوعيا مقارنة بالعام الماضي. أما إيجارات الوحدات السكنية فبقيت مستقرة عند حدود $780 أسبوعيا.

0: الأيام. أيضا في عناوين اليوم: فتحت أستراليان إنفورميشن كوميشنر تحقيق رسمي مع شركة صينية تقف وراء تطبيق يستخدم مع نظارات ذكية رخيصة تباع في أستراليا، منها نظارات كي مارت التي يبلغ سعرها نحو 89 دولار. أيضا في عناوين هذا الصباح: أيضا قضت المحكمة بأن سلطات التخطيط في نيو ساوث ويلز يجب أن تأخذ في الاعتبار الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في الخارج عند تقييم بعض المشاريع، ويتعلق الحكم بتوسعة منجم ماونت بليزنت في الهانتر فالي قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على طريق تقييم مشاريع الفحم والوقود الأحفوري مستقبلا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: لحظات 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia News.
3: ABC News.
4: Ted O'Connor with the top stories. Experts say renters are opting for cheaper houses away from where they want to be or are living with their parents for longer, as data shows tenants have hit their financial breaking point. The latest figures from Domain indicate that despite severe rental shortages, landlords are struggling to increase rents due to tenants being at their affordability limit. Rent is flatlining in most capital cities and has even fallen in a few in the past 3 months. The Australian-led pre-COP climate talks in the Pacific will wrap up today with a push to double the number of homes globally with rooftop solar. Pacific communities and leaders have welcomed the opportunity to shine a spotlight on their fight against climate change. They've also attracted funding to better adapt to rising seas and more extreme weather events. The Albanese government has been criticised for spending $20 million on the event and failing to attract many world leaders, with almost all attending being from the Pacific. And fitness influencer and former Bachelor star Sam Wood is expected to apply for bail at a Sunshine Coast court in Queensland this afternoon. He's been in custody since his arrest for alleged domestic violence offences, including assault and strangulation in Noosa at the weekend. Since news broke of the alleged offending, peers and companies have cut ties online with Mr. Wood and have ended commercial agreements. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات اليمن وتصعيد إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، وإنها في وضع صعب، وإن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهة ثانية، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وإنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. من ناحية ثانية، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. من جهة ثانية، قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أهلا بك أمينة. مسارعة إلى تفسير ما قاله جي دي بانس لرويترز، وكأنه قال شيئا غير مألوف.
3: نعم بالفعل زين العابدين، خاصة وأن نائب الرئيس جي دي فانس معروفة مواقفه تجاه الحرب، هو من المعسكر داخل الإدارة الأمريكية الذين يفضلون المفاوضات، بالتالي قرأت التصريحات ووضعت في سياق بأن لديه موقفا آخر غير ذلك الذي تنهجه الإدارة، أو لربما هو موقف جديد للإدارة تجاه هذا الجمود وحالة الصمت تجاه المفاوضات. بالتالي بالفعل سرعت الإدارة الأمريكية في محاولة لتفسير هذه التصريحات ووضعها في إطارها، فيما قاله المسؤول الأمريكي للجزيرة بأن ما قاله جي دي فانس يتماشى مع موقف الإدارة، وما قاله جي دي فانس فيما يتعلق بالبدء بخفض تخصيب اليورانيوم هو خطوة تجاه عدم حصول إيران على السلاح النووي، هذه الخطوة التي تنتظرها الإدارة الأمريكية. وحقيقة زين العابدين هذه التصريحات أو هذه التفسيرات التي أعطاها المسؤول الأمريكي للإدارة للجزيرة تتماشى أيضا مع تصريحات سابقة لمسؤول أمريكي للجزيرة مفادها أن المشكلة في المفاوضات ما بين واشنطن وطهران ليست فحوى ما يتم تناقله بين البلدين، وإنما أولوية أو ترتيب هذه البنود في أي اتفاق مستقبلي ومن سيبادر بالخطوة الأولى، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب التصريحات في ردها الموجه لطهران سحبت مسألة مضيق هرمز أو إعادة فتح مضيق هرمز الذي تصر عليه طهران في أي اتفاق مستقبلي، وتريد التركيز على مسألة الملف النووي الإيراني. هذا ما تريد الإدارة الحصول عليه، تعهد وفعل كما قال نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، فعل وليس قول. التعهدات بحسب مسؤولين في الإدارة لم تعد كافية في هذه المرحلة، لكن لربما قد تظهر بعض المشكلات أو المعيقات الأخرى، ليس ما يتعلق بتفسير ما قاله جي دي فانس، وإنما أيضا ما هو متفق عليه بين جي دي فانس وحتى الرئيس ترامب، ما أشار إليه بمسألة من يتخذ القرار في طهران. جي دي فانس قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، لكن إلى أي مدى هذين الرجلين هما من يتخذ القرار النهائي في طهران؟ وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية، وإن تدارك الأمر بعد أن وصف المسألة بالمشكلة بالشيء الإيجابي لاحقا دون توضيح هذه النقطة. ثم الآن ما يعود ويطل برأسه على كل هذا المشهد السياسي في محاولة للتوصل إلى اتفاق هذه التلويحات التي على ما يبدو تترجم خلف الكواليس إلى خطوات التلويح بالعودة إلى التصعيد العسكري، بعد هذه التصريحات لمسؤولين أمريكيين لمجلة دي أتلانتيك بأن الإدارة تطلب خططا لتوجيه ضربات محدودة قبل حتى انتخابات التجديد النصفي، أي قبل 3 نوفمبر، هكذا يقول مسؤولون أمريكيون لدي أتلانتيك، وأن القيادة المركزية بدأت بالفعل.
5: أمينة، فيما يتعلق بهذا الطلب، هل الطلب معناه الحصول على هذه الخطط قبل الانتخابات النصفية أم أن الضربات ستكون قبل الانتخابات النصفية؟
3: نعم بالفعل زين العابدين، بحسب هؤلاء المسؤولين يمكن توجيه ضربات محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا لربما الجديد في المشهد داخل واشنطن، لأن الحديث وتلويح الرئيس ترامب بتوجيه ضربات أو التصعيد العسكري كان يفهم منه بعد انتخابات التجديد النصفي. لماذا؟ لأنه عدد من التقارير نقلت عن مسؤولين ومستشارين مقربين من الرئيس الرئيس ترامب أنهم نصحوه بعدم الخوض في مسألة التصعيد العسكري حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لإعطاء فرصة للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. لكن على ما يبدو بحسب هذه التصريحات هناك خطط لتوجيه ضربات محدودة مع إمكانية توسيعها بعد انتخابات التجديد النصفي بحسب مسؤول في الحزب الجمهوري.
5: أمين السريري من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أما في إيران فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
6: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: سيدني لليوم الطقس جيد، درجة الحرارة 21، ملبن أقصاها 23 وطقس كمان جيد.

0: QME listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزدا أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. QME.
4: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر راديو توأمي أستراليا على 16:38 AM. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، خاصة مع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي برجع بذكرنا بجائزة نوبل للسلام. أدي برأيكم اليوم الرئيس الأمريكي ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام؟ بيقول أنه أنا بستحق ومقتنع الرئيس الأمريكي أنه هو بيستحق هذه الجائزة، ولكن هني ما بدهم يعطوني إياها. يعني في هونيك ظاهر إصرار أنهم ما رح يقدموها للرئيس الأمريكي. فبيبقى رأي لكم، هل برأيكم اليوم مع كل ما قام في الرئيس الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط والقرارات اللي اتخذها الرئيس الأمريكي، هل فعلا يستحق جائزة نوبل؟ ولكن المسؤولين عن هذه الجائزة ما بدهم يقدموها، قد يكون لأهداف ما بعرف إذا هي أهداف سياسية، ولكن بيبقى الإداء الرئيس الأمريكي إذا كان بيستحق هذه الجائزة أو لا يستحقها. هلأ الرئيس قد يكون بينيته اليوم فرض السليم بالمنطقة كما وعد، ولكن للأسف بعد ما تحقق هيدا السليم اللي سعى لقلو أو اللي حكي عنه الرئيس الأمريكي، إن كان عنا بلبنان، إن كان بغزة، إن كان بالضفة، إن كان بسوريا، بعد المنطقة عم تغلي غليين. هل فعلا بنية الرئيس الأمريكي بتشوفه أنه يسعى إلى خلق فرص السلام بمنطقة الشرق الأوسط أم لا؟ يستحق جائزة نوبل أم لا بالنسبة لكم؟ نسمع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق. رح أحكي بخلال هالوقت عن $20 مليون اللي صرفتها الحكومة من أموالكم، من أموال دافعي الضرائب، لأنه هيدا الموضوع الظاهر أنه ما رح يمرق مرور الكرام. هون منشوف كتير من الانتقادات اللي عم طال الحكومة، لأن اليوم من خلال المعلومات اللي وردت واللي طبعا اليوم الانتقادات أنه هل أموال هيدي اللي صرفت هل كانت بمحلها؟ هل فعلا اليوم هذه الأموال اللي صرفتها اليوم الحكومة $20 مليون كانت بمحلها؟ هون بلغت تكلفة استضافة فعاليات المؤتمر الخاص بالمناخ البري كوب 31 حوالي $20 مليون وفق التقارير، بينما كان الحضور الدولي أقل بكتير من التوقعات. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أبرز قادة مجموعة 20 الحاضرين. صار في فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا ومعمول بالذكاء الاصطناعي أنه كأنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هو من المنصة، والبعض صار يقول أنه قد يكون يعني أنه سكتة قلبية، لأنه أكيد سلامة قلبه رغم كل الانتقادات اللي بتكون، ويمكن تكون بعد الخلافات على السياسة المتبعة، ولكن دايما نتمنى الصحة لرئيس الوزراء. فهون منشوف أنه الفيديو اللي انعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي كيف هو رئيس الوزراء، يلي في كتار قالوا أنه ممكن يكون عملية اغتيال، ممكن يكون بس أو يعني كمان ممكن تكون سكتة قلبية. فاليوم نشوف هذه التكلفة استضافة فعالية بري كوب 31 اللي كلفت $20 مليون وفق التقارير، وكان الحضور الدولي أقل من التوقعات. لكن الحكومة بتقول أنه الهدف من الاجتماع هو إعطاء دول الباسيفيك صوت أقوى بمفاوضات المناخ، بينما بيتهم المعارضون بإهدار أموال دافعي الضرائب، وهذا هو الحقيقي وهذا هو الصح. اليوم هيدا شيء فيه من الهدر، الأموال دافعي الضرائب. بعدنا عم نحكي عن المدارس، بعدنا عم نحكي عن المستشفيات. يعني بدل ما تروحوا لكبار السن وتجربوا تخفضوا بالنسبة للمساعدة أو الدعم التأمين الصحي على كبار السن اللي رح يتأثر بهيدي الإجراءات واللي لقيت انتقادات ورفض من قبل الكواليشن حتى من الخضر اللي بده يوفروا 3 مليار دولار، رح يروحوا لعند كبار السن اللي هني بهيدا الوضع وبهيدي الحال وبهيدا العمر هني بحاجة لرعاية صحية. ولكن اليوم الحكومية راحت لحتى كمان تستهدفهم وتصرف هذه الأموال على مؤتمر للتبدل المناخي بفيجي، 20 مليون دولار. طيب يا جماعة كيف هالشغل هيدا؟ أنه ما بعرف إذا كيف بتشوفوا أنه هيدا الموضوع، هل هو بمحله؟ هل هذه الأموال اللي صرفت وقال بهدف أعطاء صوت، أعطاء صوت لدول الباسيفيك أقوى بمفاوضات المناخ؟ ايه رح يسمعوها، وين ما بدي وين العالم كله رح يسمع، اللي يعطوها صوت بمفاوضات المناخ. بينما طبعا بيتهم المعارضون اليوم وكتار يلي عم ينتقدوا الحكومة على صرف هالأموال الهائلة 20 مليون دولار بفيجي. فخليني اسمع رأيكم، هل برأيكم هيدا فعلا هدر للأموال؟ انه هيدا هل هيدا شيء مقبول بالوقت يلي شعب الاسترالي عم بيعاني، الوضع الاقتصادي صعب عم بيكون، الصرف بدل ما يكون للداخل على امور تحسين بعض المشاريع، تحسين البنى التحتية، تحسين يعني كمان المدارس المستشفيات، رايحين لحتى نصرف على مؤتمر للتبدل المناخي وما كان في حضور قوي، يعني حتى انا بدي اعطوا صوت، وما بدك ناس تسمع، ما بدك حضور لحتى يسمع، كان الحضور كتير ضعيف بهذا المؤتمر اللي عملته الحكومة بفيجي. خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع، هل بتشوفوا في نوع من الهدر على هذا الأمر؟ لأنه هيدي بالنهاية المواطن الأسترالي اللي عم يتعب ويشقى ويتعب ويدفع ضريبة، وضريبة هون عالي جدا وموجعة هون عنا بأستراليا، لحتى يروح رئيس الوزراء وحكومة ألبانيزي يصرفوا على مؤتمرات ما عم تجيب أي شيء. وفي كتير من الدول اللي انسحبت، هلا هو نتيجة يمكن وضع الداخلي، نتيجة عدم إيمانة أنه التبدل المناخي هو دورة بالمناخ بتصير، وما في لزوم يعني لهالصرف المال الهائل. ويعني كمان الدول اللي اليوم عم نشوف يعني قديه للحقيقة كمان هي معنية بالانبعاثات الحرارية، كمان ما كتير عم بيتم التركيز عليها، وبعد الانبعاثات عالية ومرتفعة جدا. رح نتابع نحن وياكم كمان مع تعليقكم ومشاركتكم على الهواء. إذا لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، مواضيع الساعة عبر راديو تؤمية، فيكن تشاركونا. الموضوع اللي كنا تناولناه أيضا بالإضافة لهالعشرين مليون دولار اللي صرفتهم الحكومة، 20 مليون دولار اللي صرفتهم الحكومة بالمؤتمر في فيجي الخاص بالتبدل المناخي، أيضا كنا كمان سمعنا بعض الآراء المستمعين حول موضوع مهم، مستوى التعليم في أستراليا كيف بتقيموه؟ هل هو جيد، بمستوى جيد، بمستوى وسط، أم عندكم تعليق أو عدم رضا إذا بدكم على مستوى المدارس هون في أستراليا؟ بنسمع آج من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
5: صباح النور إليك ولجميع المستمعين.
4: يا هلا، صباح النور آج، شو تعليقك على الموضوع؟
5: التعليق إنه شوف نلحق هجر من الدولة، يعني من الحكومة، بغض النظر إن كانت أعمال أو أحرار أو أي حكومة. حكينا بهالموضوع أكثر من مرة، كل الحكومات تعطيك الأمل بشيء، لكن لما يقتلموا الكراسي بيضيعوا البلد كلها دون استثناء. يمكن من 20 سنة وانت تعرفي الحكي وأكثر إنه البلد ضاعت بالحكومات المتتالية. لكن الهدر بالمال عام أو مال دافعين الضرائب ما عليه رقيب، علشان هيك هم عم يصرفوا زي ما بدهم. يعني أنا بدي أعطيك مثال بهم بس الناس ما تفهمني غلط، بس إحدى صديقاتنا بدي أحكي لك، هي على سنتر لينك، هي وخمس أولاد، بتروح قبل عطلة المدارس على سنتر لينك بتقولهم أنا حجزت أولادي تعبانين نفسيا بدي أرفقهم بكوينزلاند وما معي مصاري، صرفوا لها لكل ولد $1,000 تروح ترفقهم. أوكي، هذا أنا حساب مين؟ شو حساب بدافعين الضرائب؟
4: نعم.
5: ودافعين الضرائب من تعين أبوهم عم يشتغلوا، اليوم إجازة ما عم ناخد، وضرائب عالية، مصروف عالي، كل شيء، علاج ما في معنا، يعني شو بيسحكوا كارت غوار للعلاج زي ما تبعون السنتر لينك عندهم، ما بحكي تبعون السنتر لينك ما يفهموني غلط.
4: نعم.
5: احنا معهم وداعمينهم، كل انسان محتاج معه، لكن نحكي عن آلية الصرف من الحكومة من أموال دافعين الضرائب. طالما ما في رقيب عليهم بدهم يصرفوا، كل الحكومات مش بس العمال. فاحنا انا حكيت للمرة على الإذاعة، نعم. وانا هلا برجع بحكي، انا عم بطالب اللي بيعرفوا كيف انه من دافعين الضرائب تشكيل لجنة لمحاسبة الدولة وعلى الأموال اللي بتصرفها من أموال دافعين الضرائب دون وجه حق، بس صرف عشوائي.
4: نعم.
5: أنا بحب أساعد الناس، لكن كمان الدولة بدها تطلع علينا. انترست ريت زاد، كل شيء غلي، الضرائب هي ما عم ترحم. أنا حكيت قبل المرة كمان ومبارح أو أول مبارح سوري، رئيس حزب الأحرار وصلني إيميل، طبعا وصل لكل الناس مو بس إلي، رديت على الإيميل بلستة بالمتطلبات اللي إحنا بنطلع عليها، مش فقط هو عم يحكي إنه بده ينزل عدد المهاجرين، مش هاي خراب البلد مش من عدد المهاجرين، من سوء الإدارة، لأنه هم بيحطوا نقطة وين الناس الحساسة للناس، بس عم ينسوا. أنا طلبت منه رفع الضريبة عن الديزل، ما يأخذ ضريبة على الديزل لأنه الديزل هو أساس النقل في أستراليا، وكل إشي بيرتفع أسعاره من وراء النقل والترانسبورت.
4: نعم.
5: حطيت أكثر من 7-8 نقاط هي حساسة جدا، وهي إلى أثر كبير على الوضع الاقتصادي للمواطن الأسترالي ولغير الأسترالي اللي عايش في أستراليا بغض النظر. وبعثت له إياها وحكيت أتمنى بما إنك بعثت إيميل وتسألنا حتى ننتخبك إنه تقرأ الليستة تبعتي هاي وترد علي على الإيميل حتى أتأكد إنك بعثت لي. إذا قرأت اللي عم نبعته وبهمك مصلحة الشعب. طبعا ما ردوا. اليوم بعثت لي نائبة تانية إيميل تاني من حزب الأحرار عم نفس الموضوع، يعني رسائل بس وهمية يستلموا الكراسي والمناصب. مديرة البنك المركزي أو البنك الاحتياط تعبت واخذت إجازة، على شو أخذت إجازة؟ تعبت من شو؟ مش فاهم أنا، مش فاهم. نعم. ترفع علينا الانترست ريت؟
4: نعم.
5: والله ما بعرف يعني في هدف.
4: لا، هلا رفع الفائدة بسبب عملية الصرف، يعني كمان اليوم بتتهم الحكومة بسبب الصرف.
5: الناس شحدت في أستراليا، الناس شحدت، أي صرف عم نحكي عنه؟ نضحك على بعض.
4: صرف الحكومة،
5: هم صرف الحكومة عم يعمل تضخم، ما عم يصرفوا. أنا حكيت لك مثال كبير اللي هو اليابان، فوت على التجربة اليابانية وشوفي كيف حاربوا التضخم وكان انكسر اقتصادهم. لولا ما عملوه، اقرأي عنه. أول شيء عملوا الانترا زيرو.
4: طيب خليني نعم، خليني بس اطرح عليك سؤال، يعني كمان هون آش بالنسبة لهال20 مليون دولار اللي صرفتهم الحكومة على المؤتمر المناخ بفيجي، هل برأيك هذا مبرر لحتى تخلي هذه الدول يعني يكون لها صوت بمسألة التبدل المناخي؟ هل هذا يعقل؟ يعني اليوم عملية الصرف اللي عم بتقوم فيها الحكومة، هل هي مقبولة؟ خاصة أنه هذه أموال دافعي ضرائب أيضا.
5: كلود، ما أنا عم بحكي ما في رقيب ولا حسيب عليهم. شو ما صرفوا، مين بده يحاسبهم؟ ما في جهات حاسبهم. والشعب هون نايم من سوريا انه ما حدا هامه. يعني صدق انا عم بحكي يعني انا خطر ببالي هذيك المره احمل لي طوال انزل على شانل 9 اوقف قدامها علشان شغله الفوائد ورفع الفوائد. يعني ذبحوا العالم ذبحوا العالم شو اللي بيحكوا فيه هم. يعني يعني صدقا صدقا سرقة علنية أصبحت بواسطة رفع الفوائد.
4: سؤال
5: وما حركة.
4: نعم. هل أنت مع استقالة جيم شالمرز اللي اليوم عم بيكون في مطالبة لاستقالة وزير الخزينة؟
5: لا أنا بطالب باستقالة مدير بنك الاحتياط. أنا يعني يا بدي أسألك سؤال. يعني بيروح واحد بيجي واحد إذا مش مثله أعطل منه يعني ما نضحك على بعض يا جلوس. السياسة هاي كوبي بيست وفي في قوة أو في سياسة لازم يمشوا عليها الكل يغيروا فيها شوي بس لازم يمشوا الكل على نفس البلان تبعهم.
4: سؤال أخير أنت مع يعني كيف تقييمك لمستوى المدارس في أستراليا؟
5: متدني بصراحة.
4: طب هذا برأيك كان مش تقصير من الحكومة أنه ما تصرف هذه الأموال على دعم المدارس وتحسين؟
5: لا تقصير من تقصير من الأهالي اللي ما متفقين على أولادهم. الحكومة عم تأمن المدرسين بس الأولاد أهمل من هالجيل ما في يعني بصراحة. هامل جيل هامل. هلا أنت لو عندك أولاد صغار بالمدرسة ما بتتابعيهم؟
4: أكيد. هلا في دور للأهل بس كمان في مستوى تعليم اليوم عم تبين الدراسات والمتابعات أنه مقارنة بمستوى التعليم بين أستراليا وبقية الدول.
5: 90% الشغل لازم يكون بالبيت. المدرسة بيوصلهم الفكرة لكن المتابعة لازم تكون من البيت.
4: بس البيت عم يصرف وقت كتير بالخارج يعني اليوم بساعات العمل الطويلة.
5: لا البيت بس يجوا الأولاد على البيت تأخذهم أمهم بتطلعهم على الشوبينج سنتر عشان ما يضلوا عندها بالبيت يعملوا لها الدوشة وهي حافظين الدرس خلص يعني. الأهل هون هم اللي يتحملوا مسؤولية تربية أولادهم التربية الصحيحة والمدرسة بتتحمل للتعليم.
4: شكرا
5: تبعهم.
4: شكرا لك آش. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. معنا اتصال من رائد من بيرث. سيدني صباح الخير.
6: صباح الخير الصوت واضح.
4: لا الحمد لله اليوم ماشي حاله لهلأ. تفضل رائد شو تعليقك؟
6: أنا أيد الأخ آش اللي حكى بعض المواضيع اللي حكاها صحيحة بصراحة. ومنها موضوع الدراسة في البيت يعني لها يعني مسؤولية لها أول شيء. بس أنا ضد فكرة الضغط على أولاد خصوصا طلاب الابتدائية من الصف الأول إلى صف الرابع خامس. يعني مفروض هذه الفئة العمرية بعدها تتفتح مثل الورود صراحة. ما يدخلوا بقصص الرياضيات وما رياضيات الجغرافيا وينطوهم شغلات بسيطة حتى يعني البناء النفسي لم يكون صحيح. وبعدين بلش وراء رياضيات الهندسة والإنجليز والمات والآخرية. أول أربع خمس سنوات من دراسة الطفل لازم تكون هيك على التأني حتى نفسية الطفل تكون مرتاحة نقبل يكون يتقبل مواضيع الأطفال. الموضوع الاقتصاد هذا انت حكينا فيه اكثر مره وقلت لك حزب العمال بدأ فاشل لانه يريد يحول الاقتصاد لاقتصاد اشتراكي. لو سمعت يا لان برنابي قبل يومين ثلاثه قال يعني هذا يريد يحول البلد الى بلد اشتراكي وهذا ما ممكن. احنا في بلد راس مالي يعني اقتصاد راس مالي معتمد على القطاع الخاص الانتاجيه اللي هو يغذي الحكومه الرواتب الموظفين والتاكسات نتيجه الفلوس من القطاع الخاص. إذا القطاع الخاص في مشكلة إذا البلد في مشكلة. المشكلة في الحكومة العمالية تصرف أكثر من طاقتها والإيرادات أقل تقوم تدين. وهذه الدين مو بلاش صراحة يعني لو تعرفين نوع خدمة الديون اللي هتدفع 20 مليار في السنة.
4: نعم.
6: فالمشكلة مشكلة كبيرة صراحة يعني حزب العمال أنا أليوم الناس اللي انتخب العمال مرة ثانية ما نجحوا المرة الأولى ليش تخب ياخد مرة ثانية. بدأ تغيير على كل المستويات. عندك الهجرة الصحة الإسكان الضرائب يعني وين ما تروحين
4: سكن مشكلة الغلاء المنازل وكمان النقص في كل هيدي وعود كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي ولكن ما نفذت منها شيء يعني لغاية اليوم. نعرف قديش في كسر لهذه الوعود. بكل الأحوال هل أنت مع استقالة جيم شالمرز وزير الخزينة؟
6: أنا مع استقالته وهو البنيزي ويحكون كمان يعني هل دخلونا في نفق
4: محاكمة
6: طبعا دخلنا في نفق من الصلفيات وكل واحد عنده بيت وفحبت ملايين ومتاحين وناك أكثر ثمن يعني هذا التضخم حيصير مجال مو فراغ التضخم جاي من المشكلة الداخلية أكثر ما هي مشكلة الطاقة في العالم روسيا وأوكرانيا وشرق الأوسط المشكلة مشكلة الصرف
4: الإنفاق
6: يعني بس مثال بسيط الصراحة يعني أول ما جانا البنيز صار 500 مليون دولار على The Voice عندك 600 مليون دولار عشان الريدي ليج اللي حتى باب الجينية شو في باب الجينية
4: عظيم
6: يعني في صراحة هاي على الهبل يعني صراحة بدون أي معنى.
4: شكرا لك رائد على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية مزيد من تعليقاتكم. جلال من وذر البارك سيدني صباح الخير.
7: صباح الخير ست كلود كيفك اليوم؟
4: يا هلا صباح النور.
7: ممكن أحكي معك تحت الهواء بليز؟
4: تحت الهواء خليك معنا لو سمحت. رح نتابع نحن وياكم كمان مع تعليقاتكم حول مواضيع اليوم. معنا كمان مجددا سيد هاني القدسي من لكيمبا سيدني صباح الخير.
8: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضر المستمعين الكرام. يعني الناس كلها عم تحكي بمواضيع كويسة ومفيدة، بس المفروض كمان يطلعوا لترامب. يعني هذا he's a joker. He tried to prove to the world إنه هو he's a peaceful man وبيعمل سلام بالعالم. بالعكس بينما هو صهيوني يهودي من جميعه كان عم بحاول يجر العالم لحرب عالمية ثالثة للأسف. وأنا ما عارف ليش العالم ساكتة ومعناته مثل مأيدينه أو داعمينه أن يكون يسهل جائزة نوبل.
4: شكرا لك هيدا رأيك أستاذ هاني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. أكيد أستاذ هاني عم يحكي عن موضوع اليوم ترامب يلي بيقول أنه هو يستحق حصوله على جائزة نوبل للسلام، ولكن هني ما بدو يعطوا إياه. خلينا نتابع نحن وياكم مع آرائكم حول هيدا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي رح نتناولها كمان بيسيق مشوارنا مع البريكفاست شو. بريك قصير ومن بعدها منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع زميلنا نشأت. كونوا معنا وتابعونا.

0: هو منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 مع تعليقاتكم إذن على الهواء لمواضيع اليوم. منتابع مع رأي آخر على الهواء مع الموضوع الأساسي اللي كنا اليوم تناولناه مباشرة عبر هواء تؤمي، وأخذنا بعض الأراء من المستمعين حول تقييمكم لمستوى المدارس في أستراليا. هل أنتم راضين عن مستوى التعليم في أستراليا أم غير راضين؟ خلينا نتابع بهذا الموضوع وغيرها من المواضيع اللي كنا أكيد تناولناها بمشوارنا، خاصة من خلال عملية صرف المليوني دولار 20 مليون دولار اللي صرفتهم الحكومة على مؤتمر التبدل المناخي بفيجي، يلي اليوم الحكومة عم بتواجه تحديات كتير كبيرة. معنا سيما من منطقة كاسولا سيدني، صباح الخير.
1: يسعد صباحكم.
0: صباح النور.
1: أنا حابة أعلق على موضوع المدارس والتعليم.
0: تفضلي.
1: في أستراليا هلأ الطالب نقدر نحن مستوى تعليمه من لازم نقسم لثلاث أقسام، التلت على المدرسة والتلت على الأهل والتلت هو على الطالب هو نفسه ذاته.
0: نعم.
1: فأنا برأيي أنه الأهل لازم يكون في متابعة، دائما متابعة، يعني ما بنقدر نركي الحمل بس على المدارس. وبالنسبة لهو كمان هو طبيعة الطالب أنه حابب يتعلم ولا لا. وبالنسبة للمدارس هون بتمنى أنه يكونوا في يكونوا أشد، هو ممتاز مستوى التعليم بس بتمنى يكونوا أشد شوي مع الطلاب.
0: بأي معنى يكون أشد؟
1: بمتابعة وظائفهم مثلا، واجباتهم. بحس فيه شوي رخاوي إنه مقارنة بمدارسنا، بالمدارس اللي درسناها نحن كان الطالب يخاف أكتر.
0: ليش هو الخوف عامل جيد يعني مثلا؟ بالعكس.
1: لا مو هلا بس العقوبة بتطلع إنه منجاز.
0: نعم. خليكي معنا سيما لحتى نشوف رأي زميلنا نشأت من ملبن صار معنا.
1: أوكي.
0: يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح سيما، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. اللي تفضلت وقالته الست سيما الحياة كتير مهم، إن في ثلاثة مسؤولين على الطالب، المدارس والأهل والطالب نفسه. بس الطالب نفسه لازم يكون في حاجة تحفزه، لازم تكون في مدارس تحفزه، لازم يكون في مناهج تحفزه، لازم يكونوا أهل كمان عندهم شوية ثقافة علشان يعرفوا إزاي يتعاملوا معه. وده مهم جدا. وبس يوصلوا لهذه النتيجة خلاص الطالب لحاله بيمشي حاله، ما فيش حاجة بتبقى عائق قدامه نهائيا. فمحتاج كمان مدرسة، محتاج أهل، محتاج مجتمع، محتاج حاجات كتير جدا. بس موضوع الضرب ده، موضوع الخوف ده، ده من ضمن الحاجات المدمرة في العقول، بتدمر الخلايا بتاعت الولد، بتخليه لا يبدع ولا يقدر يكون إنسان سوي. بيكون احنا كنا ده كان الله لا يعيدها الله لا يعيدها الوقت.
1: لا استاذ نشأت، انا بقصد بالخوف انه الخوف من العقوبة
2: اللي هي
1: مثلا انه الاستاذ انه يعمل له عقوبة انه يكتب الوظيفة 20 مرة هيك، انه وقت كنا صغار
0: هلا في هون ديتنشن، هنا في ديتنشن على الاخلاق يعني، اذا بس مش على الدرس. هون بيعطوكي ديتنشن انه تقعدي مثلا ساعة زيادة بس تخلص
2: بالمدرسة
0: الصفوف. اي هيدا هو الاكثر اساس.
2: لا في عقوبات كتير جدا ممكن يحرموه من ان هو يلعب في الفريق بتاع المدرسة من رحلة معينة. في عقوبات كتير جدا، والعقوبات دي حاجة مش وحشة الحقيقة، في عقوبات بتفيد جدا الانسان. لكن الضرب والحاجات بتاع زمان دي لا
0: اكيد اكيد صح. شكرا لك سيما من كاسول سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي كمان مع مزيد من اراء المستمعين. حميد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير ستي كلود، صباح الخير النشأة.
2: يا صباح القشطة.
3: أنا بعتقد بالنسبة للعلم it's a partnership between المدرسة والبيت. لأنه ما في، أنا بالنسبة لي ما في تلميذ ذكي وتلميذ مانو ذكي، هي المسابرة بالمدرسة والمسابرة بالبيت. يعني لما بيجي الولد من المدرسة لازم يعرفوا له بده فروق المدرسة، لازم يعملها، لازم يسهروا عليه بالبيت. بعدين نعم. المدرسة تعطي الدروس وبعدين في مسابرة بقلب المدرسة. إذا المدرسة والأهل هي بارتنرشيب بين الاثنين سوا.
2: بالنسبة
3: بعدين الأهل، بين الأهل لازم يسهروا يشوفوا مين رفقات الولد التلميذ والبيئة اللي عايشين فيها كمان. البيئة بتطلع الإنسان كمان ست كلود.
2: صحيح.
0: نعم صحيح.
3: في بيئات بتعطي تلاميذ وفي بيئات ما بتعطي. هيدي مشكلة، مشكلة البيئة. لأنه نحن بنعرف إنه البيئة بتلون الإنسان. مشان هيك أنا بقول هي الدراسة it's a partnership between المدرسة والأهل والبيئة كمان، البيئة بتأثر.
2: كلام جميل.
3: أنا حبيت أعطي هالنظرة هيدي.
2: بس المدرسة الحكومة كمان لازم يكون عندها ميزانية فيها كفاية ان هي تجيب أخص مختصين لا يعرفوا الولاد اللي عندهم، يعني عندهم مشاكل ازاي يحطوهم في الطريق السليم. في زمان كانوا يعملوا كده. لازم يكون كمان في أخصائيين، في ميزانية لناس أخصائيين ليشوفوا الأولاد اللي هم عندهم مواهب، عندهم حاجات زي كده لازم ينموها فيهم.
3: مع كل احترامي لإلك، مع كل احترامي لإلك ولمعرفتك، هيدي مش شغل المدرسة، هيدا شغل الأهل بالبيت. إذا بيشوفوا الولد بنشأته من وقت اللي هو صغير عنده مشكلة يا جسدية يا فكرية، لازم يشوفوه لعند أطباء اختصاصيين.
2: يعني بس المدارس كمان، المدارس كمان، المدارس ممكن يكون، المدارس كان في زمان كان في ميزانية للأولاد اللي هم محتاجين شوية دعم بسيطة جدا لا يوصل. يعني مثلا
3: هذا غير موضوع حبيبي، هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. البيت هو اللي بيشوف الولد، هو عم بيكبر من سن السنة وقبل السنة هو عم بيكبر إذا عنده نقص بحالة معينة. ساعتها بيعرضون لاختصاصيين. وعنا باستراليا في مدارس مختصه لهالتلميذ. اذا الاستاذ اللي بالمدرسه، ونحن بنعرف انه الاساتذه بهالمدرسه صار عندنا كلهم كفؤين واختصاصيين، يعني على القليل عنده عده دراسات جامعيه.
0: طيب
3: الاختصاص هذا الاهل لازم يشوفوه ويعرفوا انه عندهم ابنهم او بنتهم في نوع من جسدهم ناقص او بفكره او بحركات.
0: طيب بس اليوم في دراسات حميد عم بتبين ومتابعات وكمان بحث ببين انه المستوى التعليم في استراليا مقارنه مع بقيه دول بالعالم يعني متراجع بشكل كتير كبير. النتائج فحص النابلن يلي كمان بين انه في هونيك كتير من الضعف بماده الحساب والكتابه والقراءه. طيب هذا شو دليل، شو دليل على أنه في المستوى التعليم في أستراليا متراجع بشكل كتير كبير؟ هلأ مثل ما قلتوا يعني أكيد الأهل بيلعبوا دور، ولكن كمان الحكومة بتلعب دور، المدارس بتلعب دور يعني لتحسين المنهج الدراسي. فهيدا مش نحن طرحنا هيدا الموضوع على هيدا الأساس، لأنه في هونيك بحث بيبين أنه في تراجع بالمستوى، وعند الأساس حتى كمان اليوم تبين أنه عملوا له فحص على عدد من المدارس، جاوبوا من 10 4 أسئلة فقط.

0: جدي وخيتي وكلهم يعني انه كان في مستوى علم كبير.
1: نعم.
0: وكلها تخصصت من الجامعات واولادنا وكلهم يعني تخصصوا بالجامعات وطلعوا دولات كمان وبنعرف يعني المستوى العلمي كان كتير كبير عالي.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ سو انا بالنسبه لهالموضوع انا بقول دائما اتس بارتنرشيب بين المدارس والاهل.
1: شكرا لك حميد على مداخلتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. كمان نشأت عنا ربيع من كانليفيل سيدني. صباح الخير.
2: يا جود مورنينج نشأت. جود مورنينج ست كلود. يعطيكم
3: صباح الفل.
1: نور. صباح النور.
2: هيك على السريع صراحة الأخ حميد اللي حكي والمدام اللي حكيت قبل عنده وجهة نظر كتير حلوة وحضرتك كمان ونشأت يعني تقريبا الأفكار متقاربة لبعضها يعني كلهم عم بيحطوا الحق على الأهل وشوي على المدرسة وشوي على الحكومة وشوي بالبيت بقى هيدي المسؤولية الكل مع بعض لأنه عم تنشئ جيل جديد عم تنشئ أطفال جديد جبتيهم على الدنيا بدك تربيهم وتعلميهم وتوصليهم لأحلى المراتب عرفتي؟ بس إذا في أهل مثلا أنا بلوم شوي الأهل أكتر مثل ما حضرته الأستاذ اللي قبلي حكي أنه بده يكون في متابعة على الولد أكتر من البيت بس إذا هالأهل عم يشتغلوا 7 أيام أو 6 أيام عرفتي؟ توصل الأم من العشية أو بعد الظهر لتعمل لقمة أكل تقعد شوي صغير تدرس الأولاد لبعدين بده يناموا تاني يوم عندهم مدرسة في بده يكون في متابعة أكتر وقت نعم. بكون في ضغوط من الدولة على البشر على المعيشة على الأجارات على البيوت على الشغل بقى بده يقوم يركض الصبح تاني يوم ما بيلحق بده يجي بعد الظهر ما بيقدر ياخد نفس
3: صحيح
2: بده أنجا ياخد حمام يعشي الأولاد وفوت نيم ودرس وتعب يعني في تعب في ركض كتير الناس هون عم تتعب ما عم تلحق أنا بلوم الحكومة على الضغوط اللي برا وقت لهلأ طلع على بالهم ينزلوا لك الكابيتال جاين يلي عنده نطفة صغيرة شاري بيت من 20 سنة 30 سنة هلأ بده يقسمه النص ولقدام شوي صغيرة بده يقسموه أكتر مثلا هيدا أول ضغط عم بحكي عن الناس المرتاحة اللي معها مصاري
3: نعم
2: الناس العادية اللي عم تركض تدفع الأجار بين 600 و700 صار 850 و900 بالأجار بالجمعة مجبور يشتغل هو ومدامته تيركضوا مين بده يطلع على الأولاد بتقولي أوكي أنا ما فيني أعلمهم هات تجيبة معلمة خاصة وحطها بالبيت وعبو ساعة ساعتين بالجمعة كيف منين بده يدفع له إذا ما بيلحق له هو لمرته على على الأجار وعلى المعيشة بقى أنا الضغط الكبير صراحة هون البلد الناس كلها حاسة بالضغط تطلع الصبح الساعة 5-6 من البيت بتشوف عجلة السير الناس كلها راكبة على الشغل مثل الروبوت مثل الخواريف ما حدا بيفلح تمه ما حدا بينزل مظاهرة بيحكي أنه يا جماعة وين أخذيننا هلا بيطلعوا بيقوموا الأيام الأيام علي ماشي الحال بس كلنا
3: بنحاول سوا يعني ما
1: نحن نعمل مظاهرات متعلقة بالخارج مش بأمورنا الداخلية مش معقول
3: مناش دعوة احنا
1: شكرا
3: أنا بس النهاردة يعني النهاردة كنت حابب أدور على موضوع مهم جدا وأحب مشاركتك الحقيقة وهو إن في نواب في تركيا ناو في تركيا نواب بالبرلمان بيطالبوا بحلب والموصل وكركوك إن هم يبقوا تحت السيادة التركية وفي خريطة في ظهرت في بعض المحطات إن في محافظات في سوريا دي لازم تكون تحت دولة تركيا وفي كمان في سوريا بيطالبوا بسوريا الكبرى اللي هي بتضم لبنان والأردن والفلسطين يعني لما أنا شفت النائب بيطالب بأنه هو الموصل وكركوك وحلب يعني ضمن خريطة تركيا قلت إيه اللي بيحصل هو إيه هو كل واحد هم ليه بيفتروا علينا كده
1: نعم أكيد موضوع كتير كبير بس ما في نعم. بعده ضمن هيك رأي إذا ذكرني بإتمار بن غفير
3: ده نائب في البرلمان نائب في البرلمان
1: ما كمان إتمار بن غفير يعني كمان ما حكي
3: بالضبط زي ما قال سمريتش بالضبط زي ما قال نفس الناس كلهم دولة مخبوطين في عقولهم يعني anyway بقى
2: مش بس هيك في أعطي رأيي بهذا الموضوع
1: بسرعة
3: فضل
2: نحن بنقول الرزق الداشر بيعلم الناس على السرقة فالرزق يلي ما قالوا أصحاب الناس كلها بصير تطمع فيه وده تسرق منه عرفت إن شاء الله عقبال ما سوريا تقوى يصير في دولة أقوى من هيك يصير في عندها استقلالية عرفت ما بنرضى هالشي لأي بلد لا للبنان ولا ولا لسوريا ولا لأي بلد بالعالم يصير في احتلال
1: شكرا لك ربيع
2: بس كرمال موضوع هيدا شو رأيكم بقصة الدولة كيف عم تضغط على الناس وكيف الناس ما عم تلحق بقى هيدا ما بعرف شو رأيكم أنتم بالموضوع
1: يا ريت

0: انا كيف من الوقت كنا تبعنا اكيد هيدا الموضوع. شكرا لك انه هيدا موضوع رح يضل هيك بزودتنا اليوميه، لانه الناس اليوم مخنوقه من خلال الوضع الاقتصاد الصعب اليوم عم نواجهه، هو الغلاء المعيشي. نشأت هيك كلمه اخيره قبل ما اروح لبريك.
1: لا انا الحاجه اللي كنت عايز اقولها، لما انت تشوفي واحد يعني اعضاء مش واحد بس، اكثر من واحد داخل البرلمان التركي بيطالبوا بحلب وكركوك والموصل، يعني بيطالبوا بها مطالبه، يعني لازم ياخدوها في اقرب وقت، لازم يكون في طريقه، لان في مناطق جوه بتركيا بيتكلموا بسوريا بيتكلموا التركيه، دي لازم تكون اراضي لازم تنضم الى تركيا، ومحدش فتح بقه.
0: شكرا نشأت، شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. رح ننتقل لاستراحة من بعد جولتنا مع الأخبار. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية، وأتمنى لكم نهار موفق يا رب. مع زميلي ماريا منصور بتابعوا المورنينج شو، وفتت بعد الظهر بتلاقيكم كاتيانا مع الدرايف تايم بروجرام. شكرا للمتابعة، وتضلوا بألف ألف ألف خير.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
6: Tidore Connor with the top stories. Experts say renters are opting for cheaper houses away from where they want to be or are living with their parents for longer, as data shows tenants have hit their financial breaking point. The latest figures from Domain indicate that despite severe rental shortages, landlords are struggling to increase rents due to tenants being at their affordability limit. Rent is flatlining in most capital cities and has even fallen in a few in the past 3 months. The Australian-led pre-COP climate talks in the Pacific will wrap up today with a push to double the number of homes globally with rooftop solar. Pacific communities and leaders have welcomed the opportunity to shine a spotlight on their fight against climate change. They've also attracted funding to better adapt to rising seas and more extreme weather events. The Albanese government has been criticised for spending $20 million on the event and failing to attract many world leaders, with almost all attending being from the Pacific. And fitness influencer and former Bachelor star Sam Wood is expected to apply for bail at a Sunshine Coast court in Queensland this afternoon. He's been in custody since his arrest for alleged domestic violence offences, including assault and strangulation in Noosa at the weekend. Since news broke of the alleged offending, peers and companies have cut ties online with Mr. Wood and have ended commercial agreements. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.